0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشرود البعير. قالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عن حذيفة بن اليمان قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إبراهيم خليل الله، وعيسى كلمة الله وروحه، وموسى كلمه الله تكليما، فماذا أعطيت يا رسول الله؟ قال: ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود.

0: قريب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن جبر، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية بعد المئة.
1: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. الحديث 1107. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب بيع الحطب والكلأ. الحديث 1108. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. الحديث 1109. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. الحديث 1110. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. الحديث 1111. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. الحديث 1112 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحد، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. الحديث 1113 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. الحديث 1114 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الحديث 1115 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة ذي ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثر الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هل صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إيه والله من فضل الله. يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا نسميه وما نسميه، معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي، ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الإنسان والمرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال تعالى فيهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إن حدثت إنسانا بقضية في الدين انصرف، إن حدثته بقضية في الدنيا أصغى. إن رأى من يذهب إلى المسجد زهده في المسجد، إن رأى من يذهب إلى المسرح شجعه على ذلك دون أن يشعر، إن رأى من يمتنع عن معصية اتهمه بالتزمت، وإن رأى من يقبل على معصية اتهمه بالمرونة والذكاء والحيوية والفهم العميق للدين. الدين يساير كل شيء، صار غازا لا حجم له ولا شكل له. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني بعض من ابتلي بالنفاق لا يريد في المحاضرات أن يجلس النساء في مكان والرجال في مكان، بل كان يشجعهم على أن يختلط النساء بالرجال دون أن يشعر. يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ومن علامات النفاق قبض الأيدي شحا، ينفقون أموالهم جزافا، إن أنفقوا أنفقوا إسرافا وتبذيرا، وإن منعوا منعوا بخلا وتقتيرا. في مكان يشاد بالمنافق ينفق المئات بل الألوف وهو مغتبط بهذا الإنفاق، لأن الناس أعجبوا به. أما فيما بينه وبين أحد أقربائه لو استنجد به بألف ليرة لا يدفعها له، يعتذر بأعذار واهية ومضحكة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم ولا ينفقون من أموالهم شيئا. ينفقون على أنفسهم أموالا فلكية ويظنون على فقير بما يقيم أوده.

هذه المفارقة الحادة في إنفاق المال على شهواتهم وأهوائهم وفي إمساكه عن الفقراء والمساكين، هذه علامة من علامات النفاق. وعلامة أخرى نسيان الله عز وجل، يذكر كل شيء، خبير بكل شيء، يتفهم أعماق كل شيء إلا قضايا الدين لا يفقه منها شيئا، لا يعرف في الدين الأشياء التي علمت بالضرورة، لا يعرف في الدين ما علم منه بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل. قد يعرف عن الساقطين والساقطات ما لا يعرفه عن الصحابة والصحابيات. أيها الإخوة الكرام، نسوا الله فنسيهم. في أمور الدنيا متفوقون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول أحد العلماء: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكل إنسان يتمتع بذاكرة قوية، نحن نقول هو يتمتع باهتمام قوي فيما تبدو فيه ذاكرته قوية. ولو اهتم الإنسان بأمر الدين لقويت ذاكرته ولحفظ كل الذي يتلى عليه ويلقى عليه. هناك علاقة وشيجة بين الاهتمام وبين التذكر، لأنه لا يهتم بالدين، ينسى العبادات، ينسى أحكام العبادات، ينسى ما علم من الدين بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل في شؤون الدنيا، يعلم أدق الميزات في المركبات بشكل لا يصدق. أما في شأن الدين لا يعرف بوعه من كوعه. ومن علامة النفاق أيضا أيها الإخوة التكذيب بوعد الله ورسوله. ماذا قالوا في الخندق؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يستخف بوعد الله، لا يصدق وعد الله، لا يعبأ بأن الله وعد المؤمنين بالنصر، يميل إلى التشاؤم، إلى اليأس، يقوي قوة الكفر. كلما سمع خبرا فيه قوة لكافر صدقه وروجه، فإذا سمع خبرا فيه إنجاز لمؤمن سفهه وكذبه دون أن يشعر. مهما فعل المؤمنون لا يصدقهم بفعلهم، لا يثني عليهم بفعلهم، لا يثمن عملهم، بل يسفه عملهم. أما إذا سمع عن الكفار إنجازا يذكره لكل من يراه دون أن يشعر. ومن علامات النفاق أيها الإخوة الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يعتني بظاهره أشد العناية ويهمل باطنه أشد الإهمال. والحقيقة أن الله عز وجل حينما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أمراض الجسد تنتهي عند الموت، والموت راحة للمؤمن، بينما أمراض النفس تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فالذي يعتني بظاهره يعتني ما دام حيا، بينما الذي يعتني بباطنه يعتني بآخرته. ومن علامة المنافقين التفاصح والتشدق والتفيهق. وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقد ذم عليه الصلاة والسلام من تشدق في كلامه. وأهل العلم يقولون المتفيهق
هو الذي يتصدق في كلامه كبرا وعلوا وترفعا عن الناس، لا يكتفي بإخراج الحروف من مخارجها، بل هو يمطمط الحرف ويتصدق باللسان ويتفاصح في المجلس ويتكلف في الحديث، وهذه من علامات النفاق. كن فصيحا، تكلم كلاما مضبوطا، تكلم كلاما متينا لتكن الجملة قوية، استخدم العبارات المألوفة الواضحة. أما التفاصح والتفيقه والتشدق أن تنتزع إعجاب الناس بقدراتك اللغوية. وقد ورد عند الترمذي: العي والحياء شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. المقصود بالبيان هنا البيان من نعم الله العظمى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولكن البيان في الحديث هنا له معنى سياقي. المقصود بالبيان هنا التفاصح وإظهار القدرة اللغوية. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق عدم الفقه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى المخالف والذي لا يراد به الخير لا يفقه في الدين أبدا. يعني إنسان حج بيت الله الحرام وهو في طريق العودة يثني على إنجازات هؤلاء الذين هيئوا للحجاج المشاعر، قال: لو أن الحج يقوم على 5 دورات في السنة لخف الازدحام، لا يفقه في الدين شيئا. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون. أيها الإخوة الكرام، يعرض المنافق عن أي مجلس من مجالس الحق، يعرض عن الصلاة، يعرض عن المسجد، يعرض عن سماع شريط ديني، يعرض عن جلسة فيها ذكر الله، تجده في أماكن اللهو وفي أماكن الفجور. والعلامة الأخرى من علامات النفاق إنها الاستخفاء من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يبيتون ما لا يرضى من القول، فيما بينه وبين نفسه يرتكب الكبائر، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لهم خلوة ولهم جلوة، في جلوتهم يضبطون أنفسهم، يضبطون كلامهم، وفي خلوتهم يقترفون المنكرات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الحقيقة المنافق الله عنده أهون الناظرين إليه، يستحي من كل إنسان أن يفضحه ولا يستحي من الله، جعل الله أهون الناظرين إليه. أيها الإخوة الكرام، المنافق يفرح بمصيبة المؤمنين ولو عزاهم، ولو قال: تفطر قلبي لما أصابكم. لا العبرة بما يقول، العبرة بما يشعر. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل. علامة المنافق أنه يفرح بمصائب المؤمنين، وهذه علامة خطيرة. لك أخ مؤمن وقع في مشكلة كبيرة، إذا كنت في أعماقك مرتاحا لهذه المشكلة فاعلم علم اليقين أنها علامة النفاق. إذا دمر أخوك فارتحت أنت، نمت قرير العين، فاعلم علم اليقين أنها علامة نفاق. وإن فرحت لأخيك بعمل، بتجارة، بزواج، ببيت، بمرتبة علمية، بتفوق في الدعوة، إن فرحت له فاعلم علم اليقين أنها علامة إيمان. المؤمن أخو المؤمن، يفرح للخير أصابه ويتألم للشر أصابه. فعلامة النفاق أن المنافق يفرح
بمصائب المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، مجموع علامات النفاق 30 علامة، كلها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. علامات النفاق في القرآن، فهذه العلامات اجمعها، دقق فيها، فإن انطبقت في بعضها على بعض التصرفات فبادر إلى إصلاح ذلك، وإن لم تنطبق فاشكر الله أن نجاك من النفاق. هذه علامات النفاق، بعضها علامات نفسية، بعضها علامات قولية، بعضها علامات سلوكية، أما هذه آخر واحدة نفسية فقط. لمجرد أن ترتاح إذا ألمت بمؤمن مصيبة فهذه علامة النفاق، لمجرد أن تفرح إذا نال المؤمن شيئا، وفق في عمله، وفق في زواجه، وفق في دعوته، ينبغي أن تفرح، لأن المؤمنين أسرة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. انظر إلى الأب، كم هو يفرح لو أن ابنه نجح في الجامعة، أو نجح في عمله، أو نجح في زواجه. هذه العلاقة الطيبة بين المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يؤفكون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات الكريمات التي تليت في الحلقة السابقة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لقد أعلم ربك وإعلامه حق، ووعد ووعده حق، وتوعد ووعيده حق. تأذن ربك الذي رباك، وفي هذه الكلمة بشارة وتسلية للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، وبشارة للمؤمنين بأن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده، ولن يبقى لهؤلاء اليهود، لن تبقى لهم دولة في الأرض المباركة، أرض فلسطين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وهذا إنصاف من الإسلام ومن القرآن يا أخوة، يقول منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلوناهم بأن استعبدوا، وبلوناهم بأن أعطيناهم ومكناهم في الأرض لعلهم يرجعون. لكن هذا الابتلاء كله لم يكن سببا في رجوعهم عن غيهم. ثم يقول ربنا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الكتاب الذي أعطيناه لمن قبلهم، ولكن هؤلاء القوم يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون هذا العرض في هذه الدنيا الفانية، عرض هذا الشيء الأدنى الذي لا تصلح به الأحوال ولا تستقيم به الأمور، ويقولون سيغفر لنا كما كان أسلافنا من قبل، نحن الآن مثلهم. ثم يقول الله: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. أي إذا جاءهم باطل كذلك، وجاءتهم أمور محرمة، فإنهم أيضا لا يتورعون من أخذها. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يقول الله: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ نحن أخذنا عليهم الميثاق ألا يأخذوا العرض الأدنى، وأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وقد درسوا ما في هذا الكتاب، فلماذا يخالفونه؟ ولماذا يبتعدون عن هديه؟ ثم يقول الله: والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ ثم يقول ربنا: والذين يمسكون بالكتاب، يتمسكون بالكتاب الحق، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد يقول قائل: لماذا ذكرت هنا الصلاة وقبل آيات كريمات ذكرت الزكاة؟ فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة، فلماذا ذكرت الصلاة هنا؟ والجواب يا أخوة أن الحديث هنا عن الذين يمسكون بالكتاب، أي الذين يتمسكون بما أنزل الله، فهؤلاء لا شك يعطون زكاة أموالهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وآخر آية يا أخوة تتحدث عن بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة، قول الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أي وهم في الصحراء رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة يظلهم حتى نذكرهم بأنهم ينبغي أن يعملوا بالتوراة، فإن لم يعملوا بما فيها فسنعاقبهم. وكأن هذا الجبل يسقط عليهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لكنهم لن يفعلوا ذلكم. هو الحديث عن بني إسرائيل في سورة الأعراف، وقد رأيتم ما فعله هؤلاء على الرغم مما أنعم الله به عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

الأقاويل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

بعد أن انتهى الحديث عن أمر بني إسرائيل ومن قبلهم فرعون مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، حدثنا القرآن الكريم عن قضايا تتصل بأمر الإنسان عامة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الشائع عند أكثر الناس أن الله تبارك وتعالى في الأزل أخذ من ظهر آدم صلى الله عليه وسلم ذريته ذرا أو كالذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى شهدنا يا رب. ومن هنا اشتهر حتى عند العامة، يقول لك هذا من سنت أنست، أي ألست. وهذا كلام فيه نظر. الله تبارك وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الشائع كما قلت أن الله أخذ نسل آدم من ذريته كالذر، ولكن كثيرا من المحققين يرون أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذكر الإنسان بما أودعه فيه من الفطرة. فالله تبارك وتعالى لم يأخذ من بني آدم ذريته كالذر، وإنما يريد الله أن يبين للناس أن الله قد أخذ عليهم عهدا وأودع فيهم عقلا وفطرهم على الفطرة السليمة. فالآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولو كان الأمر كما قيل وكما هو مشتهر عند الناس لقيل وإذ أخذ ربك من ظهر آدم، لكن الله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم. ومعنى هذا أن الذي أخذه الله تبارك وتعالى هو هذا العهد الذي فطر الناس عليه. وفي الحديث الشريف كل مولود فإنما هو يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. وهذا هو الذي ارتضاه المحققون، وهو الذي ارتضيه لكم. وذلك كحديث الله تبارك وتعالى عن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكحديث الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وكل ذلك حديث بما أركزه الله تبارك وتعالى في فطرة هذا الإنسان الذي خلقه الله وفضله على المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا العهد غافلين، هذه واحدة. أو تقولوا آباؤنا الذين أشركوا من قبل وكنا من بعدهم سرنا على ما صاروا عليه، فلماذا تهلكنا ما دمنا سرنا على ما كان عليه آباؤنا وإن كانوا مبطلين؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ثم يقول الله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عن غيهم.

0: ويقص علينا القرآن الكريم خبر هذا الذي أكرمه الله بالآيات وشرفه بالعلم حتى يكون داعيا إلى الخير والحق، ولكنه انسلخ من هذه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أما من هو؟ فالقرآن لم يذكر اسمه ولا يعنينا من هو، ولذلك نسكت عما سكت الله عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذه واحدة، انسلخ من هذه الآيات كما تنسلخ الشاة من جلدها. وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن نحن لا نرغم أحدا على الهداية ولا نرغم أحدا على الإضلال، ولكنه أخلد إلى الأرض، سقط وهوى واتبع هواه. اتباع الهوى يا أخوة هو أساس البلاء. يقول القرآن الكريم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب هذه حاله، سواء كان في حالة تعب أم في حالة صحة يلهث دائما. وهذا الإنسان الذي اتبع هواه واتبع الشهوات دائما يلهث وراء الشر ووراء الدنيا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فإن أردت أن تصل قرأت هكذا يلهث ذلك، أي أضغمت الثاء بالذال، يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لأن في القصص عبرة يا أخوة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وسنكمل تفسير ما بقي من الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا سيقول لك المخلفون من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: بالفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت والتاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك، اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد، هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بيوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.

0: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة طبيعية
2: ماجيك واستمتع بصورتها.
1: الصورة طبيعية
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر باتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكون ما تعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هذه صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إي والله من فضل الله. يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا منسميه ومنسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم واحد بليد الفهم واحد مقلوب الفهم، عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا، المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث الجبور

0: الحل أنت الجمر والجاء في بالي.
1: اللهم بك أصبحنا عليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوة والسلط، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يمكن حكينا مبارح لكن بس بدي أشير سريعا أنه إحنا خلص يا إخوان طوينا صفحة المونديال، ويمكن الكلام اللي كتب مبارح على وسائل التواصل الاجتماعي يعني شوي زيادة، يمكن بعض يقول للناس ما حق، الناس زعلانة والجماهير يعني كانت كانت كانت تتأمل الأفضل، لكن بعتقد اليوم خلص صفحة النشامة في مونديال كأس العالم انتوت. غادرنا البطولة نعم دون نقاط صحيح، خسرنا بالثلاث مباريات نعم، ويمكن مبارح السؤال اللي كان شاغل الجماهير طيب لعبنا لعب حلو، وكان في إشادات عالمية وإشادات دولية وإشادات فنية وإشادات محلية، ليش كانت هيك النتيجة؟ احنا اللي متأكدين منه واللي شفناه واللي تابعناه خلال وجود النشامة في المونديال انه منتخبنا ما كان مستسلم، حاول صنع الفرص، سجل الأهداف، المنتخب كان أول منتخب في المونديال وحتى في المونديالات السابقة، يعني آخر مونديال كان 2006 لمنتخب أول مرة يتأهل لكأس العالم، يعني يستطيع أن يسجل في مبارياته الثلاث، من 2006 لم يتكرر هذا إلا مع النشامة، كان المنتخب أول منتخب يسجل في كل مبارياته الثلاث في كأس العالم كأول مشاركة له، وهذا أعتقد رقم اليوم يعكس قدرة المنتخب أنه يصل إلى المرمى أمام المنتخبات الكبيرة. ومش بعيد الهدف اللي شفناه مبارح للكابتن موسى التعمري، هدف أكثر من رائع، وتمريرات حاسمة، استطاعت هذه التمريرات أن تدخل هدف، يعني حتى مقارنة بالأهداف اللي كانت علينا من الكرات الثابتة كانت بعتقد اليوم أفضل. فاليوم الحمد لله إحنا يعني كان إنجاز كويس. تذكرون في البدايات علي علوان تصدر تصنيف دقة التسديد في الجولة الأولى، عبد الله نصيب جاء أفضل مدافع أو خلينا أقول من أفضل المدافعين في اعتراض الكرات، فهذه الأرقام تؤكد أننا نمتلك القدرة، لكن افتقدنا بعض التفاصيل الصغيرة، ولأنه هذه التفاصيل الصغيرة تفرق فعليا في البطولات الكبيرة. ويمكن إذا كان في عنوان هيك نحط عنوان واضح لسبب خروجنا من كأس العالم، العنوان واضح للجميع، الكرات الثابتة. ثمان جوال فاتت فينا بثلاث مباريات، ثلاث واحد اثنين واحد ثلاث واحد، ثلاث ثمان جوال ثمان أهداف، من الثمان أهداف ستة أهداف، بل بالفعل ستة أهداف من كرات ثابتة. كرات ثابتة يعني هزت بدنا قبل ما تهز الشباك. المشكلة ما كانت في مباراة واحدة، في موضوع الكرات الثابتة تحديدا، تكررت في جميع اللقاءات الثلاث، مثل ما قلت ستة من أصل ثمانية كرات ثابتة. اللاعبين السابقين تحدثوا عنها في الاستضافات وفي التحليلات وفي على مواقع التواصل، المحللين الرياضيين ناقشوها، حتى حارس المرمى الكابتن يزيد أبو ليلى اللي يمكن اليوم كثير من الناس تحمله مسؤولية الخسارة أشار إليها. قائد المنتخب إحسان حداد أذكر إحدى التصريحات له أنه لما نسئل عن تكرار الأهداف في الكرات الثابتة قال يعني شيء مخجل، يعني أنه إحنا كل كرة ثابتة قاعدة تيجي جول، فالكرة الثابتة صارت عندنا كأنها ضربة جزاء. امبارح ردة فعل يعني حارسنا يزيد أبو ليلى على كرة ميسي، على ضربة ميسي، أزعجت الناس، والناس على وسائل التواصل كتبت كثير عن هذا الموضوع. يا أخوان كرة القدم وتحديدا في الكرات الثابتة، مثل ما كنت أقرأ مبارح في لأحد المحللين الرياضيين في البي إن سبورت، يقول أن الكرات الثابتة تعتبر سلاح حاسم في كرة القدم، لذلك اليوم المنتخبات الكبيرة تخصص أجهزة، يعني تخصص وقت، الجهاز الفني يخصص وقت كامل وأيام طويلة وقد يمتد إلى أسابيع للتعامل مع الكرات الثابتة، يعني إذا كانت إليك كيف تتعامل معها، وأحيانا بيكون في لاعب متخصص بالمنتخب، هذا بس بضرب كرات ثابتة، هذا مدرب على الكرات الثابتة، يعني إذا بدنا نحكي عن الأرجنتين ميسي متخصص في الكرات الثابتة، بدك تحكي عن البرازيل عندهم نيمار متخصص في الكرات الثابتة، بدك تحكي عن البرتغال عندهم كريستيانو رونالدو متخصص في الكرات الثابتة، علم لحاله الكرات الثابتة لأنها تعتبر من الضربات الحاسمة. يعني إذا بدك ترجع زمان إنجلترا كان ديفيد بيكهام متخصص بالكرات الثابتة،
وقيس على ذلك رونالدينيو سابقا في البرازيل، الكرات الثابتة في واحد متخصص في الكرات الثابتة، هذا إذا كانت الكرة الثابتة إليك. طيب إذا كانت الكرة الثابتة عليك لازم يكون عندك حارس متخصص أيضا اليوم ومتدرب كويس كيف يتعامل مع الكرات الثابتة، زي ما في متخصص في رمي الكرات الثابتة لأنها علم وتحتاج إلى تدريب خاص وكيفية التعامل معها وإلى تطوير وأن يحفظ الزوايا كويس، خاصة إذا كانت بعيدة شوي عن منطقة الجزاء. أنت اليوم بالمقابل إذا كانت عليك لازم تكون متدرب كيف تتعامل مع الكرات الثابتة. إحنا صراحة ظهر علينا الارتباك في الكرات الثابتة، خليني بديش أحكي كلام أكثر لأن حكم بارع على السوشيال ميديا وخلص انطوت الصفحة مثل ما قلت في البداية. وأنا أصلا اليوم حكيت لأنه يمكن البعض يقول لي يعني إحنا خلص يعني كنا مش راضين نحكي لأنه بدناش نأثر على معنويات الشباب، ويعني بدنا ننتظر حتى نشوف نتيجة المباريات الثلاث في مجموعتنا الأولى. لكن الآن بما أنه إحنا خلص يعني بالنسبة أن البطولة انتهت إحنا كأردنيين، فالمفروض أنه إحنا نقول أنه إحنا كان عندنا مشكلة في الكرات الثابتة، كنا نرتبك في الرقابة، كنا نرتبك في التمركز، كنا نرتبك في التغطية، كنا نرتبك في الصد، كنا نرتبك في ضربات الجزاء، فإحنا عندنا ضعف هذا الموضوع. أنا ما بدي أقول أنه إحنا اليوم الضعف عند شخص معين أو عند لاعب معين، لا، أنا بحكي عن المنتخب ككل، فلازم يكون عندنا حل، لأنه اللي صار والله فعليا مثل ما قلت سنبدلنا، أنه 6 جوال من أصل 8 كلها كرات ثابتة فعليا سنبدلنا، فلازم يكون عندنا حل، لازم يكون عندنا خطة في المرات القادمة كيف نتعامل مع هذه الثغرة، كيف نتعامل مع هذه إن صح تسميتها نقطة الضعف اللي عندنا. أنا مش عارف إذا إحنا تفاجأنا بهذه المشكلة في المونديال، يعني إنه إحنا كنا نعتقد إنه إحنا قويين بالكرات الثابتة وانصدمنا وتبين إنه نقطة ضعفنا الكرات الثابتة. فعلى العموم إحنا لازم نشتغل كويس عليها. اليوم خلاص إحنا طلعنا، إذا بدنا نحكي عن النقد، يعني النقد يجب أن يكون له علاقة بالأفعال القادمة، بمعنى أنه إحنا اليوم نشكل مثل ما كان معي الكابتن مبارع عثمان القريني وكان يحكي هذه النقطة وأنا أعيدها لأنها نقطة جدا مهمة، كان يقول أنه إحنا اليوم لازم نشكل لجنة فنية من الكباتن الموجودين عندنا، المدربين الوطنيين اللي عندنا، من الاتحاد، من لاعبين سابقين، من حراس مرمى سابقين مثل وانطرح اسم الكابتن عامر شفيع، نشوف إحنا اليوم شو سبب ثغراتنا كيف نتعامل معها، لأنه إحنا عندنا استحقاقات مقبلة، عندنا تأهلات جديدة إن شاء الله ستكون في المرات الجاي. إحنا إذا كان كأس العالم حلم المفروض الآن صار هدف، حققنا الحلم، فالمرة الجاي المفروض أنه هدف، فالمفروض اليوم أنت عندك نقاط ضعف المفروض تشتغل عليها. إحنا بشهر 2 القادم 2027 عندنا كأس آسيا، المرة القادمة في كأس العالم اليوم هل سيقبل الناس، هل ستقبل الجماهير انه والله شرف المحاولة فقط؟ المرة هاي تقبلنا فعليا، تقبلنا انه احنا هاي المرة نطلع بشرف المحاولة فقط لانه هاي المرة الاولى، بس اكيد المرة الجاي المفروض ما نقبل باقل من التأهل، والناس ما راح تقبل بانه يقول لك انا والله بس شرف محاولة. اليوم عندنا 4 سنوات من الان، 4 سنوات لل 2030 الله يحيينا، 4 سنوات من الاعداد يجب أن تكون كافية، ال4 سنوات حتى نتلافى كل الأخطاء. 4 سنوات بده يكون عندك أكثر من مهاجم صريح قلب هجوم، مش الله يشفيه وعافيه الكابتن يزن يعني نعيمات وإبراهيم صبرة كان عندهم إصابة فإحنا اليوم ما عندنا مهاجم. مش معقول 48 منتخب يلعب بكأس العالم كلهم عندهم مهاجمين إلا إحنا ما عندنا مهاجم، مش معقول. فبعتقد اليوم احنا عندك 4 سنوات خلاص، احنا بدنا نعتبر انه هذا يعني كان درس، ان تقبلنا هذا الخروج وهذه الخسارة المشرفة وادانا كان كويس مثل ما قلت في البداية، بس المرة الجاية اكيد ما راح نقبل باقل من التأهل، وما راح نقبل ان تتكرر نفس الاخطاء اللي تكررت ب3 مباريات. فعندك اليوم وقت كافي لتلافي الاخطاء، وقت كافي لاعداد شباب وجيل قادم اليوم حتى يمثل الأردنيين. الكابتن جمال السلامي عقده ينتهي بعد كأس آسيا بعد شهر 2 2027. أنا أشوف اليوم كاتحاد يا أمدد له
ونشتغل إحنا وياه ونشوف إنه قادر يعدل الأخطاء اللي كانت موجودة، يا أما أبحث اليوم عن أسماء جديدة. وليش ما يكون مدرب وطني اليوم موجود عندنا ابن البلد؟ اليوم عندنا كباتن يعني بخبرات طويلة، اليوم عندنا مدربين وطنيين كبار، ليش ما يكون؟ أنا أذكر لما كان حسين عموسة قبل جمال السلامي جاب معه مساعد له الكابتن أبو زمع، عبد الله، بالفعل كابتن عبد الله أبو زمع، فكان موجود معه ومساعد في يعني خلينا نسميه كنائب للمدير الفني. فاليوم احنا بس اجى الكابتن جمال يعني هذا الموضوع التغى. فانا بعتقد اليوم احنا عندنا مدربين وطنيين على كفاءات عاليه اللي مفروض ناخذ، اذا ما بدنا يكونوا يعني اليوم موجودين معنا بشكل مباشر، على الاقل ناخذ مشورتهم، ناخذ ارائهم، ناخذ رايهم فيما حدث من خلال هذا النقد البناء وهذه اللجان الفنيه التي يجب ان تدرس الثغرات اللي صارت. لكن مثل ما قلت، رغم كل اللي صار في صحف كثيره وتحديدا صحف اجنبيه تحدثت عن الروح القتاليه للنشامه، تحدثت عن عدم الاستسلام، عدم الاستسلام داخل الملعب، تحدثت عن الشجاعة اللي ظهر بها اللاعبين واللي يعني أظهروا فعليا اليوم. إذا بدنا نعمل مقارنة مع المنتخبات العربية كأفضل المنتخبات العربية، وفعليا قدموا صورة مشرفة لكرة القدم العربية. كثير منتخبات العالمية ظهرت بنسخ ضعيفة لما تأهلت لأول مرة في المونديال، لكن بعدين بلشت تتعالج المشاكل، بلشت تتعادل هذه الأخطاء، فلما رجعت بنسخ ثانية رجعت بنسخ قوية أمتعت العالم بأداء كروي قوي. فإحنا بدناش نظل نحكي كرة قدم، أكيد صوت حياة ليس متخصص في الرياضة، لكن إحنا اليوم نتحدث عن بطولة شاركنا فيها كأردن، كانت بالنسبة لنا حلم وتحقق هذا الحلم وأصبح هدف. اليوم الناس يمكن مع المباراة الأولى شافوا الأداء فزادت يعني خلينا نقول رفعنا سقف الطموحات شوي. اليوم وصولك إلى كأس العالم إن شاء الله سيفتح وصولك مرة ثانية وثالثة إذا عالجنا الأخطاء والثغرات اللي عندنا. إذا بدك تعطي مثال، شوف المغرب كيف كان في البدايات وكيف أصبح الآن، المغرب قاعد ينافس على الكأس، وشفتوا كيف صنع إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022. إحنا عندنا جيل ذهبي، جيل واعد من اللاعبين، عندنا جماهير وفية ملتفة حول النشامة ومع النشامة على الحلوة والمرة. فبعتقد اليوم اللاعب الأردني قدر يثبت أمام كبار البطولة، أمام كبار العالم مثل بطلة العالم الأرجنتين مبارح، أنه قادر ينافس، بس محتاجين شوية خبرة، محتاجين شوية تطوير وشوية يعني تفاصيل لازم نخلصها. فبالنهاية نعم انتهى مشوار النشامة في المونديال يعني صح بثلاث خسارات بدون نقاط، نعم ثمن كرات هزت شباك منتخبنا، لكن أكيد لن تهز آمالنا بأن الأردن قادر على العودة إن شاء الله. انتهى الحلم وأصبح القادم هدف في النسخ المقبلة بحول الله. فبانتظار نسخة 2030 الله يحيينا والخير بالجايات.

طبعا مثل ما بيقولوا أصدق شهادة هي شهادة خصمك. امبارح شهادة مدرب الأرجنتين اللي تحدث عن النشامة بعتقد اليوم من أكثر ما تم تداوله بالأمس وحتى بالصحف الرياضية وتحديدا الأرجنتينية. قال إن الأردن كان من أصعب المنتخبات اللي واجهها بالمجموعة، ويعني هو المنتخب الوحيد اللي قادر على إنه يسجل عليهم. يعني قال كانت شباكنا نظيفة من بداية البطولة، ولم يستطع أحد أن يعني يقوم بالتسجيل داخل مرمانا إلا المنتخب الأردني. وصف إنه منتخب مميز بس قال ناقصه شوية حظ. يعني إحنا لما نحكي عن الحظ، أنا بتذكر إحدى المنشورات اللي نشرها الكابتن يزيد أبو ليلى بعد المباراة الأولى. قال إنه ما حلفنا التوفيق في بعض الكرات، وكثير ناس علقت على كلمة الحظ. يعني كل شيء حظ يا أخوان. الحقيقة اللي ظهرت بالمونديال إنه الموضوع مش بس حظ. بدي أقول ممكن يكون في شوية حظ بس مش كله حظ. الموضوع له دور بالطاقات وبالقدرات اللي بالأداء المحترف اللي أنت ممكن تقدمه. فبعتقد اليوم زي ما في بنقول قد يكون في حظ، أيضا قد يكون في أحيانا بعض الأخطاء اللي ممكن تنكشف تحت الضغط، خاصة تحت ضغط كأس العالم. فهي التفاصيل الصغيرة هي اللي تفرق بين الفريق الذي ينافس والفريق اللي اليوم يفوز. النشامة يمكن البعض يقول ما كان ناقصهم حظ قد ما كانوا محتاجين خبرة أكثر. مثل ما قلنا هذه هي البدايات. يمكن بالمونديال ما في شيء اسمه حظ لحاله، في شغل، في تكرار، في تدريب، في تركيز، في اللي يغلط يدفع ثمن الغلطة حتى لو كان لاعب كبير أو منتخب كبير. مرة أخيرة يا إخوان، ويعني ختام حديثنا عن المونديال، قد يكون إن حديث سابق أو قد يكون إن حديث لاحق عفوا عن المونديال إذا حققت المنتخبات العربية أداء كويس إن شاء الله. عندنا 3 منتخبات تأهلت، الجزائر ومصر والمغرب، الباقي طلع العراق، تونس، الأردن، قطر بدون أي نقاط وخسرنا كل المباريات. السعودية رغم النقاط اللي حصلتها إلا أنها أيضا لم تستطع التأهل. لكن رغم الخروج بالنسبة لنا اللي صار أكيد مش نهاية القصة، قد يكون بداية لكشف بعض الأخطاء وبعض الثغرات ونقاط الضعف اللي لازم نشتغل عليها. عندنا إمكانيات، قدامنا الطريق طويل للتطوير نعم، وإن شاء الله نرجع أقوى في المباريات الجاية والمشاركات القادمة.

0: من شهر تقريبا أربعة، من بداية أربعة قبل ثلاث أشهر من الآن، بلشت شركة رؤية عمان التابعة لأمانة عمان وتحديد رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير، بلشت شغلها في شوارع العاصمة بهدف تحسين مستوى النظافة في عمان الشوارع والأحياء. بلشوا في منطقتي زهران وطارق، وقبل أربع أيام بلشوا في منطقة أو في منطقتي بدر ونزال، وقالوا أنه الأشهر المقبلة راح ينتقلوا لمناطق كثيرة، حتى اليوم يقدروا يعني يوصلوا لكل الخطة الانتقالية التدريجية اللي تستهدف اليوم إحداث نقلة نوعية في موضوع النظافة في عمان. أنا قبل كم يوم كنت التقيت بأحد الأخوان اللي بيقول لي أنا بنزل على البلد إذا مش كل يوم على وسط البلد يوم بعد يوم، بيقول لي أرجو أنك تعمل حلقة ميدانية وتشوف واقع النظافة في وسط البلد. بيقول لي وسط البلد أخوي ليث يعني وجهة سياحية، وسط البلد صورة عمان، صورة العاصمة، وسط البلد كل الأردنيين بنزلوا وسط البلد، وسط البلد يعني أي حدا اليوم يجي برا الأردن سائح على الأردن لازم ينزل على وسط البلد، إذا بده يشوف المدرج الروماني، بده يشوف عمان القديمة، بده يشوف المناطق. فبيقول لي شوف الأحياء والأزقة والشوارع وخاصة الأماكن القريبة من المطاعم والحلويات وغيره، فبيقول لي شوف مستوى النظافة. أمانة عمان بتقول إحنا بلشنا بشهر أربعة بموضوع شركة رؤية عمان على أساس نشتغل على قديش اليوم يكون عندنا شغل في موضوع النظافة ونطور النظافة في عمان. قالوا إنه إحنا اليوم هذا المشروع راح يبلش المواطن يلمس تحسن واضح في المناطق اللي استلمتها الشركة، وهذا التحسن سيمتد مع الوقت لمناطق ثانية مجرد أن يتم استكمال مراحل التنفيذ. حتى عمال الوطن قالوا أي شخص بده ينتقل يقدر يقدم وينتقل في لجنة فنية بتدرس، اللي ينتقل راتبه راح يكون أعلى، راح يكون راتبه يبدأ بخمسمائة دينار، راح يكون عنده تأمين صحي خاص وممتاز، وراح يكون عنده مزايا، حتى اللبس راح يختلف. يمكن بعضكم شاف بعض عمال الوطن اللي يرتدي الزي الكحلي، هذا هو اللبس الجديد لشركة رؤية عمان، حتى الزي راح يختلف. المعدات اللي معهم راح يكون معهم معدات كافية، لأنه احنا مع الأسف طول عمرنا بنشوف عامل الوطن معه كرتونة، سامحوني يعني، وكنا دائما نقول معقول أمانة عمان بميزانيتها اللي تتجاوز المليار دينار معقول مش قادر تأمن لعمال النظافة عمال الوطن اللي بالشارع يعني معدات؟ البعض كان فعليا يلم، أنا آسف بس هذا اللي كنا نشوفه، البعض كان يلم بإيده يا إخوان، والله يلم بإيده. غير الكرتونة، الكرتونة بتكون عبارة عن هو جايبها من الدكان اللي جنبه، بتكون يعني كان فيها شبس ولا عصير. فأنا اللي أقوله اليوم الزي اختلف، المعدات موجودة معهم، الأمانة تقول أنه إحنا مع انضمام الآن أربع مناطق في عمان، والأشهر الجاي راح يكون في مناطق جديدة، راح تكون مستوى النظافة أفضل، مستوى النظافة أفضل، لأنه إحنا الهدف هو أن نحدث نقلة نوعية في موضوع تحسين النظافة في عمان. فبدي أسمع منكم اليوم، وخاصة من وقت ما بلشت الشركة شغلها، إذا كنتم لامستم فعلا تحسنا في مستوى النظافة في الشوارع والأحياء في عمان، وخاصة مثل ما قلت اليوم المفروض أن ثلاث أشهر كافيات حتى يبدأ البعض يلمس الانعكاس. إذا فعلا بدأنا نلمس انعكاس عمل وبدأ عمل شركة رؤية عمان المعالجة وإعادة التدوير على مستوى النظافة في العاصمة. ويمكن إحنا لما نتحدث على مستوى النظافة بعتقد اليوم كثير من الملاحظات كان لها علاقة بالنظافة، واليوم لما بلشوا مهام النظافة هل فعليا اليوم جمع النفايات صار أكثر انتظام؟ شو الخطوة اللي لازم تشتغل عليها الشركة أكثر؟ وأيضا في الجهة المقابلة المواطن شو دوره في الموضوع؟ يعني تذكرون اللي أطلقتها وزارة البيئة قبل أشهر، الحملة اللي كان عنوانها يعني عيب ترمي أو إشي زي هيك وحدا يلم وراك أو حدا يجمع وراك، في إشارة على الناس اللي بترمي بطريقة عشوائية وما بتهتم أبدا بموضوع النظافة. فقديش أيضا الناس والمواطن له دور في المحافظة على نظافة المدينة، يعني أكيد المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجهة المعنية، إذا بدحكي عن عمان عن أمانة، إذا بدك تحكي عن المحافظات عن البلديات، لكن أيضا في دور معين يجب أن يكون هذا الدور على الناس اللي المفروض أيضا بعتقد المواطن عليه دور بالمحافظة على نظافة المكان اللي هو عايش فيه، سواء الحي ولا الشارع ولا المدينة. فهذا سؤالي لكم اليوم، برأيكم هل فعليا انعكس بدء عمل شركة رؤية عمال المعالجة وإعادة التدوير على مستوى النظافة في العاصمة منذ أن بدأوا تولي مهامهم من 3 أشهر تحديدا؟ بدي أسمع رأيكم بعد موجز الأخبار مع صفية.
1: 8 صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمه. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية. لجنة الزراعة النيابية تبحث اليوم تداعيات حرائق المحاصيل وأثرها على المخزون الاستراتيجي. استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس. حزب الله يعلن أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كيف انعكس عمل الشركة الجديدة رؤية عمال المعالجة وإعادة التدوير على مستوى النظافة في العاصمة؟ كيف انعكس على مستوى نظافة الشوارع والأحياء حاليا بعد يعني ما بلشوا خلينا نقول من بداية 4 تقريبا 3 أشهر، وبدأت بشهر 4 في منطقة زهران وطارق، وقبل 4 أيام انضمت منطقتي بدر ورزال إلى المناطق المشمولة بالمشروع. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020-516-2060، على الواتساب 07-873-22-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. خلينا نبدأ ونستمع لأراءكم في هذا الموضوع. نبدأ مع أبو قصي. هلا أبو قصي. تفضل أبو قصي. صوتك بعيد يا أبو قصي. أبو قصي تفضل. طيب برجع لك سيدي. غير مكانك إذا سمحت أو ظبط السماعة عندك. أخوي فادي تفضل. أخوي فادي.
1: صباح الخير دكتور لي.
0: هلا أخوي فادي صباح الخير.
1: كيف حالك؟ دكتور لي أنا في عندي منطقة جبل النصر حياة.
0: نعم. تمام.
1: هلا أنا بعت فيديو المنطقة اللي عندي الزاوية تجمع مجمعات تجارية.
0: إيش هي المنطقة عفوا؟
1: تجمع مجمع تجاري حوالي البيت. هلا النظافة عندي كتير سيئة.
0: نعم.
1: يعني أنا بجوز الفيديو بعته كان في تجمع أوراق والكراتين والهاي حوالين السيارات عندي. والمجمعات عندي برمي بقايا اللحمة والبقايا المثلجات كلها عندي بتصير تجمع للبسس. نعم.
0: هذا اللي أنت حكيت معنا قبل حكيت معنا قبل فترة عنه صح؟
1: عفواً؟
0: حكيت معي قبل فترة عنه ولا لا؟
1: لا.
0: أوكي. وين أي منطقة بالله يا فادي؟
1: جبل النصر حي عدن.
0: حي عدن. هاي الفيديو على البث المباشر اللي أرسلته. بس نعم. يعني شو هذا المنظر صراحة؟ ما في حدا يجي ينظف؟
1: وهاي الجيران لا سمح الله.
0: ما في عامل نظافة بالمنطقة؟
1: عفوا؟
0: ما في عامل نظافة بالمنطقة عندك؟
1: لا في باليوم بيجي عندي يوم واحد بالأسبوع.
0: بالأسبوع يوم واحد؟
1: يوم واحد وبيجي على مضض حتى ما براجعه مرة ومرتين ثلاث بقول لي أنا في مسؤول عني أنا مش منطقتي هاي.
0: ضروري والله كمان نفهم من أمانة عمان كم عدد العاملين؟ هل في نقص بعمال الوطن حتى يجي مرة بالأسبوع؟ يعني ليش بيجي على النصر مرة بالأسبوع وفي مناطق بتلاقي فيها ثلاث وأربعة كل شارع؟
1: يعني المفروض ما بعد المفروض في تركيز على المنطقة هاي. أنا لأنه سكن ملاصق لتجاه
0: ضروري نتابعها. ضروري نتابعها. ماشي سيدي، إذا تقدر تبعث لنا اسم الشارع كمان بكون ممتاز.
1: شارع سبع الغفا.

0: يلا على الواتساب ابعث لنا اياه.
1: بارك
0: ماشي فادي. خلينا نشوف الشباب في امانه عمان اليوم شو حكي رايهم بالموضوع. ابو قصي رجعنا، تفضل ابو قصي.
2: السلام عليكم.
0: هلا ابو قصي.
2: سعد صباح اخوي.
0: وعليكم السلام. هلا يا سيدي هلا
2: اخوي. بزيت انا بحكم شغلي كسائق تاكسي، لما انه جوده النظافه في المناطق زهران اختلفت 100%.
0: زهران،
2: مناطق زهران اختلفت 100%، وبالثلاث ايام اللي صارت فيها رؤيه عمان في الياسمين وحي نزال برضه اختلفت جوده النظافه 100% عن سابق.
0: يعني بس حتى زهران كانت كويسه النظافه فيها صح؟
2: بس مش زي هسه يعني انا فوق شغلي بطلع الفجر بلاقي عمان بتلمع ووقت الظهر وكل شيء، يعني ما يعني انا بالنسبه لي والله انه جوده النظافه اختلفت 100%.
0: يعني قديش انت لك خلينا اقول فتره بتمر من المنطقه وحسيت الاختلاف من لما
2: يعني بدات؟ انا سائق تاكسي شبه يومي بمر. سائق تاكسي يعني يومي بمر من مثلا من الدوار الاول واطلع مناطق زهران.
0: اعداد الشباب العاملين قديش تقريبا بتشوفوا؟
2: منتشر يعني بشكل كثير، بكون هذول لابسين كحله وزيد كل واحد معاه عربايه
0: لباس جديد
2: وممكن محطوطه بعلاقه وعربايه لها غطاي وبجرها ومش كرتونه.
0: معدات صح. انا كنت اقول قبل شوي والله كنا نشوف مناظر لبعض الشباب
2: يعني مش عامل ممكن تبيده كمان تتعلق على عربايا حديد صح. وجواها السله
0: هيك لازم يعني مش اشي المفروض انه
2: احنا يعني شايفين شيء غريب بالوحدات.
0: بس مع الاسف اللي موجود اليوم كرتونه وحاملها بيده صح.
2: هسه انا في الوحدات هسه في شارع سميه.
0: شو وضع الوحدات؟
2: شوف النظافه وضع سيء مأساوي مأساوي.
0: طب أنا كنت بحكي عن وسط البلد لأنه إجالي أكثر من ملاحظة على وسط البلد، والله أفكر حتى الأسبوع الماضي كنت أحكي أنا والشباب أني قاعد أفكر أني فعلا أنزل هيك يوم على وسط البلد الصبح وبالصوت وبالصورة خلينا أقول نشوف واقع يعني وسط البلد. كيف وضع وسط البلد والله يا أبو قصي؟
2: والله وضع وسط البلد أبو زيد يعني برضو يعني يرسى له، يعني أنا بقول لك في يعني الرصيف وانت ماشي عليه مدبك.
0: والله انك صادق، والله انا بذكر مره فتت باحدى الدخلات مش اذكر اسمها
2: باحدى يعني الدخلات صراحه في مناطق البلد. يعني انت بتكون مثلا ماسك
0: كميه الزيوت اللي موجوده على الرصيف وعلى جوانب الطريق من المطاعم، يعني صراحه طبعا انسى الريحه وانسى
2: وسط البلد والله يا ابو زيد، يعني حتى يعني من كثر ما هي بتكون دبقه الدبان بكون معبي المنطقه و
0: لا صح
2: والله.
0: صح صح
2: وسط البلد بده شغل كثير من امانه عمان بده شغل.
0: صح صح تسلم. والمفروض اي محل اي محل او مطعم يعني بيكون سبب في يعني خلينا نقول في اساءة الاستخدام وموضوع يعني ما بيكون صح بيشتغل بموضوع النظافة لازم يكون عليه مخالفات عالية صراحة حتى ما تتكرر. وسط البلد يا اخوان وجهة سياحية المفروض. شكرا ابو قصي. ابو قصي بيقول انا صرت اشوف بمنطقة زهران وطارق طبربور اختلاف كبير بالنظافة مقارنة بقبل، وصرت ألاحظ إنه الشباب يعني معهم معدات قادر يشتغل، أول كان كرتونة بس والباقي بإيده. جهاد، هلا أخوي جهاد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: هلا جهاد. عليكم السلام.
3: يا سيدي الله يسعد صباحكم جميعا.
0: هلا جهاد.
3: موضوعك كثير كثير مهم يا أخ ليث. نعم. وبتمنى منك إنك بالحلقات الجاي تنوعنا من هذا الموضوع بالمدن الثانية.
0: نعم.
3: أنا شخصيا مش سكان عمان، لكن بحكم شغلي أنا بفر عمان الغربية وعمان الشرقية للشمالية.
0: أيوة.
3: أنا سكان مدينة رصيفة.
0: برصيفة نعم.
3: لكن أنا بدي أحكي عن الشركة الجديدة.
0: الشركة نعم.
3: الشركة الجديدة على عيني وراسي منتشرين وفي نظافة، بس أنت ما بتقدر تحكم على الشركة الجديدة في مناطق عمان الغربية والشمالية تحديدا. ليش؟ لأنه عمان الغربية أصلا نظيفة.
0: نعم.
3: عمان الغربية أصلاً معتلة فيها.
0: بس يعني هي موجودة هي مناطق ثانية مش بس بعمان الغربية.
3: وين موجودة يا أخوي؟ أعطيني زي.
0: موجودة في بدر وفي نزال وفي طارق طبربور.
3: طيب ماشي. حتى مناطق بدر. مناطق بدر يعني.
0: كونك بتلف عمان مثل ما قلت. شو رأيك؟ شو اختلف؟
3: يعني أنا أقول لك.
0: شو اختلف بهاي المناطق يعني بعد استلام الشركة؟
3: حتى أنا بنزال منطقة نزال منطقة نزال يعني روح عليها الشركة مش مسيطرة زي ما بتسيطر في عمان الغربية. السيطرة في عمان الغربية أكثر. ليش؟ لأنه في نظام. عمان الغربيه.
0: شو النظام الموجود بعمان الغربيه؟
3: نظام عندهم في عندهم في حاويات موجوده في اماكن معينه، في سياره
0: امانه. طيب احنا بالمناطق الثانيه فيش حاويات
3: سيدي؟ في مناطق ثانيه في حاويات، بس تتكدس الحاويه بتنتري، بيجي بعد يومين ياخذها. يعني وضع بيكون مزري. يعني هم مركزين، هم التركيز في النظافه على العاصمه اللي هي عمان الغربيه والشماليه تحديدا. ليش؟ بقول لك هاي المنطقه يا عمي السفارات وكل المسؤولين الساكنين فيها. يعني روح على مدينه الصلت. روح على مدينه الصلت، شوف كيف مدينه الصلت نظيفه. ليش؟ لانه الوزراء ورؤساء الوزراء والحكومه ساكنين فيها. روح على على على, على الفحيص، روح على الفحيص. الفحيص والله ما بتلاقي فيها السيجاره مرميه على الارض. طب ليش هاي المناطق يعتنى بها؟ احنا يعني مش بشر احنا؟ ليش المناطق هاي، المناطق الشعبيه يعتنوا فيها؟ اول الوصول، اول ما بلشت الشركه هاي بلشت المناطق الشعبيه، مش تبلش في المناطق الغربيه. اصل المناطق الغربيه انا هاي شغال انا من 18 سنه في ام اذينا، والله العظيم ما شفت شيء فيها. يعني ما فيها شيء، ما فيها وساخه ولا فيها شيء، بالعكس.
0: له علاقه مستجرة. له علاقه المواطن في هاي المناطق بموضوع نظافه الاحياء اللي انت تحكي عنها؟
3: المواطن له علاقه، نعم هو المواطن له علاقه
0: يعني
3: في النظافه.
0: انا سمعت هذا التعليق سابقا، بجوز البعض يقول لك زي ما هي، البعض يعني يقول انه، وانت منهم الان بتقول لي في اهتمام اكثر في هاي المناطق، لكن البعض بيقول برضو يعني المواطن في بعض المناطق ملتزم اكثر من بعض الناس في بعض مناطق اخرى. شو رايك؟
3: 100% نعم. يعني هي مسؤوليه النظافه، يكون معك صريح، هي مسؤوليه النظام، مسؤوليه الجميع مش مسؤوليه
0: يعني سامحني انا صار لي 9 سنين في البرنامج ما اذكر اجتني ملاحظه لواحد ماسك كيس زباله من الشباك ويرميه بمناطق اللي انت ذكرتها، لكن بيجيني بشكل شبه يومي ملاحظات لناس بترمي من شباك الدار ولا من بلكونة الدار ولا من السطح ولا بيحط على الرصيف ولا بيحط جنب الحاوية بمناطق الثانية.
3: 100% كلامك.
0: هاي السلوكيات مهمة يعني، لأنه عامل النظافة يعني أكيد ما بيداوم من 7 الصبح ل10 بالليل يعني موجود عند الناس. فبعتقد إحنا كمان زي ما بنحكي عن مستوى النظافة، إحنا كمان لازم نقول عن بعض التصرفات. أنا أقول بعض يعني مش الكل طبعا، بعض التصرفات اللي مش مسؤولة وما لها علاقة بالنظافة. تسلم، هذا رأي جهاد بيشوف إنه الموضوع له علاقة بالمنطقة، يعني في مناطق فيها مسؤولين قاعدة بتتنظف وبندار يعني وبيكون فيه اهتمام، وفي مناطق ما فيها اهتمام. بكر شو رأيك؟ تفضل.
1: يسعد لي صباحك.
0: صباح الخير. هلا بكر.
1: كيف صحتك؟ شو اخبارك؟
0: هلا بكر، يا هلا.
1: مدبور بالله الحلقة الجاية بتجيب لك الخدمة. السيدة نحلة اقسم بالله 14 مرة صارت ترسم بالسواقة، 14 30 اجمع ما شارف يعني، هاي فتحنا حلقة مشان هيك والله.
0: السيدة نحلة قديش عمرها؟ كديش عمرها السيدة نحلة؟
1: صارت 22 سنة السيدة نحلة. 14 مرة صارت دراسة هذا بالخصوص. بالعمومي ايش تسوينا بالعمومي؟ وهي بدي والله بتدرب السيدة مع لقاءات جلت، قلت لها خلص بس تنجح وقتك بعدين. فمش والله يا بتقول 14 مرة ب 30 والله لا.
0: السيدة ما لها علاقة، مين هي؟ اختها
1: عندي نحس متعب، عندي السيدة نحلة السيدة مع لقاء.
0: نعم
1: شايف يا سيدي، بقول لك اياه وحتى بصرخ معهم مش 30 بتكلف 40. طب والله حرام هالمبالغ.
0: والله احنا احترنا بموضوع السواقه، يعني ناس تقول لك شدد وغلظ وبعد الحوادث السير اللي تصير والطيش الشباب اللي قاعدين يشوفوا والسرعات الزائده والناس اللي فقدت ارواحها على الطريق، وبين من يعترض انه يا عمي اولادنا مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وقاعدين يرسلوا.
1: والله بتعرف
0: يعني
1: بتقول هسه بالنسبة للنظافة، النظافة اللهم صل على سيدنا، تشوف احنا معانا يعني بتلاقي خاصة النسوين فتحت لك الشباك وور شبيتها بتور، يعني في كاميرات تقول لك لا ما فيش كاميرات، طب انت عارف فيش كاميرات؟
0: حتى لو ما في كاميرات يعني شو هالتصرف هذا؟
1: وحياة الله بتقول
0: من التاكسي تفتح الشباك وترمي؟
1: والله ما زيد عليك على الصبح، أنا ليش حكيت؟ إنه من شباك التاكسي بتفتح الشباك وبتور أكلت شربت فايل
0: هل يعني بالله إذا حدا كبير يعمل هيك شو بدك تحكي عن الأولاد الصغار؟
1: طيب ما هذا إحنا بنعاني منها كثير بتقول، ولو في كاميرا
0: هذا اللي كنت أحكيه قبل شوي، إنه إحنا في بعض المناطق صراحة كمان الناس يعني الناس لها دور والله، لها دور كبير.
1: تفضل كمل. اه مجبور والله هذيك اليوم ايش البطيخ، اقسم بالله بقولها الصبح ايش البطيخ يرموا على السيارات بالاشرفيه، شو رايك؟ واحنا مرين
0: برموا عليكم
1: والله يا الصبح بقول لك ايش البطيخ، بطيخ ما تيجي لقط بالعيب الجزاز، هذا شغل ولاد طبعا، بس هذا بنو شو ولاد بنو اهلهم بيتفرجوا عليهم بيزعلوا عليهم
0: ايش البطيخ ترمين. طبعا طبعا طبعا
1: اشرب بطيخ، سلكت سياره ناجله جحلكت فيها، ايش بيصير بالسياره ايش بيصير فينا
0: يعني؟ بالله يا ابو بكر انت كونك كمان تلف زي الاخ جهاد قبل شوي، يعني باعتقادك المناطق اللي حكى فيها اهتمام ونظافه السبب انه فعلا فيها اهتمام، ولا السبب انه الناس اللي فيها هم نفسهم يعني ملتزمين بالنظافه؟
1: في لا في ناس انا بقول لك فيها منطقه طارق المناطق هاي ملتزمين، بس للاسف للاسف احنا زي ما قلت لك احنا اللي بنرمي، بيجي ابو بكر بنظف الشارع ويا محلا بيجي عدي بشق من وراه، طب ليه ما تشربني بنظف عدي؟ هذا اللي بشوفه 90% منا احنا مواطنين، احنا لازم نلتزم واحنا لازم يشير علينا كاميرات، احنا نشتري كاميرات اللي يرمهم يخلفوا بنشتري زي العالم والناس. اما غير هيك والله بقول لك اشرب بطيخ، طب سيارات زحلقت حرام عليك انت، يعني الناس تدعي عليك وتسب عليك، والله يا صارت اكثر منك شو بدك بتقول؟ اقول لك وهي بقول لك احنا بنعاني منها كثير، ما بتلاقي فتحه الشباك وور، فتحه الشباك وور، يعني صرنا هذا كثير، هذا 6 سنين هذا سكر السنتر، صرت اسكر السنتر من ورا الشغلات هاي.
0: نعم مع الاسف
1: بقول لك، لانه الكاميرا بتخلفني انا بتخلفش السياره، الى رقم السياره هم.
0: صح طبعا صح. طيب تسلم بيشي. تسلم اخوي ابو بكر، شكرا.
1: الله يسلمك يا رب،
0: والتوفيق ل ايش اسمها؟ نحلة. نحلة ايوه نحلة، والتوفيق لنحلة يا سيدي في الامتحان الجاي، وان شاء الله لاختها ملعقة او السيدة ملعقة. ابراهيم سماك، هلا اخوي ابراهيم.
4: السلام عليكم استاذ صباح.
0: عليكم السلام، هلا اخوي ابراهيم.
4: الله يرضى عليك. هو صراحة بدأ يعني نلاحظ انه في فرق.
0: نعم
4: في المناطق
0: في فرق، يعني للأحسن ولا إيش الفرق؟
4: لا للأفضل،
0: ولكن
4: أنا أتكلم عن المناطق اللي صراحة فيها يعني الأوساخ متراكمة أو موجودة. جزء كبير طبعا عن المواطنين للأمانة، يعني لأنه أغلب الأسر بتبعت مع أطفالها الكيس عزك الله الإسبالي أو كذا، فلما يكون الهاوية بعيدة أو مش متوفرة أو صيانتها تعبانة، فالطفل راح يضطر إنه يحطها جنب الهاوية أو يرميها جنب البيت أو كذا. فموضوع صيانة الحاويات كمان له دور. وتوفرها بنسبة وتناسب مع الحي، إذا كان الحي مكتظ الحي مش مكتظ الحي منظم مش منظم، هذا كلياته له دور.
0: له دور.
4: وشغلة ثانية هي بتصلح في أماكن، أنا بتكلم عن أمانة عمان الآن، ولكن للأسف في أماكن ثانية هي بتخرب مش إنه بتصلح. أرسلت لك صورة فيديو عفواً على الواتساب، ما زالت المشكلة تبعت إشارة الغاز باتجاه الغباوي قائمة لغاية الآن. أنا الفيديو اللي أرسلت لك هي فيديو حديث يعني. فالحاويات اللي بتنقل السيارات، الناقلات اللي بتنقل الحاويات للأسف برضو يعني مشكلتها ما انحلت.
0: نعم منتابعها تكرر.
4: والرقابة طبعا، الرقابة لها دور، متابعة تغليظ العقوبة، يعني عندنا في العقبة هنا أي حدا بخطوط الشارع وكذا بيعاقبوه، يعني بيخالفوه مخالفة مش هينة صراحة.
0: تكرم سيدي،
4: بارك الله فيك. شكرا.
0: الله حيك. هلا أخوي لؤي تفضل. لؤي طولنا عليك. أخ وليد، هلا أخ وليد. أخ وليد تفضل.
5: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تفضل أخوي وليد.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
0: هلا هلا بيك، حياك
5: دكتور. أنا حكيت معك مرة في موضوع صالحية العابد النظافة، منطقة صالحية العابد في عمان للأسف المنطقة كاملة حاطين فيها عامل نظافة واحد فقط. نعم. حتى وأنا طالع اليوم الصبح شفته في الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي العام النافذ في صالحية العابد، يعني بلقبط عن اليمين وعن الشمال، لكن الشوارع الفرعية حدث ولا حرج، يعني لولا أنه إحنا بنقوم بنفسنا أحياناً بجمع الأوساخ والقاذورات تشكي. شكيت أنا عدة شكاوي موجودة إلكترونيا طبعا. اللي بصير إنه بتصل عليك، طيب إن شاء الله راح ناخذ الإجراء. تاني يوم بتلاقي في بيك أب إجا في 5-6 أشخاص، شو بيعملوا؟ بروحوا بلقطوا الشغلات اللي عليه الظاهرة، لكن الشغلات أوراق الشجر والشوك والشغلات اللي تكون متطايرة مع الهواء، ولا بالشو إلا الحصى الوسخ اللي يكون على الشارع. بقول لك هاي نظفنا وأغلقنا لك الشكوى، وبعديها خلص هذا وجه الضيف، ولا بتشوف أي عامل نظافة أبدا في الشوارع من فترة طويلة من سنوات.
0: حكيتوا مع المنطقة يا أبو أخ وليد؟
5: نعم.
0: حكيتوا مع المنطقة؟
5: الصوت شوي مش واضح.
0: بقول سألتوا أهل، سألت مدير المنطقة ليش إنه بس عامل واحد في المنطقة؟
5: والله سألنا مرة، رحنا على منطقة النصر، يتابع على منطقة النصر، بقول لك هذا شغل الأمان الرئيسية، ما دخلناش إحنا بالموضوع، لكن أكد على إنه كل منطقة صالحية العابد إلا عامل نظافة واحد، عامل وطن
0: يعني
5: واحد.
0: إحنا بنحاول نفهم منهم الآن، لأنه إحنا بنحاول نتواصل معهم نشوف، يعني هاي المشكلة تكررت قبل شوي كمان، أحد الشباب حكى نفس الكلام، بدنا نشوف ليش موجود عامل واحد في بعض المناطق بيجيها كمان مرة في الأسبوع. شكرا أخ ولي.
5: بعدين المساجد هناك يا دكتور يعني إلها حرمتها، روح اتفرج على بعض المساجد الأبواب تبعتها تمتلئ بالأوساخ والقاذورات يعني لولا الأهالي إنه مرات بعمل حملة، وإلا يعني منظر لا يسر لا عدو ولا صديق.
0: مع الأسف والله، مع الأسف يا إخوان. النظافة يعني تعكس المفروض، يعني تعكس ثقافة الناس الموجودين في المكان اللي عايشين فيه. يعني بصراحة مرات يجيك ضيف برا الأردن ويشوف بعض المناطق وتتصور بعض الفيديوهات. أنا أذكر مرة شفت فيديو لسائح سعودي صور منطقة وسط البلد، والله إنه الفيديو يعني في إحراج كبير، إنه في إحراج كبير، إنه يعني الفيديو كان كثير مخجل، كثير كثير مخجل، وحتى تتمنى وانت تحضر الفيديو يعني ما يقول ان انا بعمان وسط البلد. كان يحكي عن النظافة ويصور الاوساخ والقاذورات، كان هيك الدنيا مسا وكان يصور. فمشكلة والله مشكلة. لؤي رجع لنا. لؤي تفضل اخوي لؤي.
6: السلام عليكم.
0: هلا سيدي.
6: الله يسعد صباحك.
0: عليكم السلام. هلا اخوي لؤي.
6: اخوي والله بس بالنسبة لأخي اللي حكى عن حي نزال وهيك، انا سكان حي نزال وبطلع كل يومية من حي نزال. الجماعة والله مش مقصرين، أنا بشوفهم. هم لابسين كحلي، تطلع في واحد لابس أصفر، بعد شوي واحد لابس كحلي، فلا الشارع فيه وفيه والمنطقة فيها وفيها نظافة ما شاء الله. بس هو الاعتراض الأكبر يعني هو هاد شغله، أنت بتخرب له، تيجي بتخرب له إياه كيف يعني؟ بهالكياس اللي بترميها، بهالكياس الزبالة بعيداً عنك، عن المخلفات تبعتك، يعني إحنا اللي بنخرب شغله. بالاخر انت بدك حل نظف وراك، طب ما احنا صغار. انا عندي بيتي مثلا جاي في اخر دخله، فزي ما بيحكوا مضرب هواء.
0: نعم.
6: بطلع ايام الهواء وايام الهاي، يا الله الباب البيت مش مبين، كثر ما في كياس وكثر ما في علب عصير وابصر شو.
0: نعم.
6: بحكي يا الله طب هذول من وين اجت؟ يعني بعيد عنك انا عندي بعد شوي اول الدخله في 3-4 حاويات.
0: نعم.
6: طب هذا من وين بيجيني؟ فاحنا اللي بنخرب والله الصراحه. احنا متى بدك توصل لمرحلة إنه عامل النظافة مسؤول بس عن الحاويات؟ تاجي الشارع خلاص كل واحد شايف شغله من المواطنين ومداير بحاله. هم أحيانا في مناطق بيكونوش فيها، بس أنا بالنسبة لي بشوفهم دايما. لكن المشكلة الأكبر فينا إحنا الصراحة.
0: نعم.
6: بتلاقي برمي هون وهون، الحاوية موجودة والناس بترمي جنبها، طب ليش يا أخي؟
0: والله انك صادق صح، احنا علينا دور كبير بهذا الموضوع. نعم
6: والله والله العظيم. مره انا صافف مع صديق الي على جنب الطريق، قدامي سياره، والله العظيم اذا بيفتح باب سيارته بضرب في الحاويه، قد ما هو صاف جنبها وقريب، والسياره فيها 5 شباب. انا عديت اللي نزل منها 7 محارم، 3 كاسات قهوه، باكيتين شيبس، رموهم على الارض.
0: على الارض
6: انت جنب، والله العظيم على الارض. طب ما انت جنبها.
0: على سيرة السيارة، أكثر من مرة أنا أشوف سيارات تكون يعني بدل ما ينزل يمسك الكيس ويرميه على الزبالة، العفو، ويعني اذا ما زبطت معه وجا برا الزباله بيظل مكمل ها ما بينزل
7: خلاص حاول مره اخرى بس يعني ينزل طولها
0: يعني
7: انا عندي نقطه صغيره انا الله يخليك عندي نقطه صغيره عندي انا زي شكوى بس مش عارف انا اروح فيها هو برا الموضوع او مش برا الموضوع انا عندي جار طلع من داره وزي اللي هجرها الدار صارت مكب بعيدا عنك
0: نعم
7: فانا وانا اروح اشكي لو حدا يدلني الله يخليك
0: امانه عمان
7: في قسم يروح في قسم تطبيق واشكي بس ما استفدت شيء صراحه تم اغلاق الشكوى يا جماعه الخير ما حدا اجاني ما حدا حكى مع الزلمه ما حدا رفع إيه
0: انت بنزال طب احكي مع مدير المنطقه
7: دلني عليه اعطوني رقم
0: اعطيك رقم على طول اعطوه رقم منطقه نزال والله تكرم
7: الله يسلمك يا رب
0: هلا سيدي حياك
7: شكرا لك
0: دكتور عمر تفضل دكتور عمر
8: السلام عليكم
0: عليكم السلام
8: السلام عليكم
0: هلا
8: يعطيك العافيه بزيد انا بس هيك ملاحظه صغيره يعني قريبه من شغل الامانه ونقابه الناس
0: نعم
8: في الممشى الجديد نعم. اللي انعمل بزهران اللي من كوريدور عبدون بتروح لشمال
0: نعم
8: الممشى راقي للامانه كويس وعائلي والواحد باخذ اولاده وبسكليتاتهم وما الى ذلك بس في ظاهره جديده منتشره يعني قبل فتره صار موقف يا عم اللي بيجي بتمشى بعيد عنك بالكلب تبعه والله مو هون مكانه في اطفال بيخافوا
0: صح في
8: نساء
0: لا مش هذا مكان مش هذا مكان تمشية الكلب صح
8: طبعا مش هذا مشى يعني نعم. انت مربي كلب وثقافتك بتسمح لك وانت حاب الكلب يعيش انت وياه برا بدارك لا تجيني على الشارع يعني للامانه الاسبوع الماضي جوز كانوا اكثر من 7-8 شباب كل واحد جار لي وراه كلب والله عليم بالله في مترين بمتر الكلب شايف واحنا عارفين انه الكلاب هاي المربايه اصلا زي البساس مش القصه بس الفكره انه الاطفال بيخافوا يعني بقول لواحد من الشباب وشباب يعني المحسن ابو زيد اخوي انهم شباب يعني بتيجي تحكي معه لو سمحت انا حر يا عمي انت مش حر انت فاهم الحريه غلط انت مش حر انا زلمه قاعد بحكي معك في اولاد في اطفال انت مو حر اطلع في برا الشارع لا انا حر طب يا عمي والاولاد اللي خوفتهم مشكلتهم هذا كلب ما بيخوف طب تعال اشوف الكلاب الضاله روح امسك لك واحد فيهم وقصده فيه ما انت ما بتقدر
0: نعم
8: فللامانه يعني الكل مستاء
0: والله بهيك بهيك هيك ملاحظات يا دكتور عمر لها علاقه بثقافه الناس شو ممكن الواحد يسوي
8: طبعا لها علاقه بثقافه الناس
0: بقول لك هذا الموضوع لما يكون له علاقه بثقافه الناس يعني انا وياك الان شو نقدر نسوي والله كيف بدك كيف بدك تغير هالثقافه الموجوده عند البعض يعني لما قبل شوي الاخ يقول لك ان تلاقيه شباب جنب الحاوي زباله ويكبوا جنب الحاوي على الارض والاخ ابو بكر يقول لك تكون صبيه طالعه معي بالتاكسي فجاه الاقيها فتحت الشباك وكبت للشباك المحرم ولا الكيس اللي معها وهي بتقول لي كلاب ممشى المفروض انه هذا ممشى يعني للناس اللي بدها تحرك جسمها ويلعب رياضه ولا كذا تقول لي قاعدين صاروا يمشوا عليه كلاب شو بدك تقول للناس والله زي هيك
8: والله رابطه بتنزير بعيد عنك مترين الجنزير وبيمشي فيه والكلب طبعا بتعرف هذول الكلاب والله ما بفهم فيهم بس بتلاقيه بعيد عنك اجلكم الله على الصبح فاتح فمه مدلل لسانه يا عمي والله منظر مقزز اول شيء هل انت حر انت ثقافتك وعاداتك تسمح لك تربي كلب الله يطرح لك البركه بس انا وغيري وغيراتي واطفال هذا الكلب بالنسبه لهم مرعب للاطفال صح مرعب فعليا
0: يعني انا يا اخوان انا الاخوان اللي قاعد اسمع منكم يعني رغم انه انا حديثي عن شركه رؤيه عمان وبدي اسمع منكم اذا فعلا لمستم ان هناك تحسن بالنظافه انا قاعد اسمع الان انه صار المعظم يقول عن ان الدور والعاتق يقع على الناس وعلى المواطن سواء بالنظافه او بالامور الثانيه اللي لها علاقه بثقافه البعض
8: تعرف شغله ابو زيد اخيرا بس
0: زي
8: ما تفضلت يعني بتيجي تحكي مع هالشباب عدم المؤاخذه اساسياته بيسك الاحترام بطل موجود يعني ما بيجي بقول لك خلص انا اسف انا غلطان عمي مش عاجبك لا تيجي هون لا بدي اجي غصبا عنك بس مو مره ثانيه انت بتضطرني عدم المؤاخذه يا اليحك يا اليح الكلب تبعك وهاتها وهات قطبها بعدين صح. 100 واحد بده يخطيك بده يقول لك اذا شو دخلك
0: نعم.
8: طب ما هو من اول سالوه هو شو جابه عندي للامانه يعني شغله انه حقك على راسي اللي كنا متربيين عليها انه والله فعليا انا غلطان
0: نعم
8: يعني بطلت اول كلمه بقول لك يا عمو شو دخلك؟
0: شو
8: يا عمي خلاص انت جايب كلب بين سيدات بين صبايا بين اولاده خصوصا اولاد صغار يعني بتشوفهم بتراقبوا
0: نعم.
8: اللي بزت بس كلمته نعم. وبفل واللي بترك فوتبول وبهرب هو هم ما
0: يا سيدي انا مره وصلتني صور بكوريدور عبدون بالمنطقه اللي صار فيها الممر الممشى عفوا وصلتني صور لناس حاطين أراجيل بالممشى. أراجيل يعني، حتى أنا بقول له طيب كيف بتمشي، وبيقول لي والله بس نوصل للمرحلة اللي فيها أراجيل بنقفز عنهم قفز، يعني بنروح زقزاق يمين شمال بنقفز عنهم قفز وبعدين بنكمل مشي. تخيل لوين، تخيل لوين، تخيل لوين.
8: شو اللي صاير ملفت جديد يعني، صاروا هذول جماعة الكلاب بلشوا يجروا بعض، صاروا يتجمعوا انت فاهم يعني 7-8-10 مع بعض واقفين، وكل واحد ماسك بايده الكلب ولا رابطه بسيارته ولا حاطه على الارض. مو الكلب يعني هذا بضل يلف حواليه، مش راح يبعد عنه اصلا، بخاف هو الكلب اصلا هذا بخاف يبعد عن صاحبه. بس الفكره انه مش الكل مستوعب هاي الفكره، ولا الاطفال فاهم انه هذا لازم خليه يجي يمسكه بايده، اذا بدوش يمسكه بايده دخلك فيه. الله واحد بيقول لي اذا ما انت ان شاء الله مصدق انه حرام، شو بدك فيه مصدق ولا مش مصدق؟ انا حر،
0: انا مصدق انه حرام
8: جد والله، انا بدي اجي المشكله
0: انت مشكلة. حر والله مشكله، الله يكون بالعون سيدي. شكرا دكتور عمر، مع الأسف طبعا مثل ما قلنا هذا الحديث له علاقة بثقافة الناس، وإن شاء الله نشتغل على حالنا بهذا الموضوع أكثر. شكرا دكتور عمر. عمر تفضل أخوي عمر.
9: صباح الخير.
0: هلا يا سيدي،
9: يعطيك العافية أخ فودي.
0: هلا سيدي هلا.
9: بالنسبة للنظافة صراحة هي بتيجي شقين، على المواطن وعلى أمانة عمان الكبرى. المواطن لابد أن يكون عنده اهتمام بنظافة المكان اللي هو ساكن فيه.
0: نعم.
9: ألو.
0: ما معك.
9: والأمر الثاني بخصوص الشركة النظافة هذه صراحة قاعدين بتشتغل. في فرق بين الشركة والأمانة، لأنه في هناك متابعة من نفس الشركة. إحنا للأسف الشديد أمانة عمان المراقبين واللي بيكون مراقبين عن عمال النظافة حسب عامل النظافة علاقته مع المراقب. مثلا بيضبط مثلا بكاسة قهوة، ببوكيت دخان، بمشيل الأمور، لو ما داوم عادي، المهم بيسجلوا إنه مداوم.
0: نعم.
9: هسا شركة إن هذه الشركة الجديدة ما في عندها، بهمها إنه يكون في عندها شغل والتزام بالدوام.
0: يعني حسيت في تحسن عمر بالنظافة.
9: في تحسن.
0: في تحسن.
9: وفي تحسن صراحة، والمواطن له دور. أنا إلي أخو إله محل في مخيم الجوفة صراحة.
0: نعم.
9: في بيئة شعبية. الصبحيات بكنس قدام محله، قدام تقريبا ثلث تقريبا شارع كامل هيك قدام المحل. حتى يعطي نظافة للمحل اللي فيه.
0: نعم.
9: ومش شغله مثلا، بقول لك بس أنا بهمني الزبون اللي بيجي عندي مثلا اللي هو بيدخل على الدكان تكون مكانه نظيف.
0: نعم.
9: وبتمنى إنه أمانة عمان تصير لشركة تابعة، لأنه أمانة عمان بنطالب في مطالب شغلات بسيطة مش مأديتها. مثلا أنا بحكي معاك مثلا مشكلة منطقة المستندة، في عنا حكيت معكم بال 2025 عشان إضاءة الجزيرة الوسطية ومطبات، من 25 لحد اليوم ما استجابوا لنا شيء. بنقدم خدمات إلكترونية، بحكي معاك بسكر الشكوى. يوم السبت اندعست بنت صغيرة رايحة تسجل في المركز النادي الصيفي للمسجد، الزلم دعسها ظل شارد، لا في مطبات ولا سلام مع أمي ولا إشي.
0: الحمد لله.
9: بترن على الأمانة ما حدا مستجيب لنا.
0: نعم. طيب.
9: يا ريت على نفسي مثلا توصلوا مثلا وصوتنا للمسؤولين صراحة، والله مأساة في منطقتنا. حتى وصل إنه إضاءة الجزيرة ضو ومطب بدها رئيس وزراء نحكي معه.
0: بالله خذ يا شفاء منه اسم الشارع، خلينا نتابعه مع شادي الروابدة. تكرم سيدي، تكرم تكرم.
9: ماشي، يسلم، شكرا أخني.
0: الله حيك، شكرا. دكتورة ماجدة تفضلي.
10: السلام عليكم.
0: هلا ستي، عليكم السلام.
10: أول إشي دكتور ليث شكرا لك على طرحك لهذا الموضوع. أنا يعني بعاني من الناس اللي بعاني. أنا فتت على الجيران عنا بمنطقتنا بيت بيت.
0: نعم.
10: قلت لهم بشتري لكم حاويات. إحنا عمرنا ما كنا بهذا الحكي. بس في شغلة بدي أحكي لك إياها. أنا بتذكر بال 2015 كنا بزيارة لإحدى الدول الشقيقة.
0: نعم.
10: فوالله كان معنا جروب سائحين من دول كمان شقيقة من دول أخرى يعني. فأول ما وصلنا على عمان على الحدود ونقولوا هاي البلد النظيفة، عمان كانت على فكرة مثال يحتذى بالنظافة.
0: نعم.
10: شو صار معنا ما بنعرف يعني. أنا بتطلع على إحنا الشارع تبعنا، احنا الناس اللي كانت قديمه ترى كلها راحت، اللي نظيفه اللي تهتم، اللي كنا نمسك للاسف المكنسه احنا بننظف قدام بيتنا اللي بجنبنا بنظفه ليه. هسه شباب بيطلعوا على الصلاه ما شاء الله عليهم مرتبين وانيقين وعلى شغلهم، بيمسك الكيس بحطه بجنب الحاويه او بحطه قدام باب بيته. فهذا كله ثقافه، احنا مش عارفين شو نعمل. انا قاعد بدور على اي حل لو تدلني وين اروح انا كمان، لانه هسه بدكم تجيبوا مسؤول وبده يحكي. بس احنا هو بس احنا حكي بنحكي.
0: بس لكن على بس انت اللي بتحكي فيه يا دكتوره ماجده قديش له علاقه احنا فينا كاسر بتربيتنا يعني.
10: انا قاعد بقول لك
0: يا المسؤول شو دخله، المسؤول شو دخله باولادنا وتربيتنا
10: يعني. شو احنا شو نلاقي، شو نلاقي حل؟ انا بقول لك انا بسالك، هي ثقافه من داخلنا من بيوتنا.
0: بدنا
10: من
0: نشتغل احنا على حالنا يعني وعلى اولادنا.
10: احنا بنشتغل طبعا. والله يا دكتور والله اني فتت بيت بيت بشارعنا، شو رايك؟
0: انا انا انا أنا اللي أقصد دكتورة ماجدة إحنا اليوم بدنا نشتغل على أبنائنا يعني. نعم. صراحة يعني مش عارف بس الصور يعني اللي قاعدين نشوفها بمجتمعنا والله مش يعني ما بتعكس الأردنيين أبدا.
10: مش إحنا مش الأردنيين والله كنا يعني. إحنا مثال لعمان، عمان من أنظف عواصم العالم
0: يعني. نعم نعم.
10: كل اللي صار فينا نعم. بتمشي بتلاقي عن جد البنكات ملزق مرات والله. احنا ناس كبار يعني، احنا انا ست كبيره بحكي معك والله. مرات بدي ازحلق من الخضره صح من
0: صح
10: وبحكي
0: صح.
10: ما بسكت انا، انا من الناس اللي ما بسكت يا اخي. قيم اللي هون يا اخي، انتبه من الدين. انا يعني واحد يتزحلق، احنا بنشوف على الشارع خبز خبز للاسف خبز والله طول نهاري بلا منين. شو بدك تعمل وانا بكون رايحه على دوامي وواحد يمسك هالمحرمه من الشباك بكبها؟ ترى انا مرات باخذ شو اسمه الرقم السياره وبشكي يعني بحاول اعمل لاني انا كثير مستاءة. احنا هسه صرنا يعني بعرفش دكتور ليث انا في شغله احنا صرنا نعطي مثال عن الاردن مش احنا ما مش بحالنا.
0: انا كنت اقول قبل شوي دكتوره بانه انا شفت فيديو قبل فتره اعتقد الصيف الماضي، شفت فيديو نعم. لاحد المدونين يعني صاحب محتوى نعم. سعودي والله انه نعم. والله انه الفيديو وانت تحضره بدك يعني تنشق الارض وتبلعك، تخجل وانت تحضره ويحكي علينا ويحكي عن وسط البلد انه كيف مستوى النظافه فيها يعني متدني بشكل كبير يعني صراحه.
10: دكتور ليث انا
0: مخجل
10: شفت
0: مخجل الفيديو الموضوع.
10: نعم نعم.
0: إيش وهذا طبعا يعكس الناس اللي برا لما تشوف هذا يعكس يعني انت اليوم اذا بتروح على مدينه وتشوف مستوى النظافه فيها عالي بتقول الناس نعم. اللي فيها يعني بيعكس ثقافتهم وعكس ذلك نفس
10: نعم.
0: الشيء.
10: مرتبين احنا صايرين نعطي انطباع عن الاردن دكتور مش بس بالنظافه، حتى بالفيديوهات، حتى لو صار هالقد قال صاير يصير هالقد.
0: طب اليوم مع وجود شركة جديدة مستلمة موضوع النظافة نعم. هل تعتقدين انه راح يكون في تحسن في الشوارع وفي الاحياء؟
10: يا رب احنا ما وصلتنا بعد، الماركة الشمالية ما وصلتنا.
0: لا ماركلش قريبة يعني قريبة الان صارت بطبربور يعني
10: يعني هريها قريبة منا، بس ان شاء الله انها تصير وان شاء الله الناس بس توعى شوية من الدين. ربنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال نظفوا افنيتكم،
0: عليه الصلاة والسلام. يعني اول شيء تعلمناه في المدارس النظافة من الايمان،
10: نظافة النظافة. بقول لك والله بقول بيت بيت يا جماعة مشان الله ما بيصير هذا. لما يجي حد على الشارع هذا بتعكس قديش احنا نظاف. ترى انا بقولهم اللي بشوف عند باب بيته زبالة ترى انا ما باكل عنده ولا باكل على بيته للأمانة ما باكل عنده، لانه اذا انت برا هيك كيف جوة بيتك؟
0: مشكلة صح.
10: الله ولي الصابرين.
0: تسلمي دكتورة، شكرا. سعد صباحك ستي، ان شاء الله يكون هذا النفس عند الكل. امين. تفضل اخوي امين.
11: الله يعطيك العافية.
0: هلا اخوي امين، يا هلا.
11: والله شوف انا مش عارف الفيديو تبع وسط البلد هذا من يعني وين شفتوه. انا كل يوم بنزل على وسط البلد والحمد لله يعني الشباب والله هم مقصرين. ما بعرفش في اي منطقه انتم بتحكوا بالضبط يعني.
0: وسط البلد والله في عليه ملاحظات كثيره يا امين.
11: هسه انا المنطقه اللي بنزل فيها من شارع الهاشمي من عند مطعم القاهره ما شاء الله يعني عمري ما شفت التكوم او شفت اشياء.
0: احنا سابقا اجانا كثير ملاحظات على وسط البلد وانا لسه كنت اقول في بداية الحلقة انا قبل كم يوم كنت قاعد مع احد الشباب بيقول لي انا بنزل شبه يومي على وسط البلد، مستوى النظافة فيها يعني صعب جدا جدا. يمكن الوضع بالليل او المساء يختلف عن الوقت اللي انت تطلع فيه.
11: خميس على جمعة انا بقول لك الناس بتنزل كثير، لو واحد يصور فيديو خميس على جمعة ممكن يلاقي الملاحظة هاي. مش ملاحقين على الناس يعني زعلش مني، بنزلوا خميس على جمعة هدول بينزلوا بشكل غير طبيعي.
0: نعم.
11: عندك يعني أماكن كثير، فبنتري ثاني يوم بكون كل شيء تمام. بس أنا بدي أحكي ملاحظة بنفس الموضوع على اللي بينبشوا الحاويات الصبح.
0: نعم.
11: هدول يعني بكون معاه سيارة بينبش بدور على كرتون، بدور على خبز، بدور مش عارف إيش. أغلب الزبالة بتطلع برا.
0: نعم.
11: يعني هدول ما بعرف شو حلهم.
0: صح. كل يوم كل يوم الفرق. كل يوم نشوفهم بهاي الطريقه.
11: مضبوط. هذول برضو يعني بنبشوا بكبوا برا.
0: نعم.
11: بعدين انا المواطنين ما شاء الله لو السله جنبه ما بكب فيها سبحان الله. كان زمان ايام ما يعطونا حاويات للدور زمان اذا بتتذكر الحاويات السود هاي.
0: نعم.
11: كنا نحط فيها النفايات ونوديها على الحاوي كل سلاسه يعني.
0: نعم.
11: اليوم يعني اليوم والله في جيران قبالي بحطوا اكياس زباله في نص الطريق والله في نص الشارع ما بقى يعني شو بدك تحكي لهم.
0: نعم
11: الله يسعد صباحك.
0: تسلم صباح الخير شكرا. سأعود إلى رسائلكم عبر الواتساب لكن اسمحوا لي أروح للمهندس أمجد عناس والرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمال المعالجة والتدوير. مهندس صباح الخير.
12: صباح الخير أخي ليس كيف حالك؟
0: هلا سيدي. يمكن أنت بديت الله يعطيكم العافية من شهر 4 شهر نيسان من 3 أشهر بنقول الحد الآن تقريبا 4 مناطق بدر ونزال وزهران وطارق.
12: نعم.
0: شو أكثر شيء فعلا اليوم يعني اختلف في هذه المناطق بعد وجود شركة رؤية عمان فيها؟ تفضل سيدي.
12: سيدي أنا إذا تسمح لي بداية قبل شهر 4 إحنا كرؤية عمان بلشنا عملية الدراسات والتخطيط لموضوع الانتقال من أمانة عمان الكبرى إلى القطاع الخاص من بداية 1/1/2024.
0: نعم.
12: ومرينا بمراحل كثيرة بهاي المرحلة والحمد لله خلال السنتين أو السنة ونص قدرنا نستقطب 30 شركة أجنبية. وليش أجنبية؟ لأنه بالأردن وبعمان بشكل عام اللي عنده خبرة في جمع ونقل النفايات هي أمانة عمان والبلديات. ما في بالقطاع المحلي شركات عندها الخبرة بهذا الحجم. احنا بنحكي عمان اليوم
0: عشان هيك الآن الاستقطاب كان لشركات أجنبية
12: 100%. هاي حابة أوضح النقطة.
0: بس ليش 30 شركة مهندس مش كثير؟
12: 30 شركة استقطابهم لغايات تأهيل.
0: لغاية تأهيل أوكي. نعم
12: 100%.
0: نعم.
12: فإحنا عمان باليوم عندنا 3500 طن يتم جمعها من قبل أمانة عمان وإرسالها للمحطة التحويلية ثم إلى مكب الغداوي لمعالجتها. فمن 30 شركة أهلنا 15 شركة بهذه الفترة من هاي الشركات.
0: نعم.
12: اللي إحنا درسنا أمورهم الفنية والملاءات المالية لهذه الشركات وكلها شركات عندها خبرة في المنطقة في دبي في عمان في السعودية في قطر.
0: نعم.
12: وفي نهاية عام 2024 تم إرسال عطاء ل 15 شركة من هذه الشركات. شارك منهم 9 شركات. من 9 شركات تم تأهيل 5 شركات فنيا ومن ثم بلشنا ندرس الأمور المالية وارتقينا مع 3 ائتلافات.
0: نعم.
12: من الشركات اللي احنا معهم ائتلاف شركة EFS مع شركة ميكامور. شركة EFS هي شركة إماراتية مع شركة ميكامور وEFS شركة موجودة في الأردن بغيات الفاسيليتي مانجمنت موجودة في دبي وموجودة في السعودية. وميكامور شركة عندها الخبرة في المغرب وتونس والجزائر. والشركة الثانية كانت شركة معوض وهي شركة لبنانية.
0: نعم.
12: شغلها بلبنان وبرضه في الخليج.
0: طيب.
12: وتم الائتلاف مع شركة أردنية كمستثمر معهم وليس فني. هي شركة قلادة. والشركة الثالثة هي شركة إمداد مملوكة لحكومة دبي وبرضه تم الائتلاف مع شركة أردنية اسمها كلين سيتي.
0: نعم.
12: شركة من الشركات اللي اشتغلت في العقبة.
0: يعني أنا من خلال أسماء الشركات والخبرات اللي عندهم المفروض أنا كمواطن اليوم أبلش ألمس تحسن في مستوى النظافة
12: طبعًا.
0: يعني وخدمة خلينا أقول إحداث نقلة نوعية في النظافة بعمان.
12: أقولي إحنا التوجه اللي صار ورؤية معالي أمين عمان وأكيد تتبع رؤية التحديث الاقتصادي اللي هي انتقال الخدمات من أمانة عمان إلى القطاع الخاص. وأمانة عمان تبقى المشرع والمراقب. يعني دور أمانة عمان ما راح نهائيا. بالعكس أمانة عمان هلأ هي دورها صار أكبر كويس في موضوع التشريع والرقابة.
0: متى راح يمتد هذا يعني هاي الخدمات لكل المناطق بعمان؟ قديش
12: احنا قسمنا عمان وبعد دراسات إلى 3 باكيجات أو 3 حزم. ليش؟ لأنه تعرف أنت هذا موضوع بيئي. أنا ما بزبط أعطيه لشركة واحدة. وأنا هاي النقطة حابة أوضحها من خلالكم ومن خلال حياة FM. شركة واحدة تقوم بالشغل في عمان هذا عبارة إحنا مسميه ريسك في هالمرحلة. هذا موضوع بيئي. ثلاث شركات أكيد رفع عليه التكاليف لأنه 3 شركات. لو رحت مع شركة واحدة التكاليف أكيد أقل بنسبة أقل. بس عادنا نروح لثلاث شركات مشان نكون إحنا في مرحلة ما يكون في عنا أي مشاكل. فتم اختيار ال3 شركات هذول على ال3 حزم اللي قسمناه. بواحد 4/2026 بلشوا أول شركتين اللي هم شركة سيتي بلو.
0: اللي هم بلشوا بزهران وطارق.
12: بلشوا بزهران أول منطقة زهران. انتقينا احنا نقسم المناطق، المرحلة الانتقالية ما تكون مرحلة انتقالية كاملة لعمان. احنا قلنا بدنا نقسم المناطق من هون لنهاية العام تكون كل عمان مع كل الشركة.
0: من هون لنهاية السنة كل عمان راح تكون مع الشركة
12: 100% سيدي.
0: كويس.
12: بواحد اربعة
0: يعني اعطينا. متى المواطن راح يبلش مهندس امجد، متى المواطن راح يبلش يلمس تحسن في المناطق؟
12: صراحة بعض المناطق حاليا استمتها الشركات، يعني احنا نلاحظ فيه تحسن. احنا
0: في طبعا
12: كرؤية عمان، كرؤية عمان وكأمانة عمان كمراقب، ورؤية عمان بالمراقبين اللي عندها، احنا منتشرين بالشوارع من قبل ما يبلشوا الشركات في واحد أربعة.
0: قديش نسبة الانتشار؟ يعني أنا إجتني ملاحظات على أنه بعض المناطق بتلاقي منطقة، يعني خلينا نقول شارع طويل عريض، تلاقي عليه عامل واحد. نسبة الانتشار أعلى من ما كان عليه في السابق من موظفين أمانة؟
12: طبعا بدي أشير
0: من ناحية من ناحية العدد
12: 100%. هلا بالنسبة للأعداد إحنا عملنا دراسات كاملة. اللي صار إنه أنا استلمت منطقة زهران، أو الشركة استلمت منطقة زهران، نزل طريق كامل بالعدد اللي كان اصلا موجود من امانة عمان من زملائنا عمال الوطن بزيادة تقريبا 50%.
0: 50% زيادة على منطقة زهران
12: 100%.
0: يعني مثلا كان عندنا على سبيل المثال منطقة زهران 500 عامل وطن، صار عندنا اليوم 1000 عامل وطن
12: 100%. زائد الألف هدول عم بيشتغلوا 8 ساعات متواصل. احنا كلنا بنعرف زملائنا بامانة عمان شغل يعني 3 ساعات 4 ساعات وبعديها بطل نشوفه.
0: ايوه
12: احنا كقطاع خاص سيدي تعرف هذا قانون عمل وعمال، المفروض العامل يداوم 8 ساعات
0: ويعني بشفتات مهندس؟
12: طبعا بشفتات، احنا 3 شفتات عم يشتغلوا،
0: 3 شفتات
12: باليوم.
0: كويس.
12: 3 شركات حتى مراقبين رؤية عمان عم يشتغلوا 3 شفتات في اليوم لرقابة هاي المنظومة.
0: نعم.
12: الانتقال صار بواحد أربعة لأول شركة اللي هي سيتي بلو في المدينة الزرقاء، سلمناهم منطقة زهران.
0: نعم.
12: الشركة الثانية اللي هي AFS سلمناهم منطقة طار في واحد أربعة. بهاي البداية ما صار عندنا أي إشكاليات. جينا للمرحلة الثانية اللي هي بشهر 5 سلمنا العبدلي لمنطقة لشركة سيتي بلو.
0: نعم.
12: سلمنا طارق وأبو نصير والجبيهة لشركة AFS.
0: نعم.
12: هنا نوعا ما وأكون معك صريحة، إحنا يعني نحكي بكل صراحة وكل شفافية. لما تمت عملية التسليم والانتقال من أمانة عمان للشركات، كانت المناطق احنا نسميها مكسورة، يعني كان فيها تراكم نفايات. فدخلت الشركات على مناطق فيها تراكم نفايات بعد ما استلموها من أمانة عمان الكبرى. وهنا بلشت الإشكاليات تصير ببدايتها. احنا هاي المشاكل سيدي وهاي التحديات برضه موجودة بدراساتنا اللي عملناها وكنا عارفينها، وكان عندنا خطط طوارئ لها، وكانت أمانة عمان مشكورة تدخل على هاي المناطق تساعد الشركات مشان خفت من أمور التراكم.
0: أشكرك. تسلم سيدي والله يقويك، وإن شاء الله نبلش فعلا نلمس تحسن واضح في موضوع النظافة. شكرا مهندس أمجد عناسوة الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمال المعالجة والتدوير. بدي أسمع سريعا بعد إذن أبو هاشم أبو آدم على الواتساب.
13: السلام عليكم، يسعد صباحك أخوي أبو زيد، أنت وكادر حياة.
0: هلا سيدي عليكم.
13: والمستمعين كلهم. أخوي أبو زيد، بدهم الناس يعني تقتنع أنه الشركة نجحت لازم يقنعونا بالشارع. يعني أنا كمواطن لليوم ما شفت فرق يذكر، الحاويات نفسها، ملاحظات ومستوى النظافة نفس الإشي. النجاح يعني ما بينقاس إنه بتغيير اسم الجهة أو إنه شركة جديدة.
0: نعم.
13: النجاح إنه لازم المواطن يشوف إنه يقول والله في فرق.
0: صح. تسلم. نسمع عمر.
14: السلام عليكم، صباح الخير سيدنا أبو زيد، الله يعطيك العافية. الله يجبر خاطرك، يستودياتك على المواضيع الكل الجميلة منك تطلع. الله يكرمك. في مدينة راضية في دول السيارات بيجوا على الحاويات، بينكتوا الحاوية بيزتوها كده بالأرض وبيعدوا بينكسوا فيها وبعدين بيحمل حاوض الماشي. هذا يعني نزع الشارع كله ونزع شغل المعامل الوطن وضر الناس، ويعني ما بعرف شو هذا المره نحل هدولي.
0: مع الاسف.
14: خليلي اياك يا رب، الف شكر، يعطيك
0: العافيه.
15: صباح الخير ابو زيد، يعطيك العافيه.
0: صباحك.
15: والله اخوي ابو زيد، بالنسبه لنظافه الشوارع للاسف الشديد يعني اليوم حكون هاي الشركه للاسف والله العظيم انها شوارع وسخه، واحنا معنا تكاسب نلف بالشوارع وبنشوف. انا بعثت لهم اكثر من شكوى على الفاضي، وهاي جنب بيت اهلي الصور اللي بعثت لك إياها، وبيحكوا لي تم المعالج، وأنا كل يوم بروح أشوفه ولا في تم معالج ولا شيء. بعتنا على الموقع الإلكتروني على الشكاوي على الفاضي وفيش متابعة. والله يا أبو زيد ما في متابعة، والله العظيم إني بشوف الشوارع فعلا كثير كثير كثير صارت وسخة.
0: أشكرك، شكرا لكم جميعا، إن شاء الله يكون في شغل. المفروض من هون لنهاية السنة تكون استلمت هذه الشركة الجديدة كل مناطق عمان، والمفروض يكون في تحسن بالشوارع والأحياء، ولا زلنا نؤكد على أهمية دور المواطن في ذلك، فهذه مسؤولية مشتركة للجميع. فاصل قصير ونعود.
16: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية. لجنة الزراعة النيابية تبحث اليوم تداعيات حرائق المحاصيل وأثرها على المخزون الاستراتيجي. استشهاد طفلة فلسطينية بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس. استشهاد شاب فلسطيني إثر سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. حزب الله يعلن أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. الخارجية السورية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: عنيش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
6: صوت

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790 38 76 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: التدوير على مستوى النظافة في الشوارع. وكنا سمعنا المهندس أمجد العناسوة وتحدث بتفاصيل كثيرة لها علاقة بموضوع المناطق، واللي قال إنه إحنا من هون لنهاية 26 إن شاء الله سنكون قد استلمنا كل مناطق عمان. لكن أنا جتني ملاحظات على الوضع الحالي من كثير منكم بخصوص قلة عدد عمال الوطن في بعض المناطق. إجاني في صالحية العابد، منطقة النصر، وبمنطقة الأشرفية. فبدي أروح مباشرة إلى مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة، المهندس محمد الفعوري. يا هلا مهندس محمد، صباح الخير.
1: يا صباح الورد أخي لي، صباح الخير إلى كل الإخوان العاملين معك ولجميع الإخوان اللي عم بسمعونا. صباح الورد.
0: يسعد صباحك. يعني خليني أبدأ بالملاحظة اللي جتني بخصوص المناطق، اللي على وصف أحد الشباب بيقول إحنا عامل الوطن عنا بيجي مرة في الأسبوع، ولما نسأله بيقول أنا يعني يتم انتدابي للمنطقة، أنا أصلا مش في المنطقة بسبب قلة العاملين. يعني بدي أفهم منك شو السبب بهذا النقص. تفضل.
1: يعني إحنا بالفترات الماضية أخي ليث كان عدد عمال الوطن اللي موجودين داخل أمانة عمال الكبرى العاملين بالمناطق نحكي ب 2800 عامل بغطي 22 منطقة موزعة على 800 كيلومتر مربع.
0: نعم 2800.
1: نعم احنا توقفنا بتعيين عمال الوطن بناء على تعميم دولة الرئيس سابقا بال 2018-2019. لكن النقص اللي موجود عم نغطي بالشفتات اللي موجودة، عم نغطي بحملات من خلال دائرة البيئة. يعني ملاحظات بمعنى كلمة ملاحظة بصورة سيئة ما عم بوصلنا، وإذا بوصلنا بوصلنا قليل جدا ويتم التعامل معها مباشرة. الآن بالمناطق التي تم نقل خدمات الجمع والنقل الأولي فيها للشركات مباشرة بتم نقل العمال الموجودين بهذه المناطق للمناطق الأخرى لتعزيز هذه المناطق بعدد من العمال.
0: نعم.
1: فموضوع نقص العمال زي ما حكيت لك كان في عنا من 2800 إلى 3000 عامل وطن، هذولا بيغطوا 22 منطقة داخل حدود عمان الكبرى وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة
0: يعني احنا مناطقنا مناطق عمان قديش تحتاج عامل حتى نغطيها بدون هذا النقص الموجود عندنا؟
1: يعني لو بدنا نحكي بحسبة بسيطة مبنية على دراسات علمية انه العامل ممكن يغطي كيلومتر طولي رايح وكيلومتر طولي جاي، يعني نحكي متوسط 2 كيلومتر بيغطيهم العامل. انا بقول عن حاجتي بالحد الادنى ل 5500 عامل وطن.
0: طيب وليش ما كانت الأمانة توظف مدام هالنقص عندنا سيدي؟
1: كمان مرة بس سؤالك أخي ليث،
0: بقول ليش اسمع سؤالي سيدي؟
1: هيك صوتك منيح.
0: بقول ليش الأمانة ما كانت توظف؟ ليش وقفتوا التوظيف مدام عندنا نقص ومدام إحنا محتاجين 5000 تقريبا؟
1: سيدي هلا أنا حكيت لك صدر تعميم من دولة الرئيس سابقا تم إيقاف التعيينات بالنسبة لعمال الوطن. العدد اللي موجود الآن ما بدي أقول هو كافي، لكن بتعامل مع بصورة كبيرة جدا. يمكن الآن زمن الاستجابة سابقا كان بنفس اللحظة لأن العمال متواجدين بجميع المناطق ومغطين مناطق أمانة عمان الكبرى ومساحتها بشكل كامل. الآن زمن الاستجابة للملاحظات ممكن يأخذ نص ساعة لساعة في بعض المواقع، والسبب زي ما حكيت لك هو تغطية العامل أو عمال اثنين أو ثلاث عمال لحي من الأحياء أو أربع عمال بالعدد الأعلى لحي من الأحياء داخل العاصمة.
0: طيب سيدي وبالنسبة الآن للشباب اللي انتقلوا إلى الشركة الجديدة، الآن كم صف عندكم عدد العمال الحاليين؟
1: يعني الآن الشباب اللي تم نقلهم، تعرف احنا الآن نشتغل يعني الامتيازات اللي حكيناها لعمال الوطن في حال انتقالهم للشركات الجديدة، وتركنا موضوع الانتقال هو خياري وليس إجباري.
0: نعم.
1: لغاية الآن عدد العمال اللي انتقلوا فعليا لهذه الشركات، وأنا بقول انتقلوا فعليا يعني قدموا استقالاتهم والتحقوا بالشركات مع الحفاظ على امتيازاتهم بالأمانة وأهمها صندوق الخدمات.
0: نعم.
1: بالعدد يتراوح ما بين 50 ل 100 عامل فقط. هناك توعية وحلقات توعية بعقدها مدراء المناطق الآن لوضع العمال بصورة الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها في حال انتقالهم لشركات مزودي الخدمة.
0: نعم. يعني أنا بعد إذنك أم ماهر سمعت حديثك واتصلت فينا، يبدو عندها ملاحظة. أم ماهر تفضلي ستي، المهندس محمد يسمعك.
2: إحنا بطلوع نزال، شارعنا ليش بنساعد مزبلة. أنا بخلي البنت تكنس لي كل يوم باب دارنا بس مزبلة. بعدين العمال ما بيجي إلا بالعيد، بده العيدية بس، ما منشوف عمال نهائي. بس إيه، إحنا ما تعودنا هيك الشارع يكون وسخ ومزبالة، ويعني إشي يعني ما حدش بيقبله هذا.
0: إيش اسم الشارع؟ ليث؟
2: ليث بن ساعد.
0: ليث بن ساعد،
1: بمنطقة ليث. أول شيء صباح الخير للأخت.
2: يسعد صباحك أخي.
1: يسعد صباح الشيخي. تومري إحنا نعم سيدي تفضل.
2: من دوار القيسية وبتك تطلع على نزال، إحنا شارعنا ليش بنساعد مزبلة عمره ما كان هيك، ورغم هو مرصوف ودرابزين ومرتب، يعني إحنا ما بنقبل هيك
1: عمري ولا احنا بنقبله. بمنطقة بدر نزال تم نقل خدمات الجمع والنقل الاولي فيها لاحد شركات مزودي الخدمة. الان هو مدير المنطقة الان هو سمع الملاحظة، بتم نقلها لشركة رؤية عمان لايصالها لمزود الخدمة خلال ساعة. اختي ما تم اجراء اللازم مباشرة من خلال كوادرنا، بتم اجراء اللازم تؤمري. وبدي اشكرك على ملاحظتك هذا على طول.
0: تسلم بارك الله فيك. شكرا ام ماهر. مهندس محمد، يعني انا بحب دائما استثمر وجودك معي حتى نحكي بعض الملاحظات بتخص امانة عمان، يمكن الملاحظة عند زملائك بس اكيد في تنسيق بينك وبينهم. انا وصلتني ملاحظة لخط الباص السريع القادم من الصويلح باتجاه دوار المدينة الرياضية، احد الشباب وهو صراحة ما حب يطلع معنا على الهواء قال انه اذا ممكن توصلوها للشباب في امانة عمان، بيقول احيانا تعامل بعض السائقين، وأكيد إحنا ما نعمم على كل الشباب اللي يسوقوا في الباص سواء عمان أو التردد السريع، بيقول أحيانا يحتاج إلى دورات حتى يعرفوا يتعاملوا مع الجمهور، يعني لأنه في تعامل أحيانا قد يكون مرات في تعامل مباشر مع الجمهور، فبيقول مرات بيكون في تعامل شوي يعني مش لطيف من قبل بعض السائقين. فهل يخضعوا، سؤاله كان، هل يخضعوا لدورات يعني معرفية تدريبية كيف يتعاملوا مع الجمهور مع الناس؟ تفضل سيدي.
1: المفروض نعم سيدي، والمفروض انه خضعوا هذول السائقين للدورات كيفية التعامل مع الجمهور ومع المواطنين ومع الركاب ومع مستعملي باص عمان او حتى الباص السريع. لكن الملاحظة الان انا استلمتها مباشرة، انا الان بشوف مدير النقل العام بهذا الخصوص وابشر على طول اي تقصير من جانب احد السائقين بيتم التعامل معه مباشرة. الموقع اللي هي من صويلح باتجاه دوار المدينة
0: 100%
1: على طول ابشر. لكن كدورات نعم يخضع ولا دورات، لكن ما بتعرف الظرف اللي هو كان موجود فيه، وما بتعرف النهاية، ما منبرر، لكن مدى خلينا نحكي كيف تمت داخل المواطن. الآن أنا بنقول لمدير النقل العام هذا الموضوع ما في تعاون سيدي، بالخدمات التي تقدمها أمانة عمان الكبرى من خلال موظفينا لا يوجد تعاون بطريقة التعامل مع الجمهور. فأبدا أعتبر الملاحظة وصلت الآن إن شاء الله بتم، أنا بتابع شخصيا.
0: تسلم محمد بيك، شكرا. مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان مهندس محمد فاوري. شكرا مهندس محمد.
1: أشكرك.
0: هلا عطوفتك. هلا سيدي، شكرا. صباح الخير.

0: اروح لام امل. هلا ام امل. ام امل تفضلي ستي.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا يا هلا.
1: أطرحت اليوم أنا حابة أحكي باسمي واسم معلمات بعض المدارس الخاصة اللي هلأ عم بتمارس ضدهم ضغوطات وانتهاكات مشان يعملوا إشي لا القانون بيحكي عنه ولا عقولهم بيحكي عليه. يوم 21/5 تم إبلاغي وأعطاني إشعار ب 21/5 إحنا رح نمضي معك عقدنا أو خلينا نحكي مش رح يجددوا معنا.
0: ما رح يجددوا معك عقد. نعم.
1: ما رح يجددوا معنا عادي ما في مشكلة. هلا بالاشعار اللي اعطونا اياه بدنا نوقعه كان في تاريخ لانهاء العقد اللي هو 1/7. هلا حسب روايه وزاره العمل العقد ما بينتهي بهذا التاريخ، بينتهي ب 22/8. هذا على حسب
0: اللي هو العقد العمل. اللي هو العقد الموحد.
1: الموحد طبعا، هذا طبعا من خلال زيارتنا لوزاره العمل اكثر من مره عشان نتاكد.
0: نعم.
1: هلا لما انا حكيت له انه انا معلش بعد اذنك بس اتاكد من التاريخ هذا، ليش يعني انت حطيت لي هذا التاريخ، خليني اتاكد من تاريخ انتهاء عقدي في هاي اللحظه استاذ طبعا انجن وعصب وصار يفرخ علي وجاب شهود انه انا رفضت التوقيع. مع العلم انا ما رفضت، انا بس حبيت اتاكد من تاريخ انتهاء العقد، وصار يهددني في بناتي انه او يعاقبني، خلينا نحكي انه هو عقاب بتطلعي بناتك من عندي، ومرة ثانية ما في كلام بيني وبينك وبتخلي المحامي يحكي معي. هذا كله بس لأني طلبت منه أتأكد من
0: أنت عقدك معهم يعني كانوا قديش تقريبا صار لك سنة معهم؟
1: أنا إلي 3 سنوات متواصلة كنت عندهم قبل السنة وانقطعت السنة ورجعت 3 سنوات متواصلة.
0: نعم
1: تمام. هلأ طبعا يعني ردة فعله هي اللي خلتني وغوشتني، يعني فعلا أنا كنت بدي أتأكد بس. يعني هلأ بعد كم من يوم تمام، هلا انا رحت على وزاره العمل وتاكدت انه عقدي بينتهي 22/8. طبعا هذا الكلام من اكثر من موظف في وزاره العمل. هلا بعد اكم من يوم كمان رجعوا نزلوني تحت على الاداره وحكى لي بدي اعمل معك تسويه.
0: نعم
1: تمام. فحكيت له ايش في هاي التسويه؟ حكى لي بدي اعطيك راتبك ل 15/6 واعتبري انه 3/6 اخر يوم دوامي لك.
0: نعم.
1: طبعا في هذه الحالة طبعا أنا برضو يعني مش منطق، يعني حتى حكيت له يعني لا رح تعطيني راتبي لآخر العقد كمان بدك تاخذ راتب 6. طبعا أنا هون فعلا رفضت.
0: كويس.
1: لا
0: عملتي صح.
1: ما رح أوقع. أيوه تمام.
0: نعم.
1: ما رح أوقع ولا أنا أي شيء خليني لنهاية عقدي. هلا هذا صار خلص رفض معلن إنه أنا ما بدي أوقع. من هذاك اليوم لهذا اليوم عم بيمارسوا ضدنا إحنا، أنا مش واحدة. احنا اكثر من المعلمة. تمام. وطبعا في منهم خلصوا ما كانوا عارفين
0: شو بيمارسوا ضدكم. ايش عفوا؟
1: نعم
0: بتقولي بيمارسوا ضدنا، شو بيمارسوا ضدكم؟
1: ايوه. هلا اول اشي احنا خلونا نداوم لغايه هاي اللحظه للساعه 3 بس، كل الكادر عطل اللي جدد، خلينا نحكي اللي جدد عطلوا اسبوع. وهلا لو بدهم يداوموا بيروحوهم بدري واحنا لازم زي يعني غصب عنا بنضل للساعه 3 يومي مع يوم السبت. وللعلم احنا في معنا واحده حامل هيها السابع الشهر السابع.
0: يعني انت بالعقد لازم هذه الفتره تكوني معطله؟
1: هلا ما بعرف، انا عم بحكي لك وما بعرف للامانه اذا هذا ممكن يعتبر انه هو تمييز مغروزة في التعامل.
0: يعني اعتقد هذا بالعقد يعني يعتقد مسموح فيه انه انا ما دام عندي موظف وبعطيه راتب مسموح فيه، بس بدنا نتاكد من الشباب في طبعا. وزاره العمل فيه.
1: هلا انا
0: اسالونا التربيه والتعليم ضروري نسال وزاره التربيه والتعليم طبعا. نسال رايهم في موضوع العقد الموحد، هل يلزم المعلم ان في المدرسه الخاصه انه يداوم العطله الصيفيه، او احيانا بعض المدارس تلزم المعلم انه يداوم بما يسمى بالسمر كامب يعني المخيم الصيفي؟ انا بلزمه طبعا. بدي نتاكد والله من حياسات منها
1: تمام. بس احنا اللي مش مجددينهم بس اللي مش مجدد لهم.
0: ايوه فهمت عليك، يعني اللي جددوا لهم الان معطلين.
1: بالضبط. واذا داوموا بيروحوا بدري.
0: طيب اول شيء هذا دليل على انه انت رفضت التوقيع، دليل انه انت اللي عملتيه ضمن الاجراء القانوني، لذلك لليوم هم مضطرين انهم يظلوا مستمرين معك لنهايه 8. ومع الاسف انا خليني اقول لك بانه احنا في كل سنه بهاي الفتره تحديدا من كل سنه تيجينا الملاحظات من المعلمين والمعلمات من المدارس الخاصة، ومع الأسف يعني مع الأسف بعض المدارس الخاصة لليوم مش راضين يلتزموا بموضوع العقد مع المعلمين. آخر السنة بوقعوا على استقالة، وأول السنة يا بيرجعوا يا ما بيرجعوا، والعطلة الصيفية شهر 7 و8 ما بيستلم راتب المعلم، وكأنه خاصة إذا كان المعلم أب يعني لرب أسرة. أعتقد يعني اليوم أنت قاعد بتعرضه لضغوطات كثير، ف يعني بدنا نتأكد من المعلومة. لكن بالنسبة للي عملتيه اللي عملتيه صح، يعني إحنا بس بدنا نتأكد من معلومة الدوام، غير هيك أنت الآن مداومة، بس إذا خلص عقدك وانتهى وما جددوا لك هذا الشيء يعني يعود إلى إدارة المدرسة.
1: عارفين هذا الكلام أستاذ. هلا لما إجي راتب 5 ما نزلوا لي راتب 5
0: للآن، ما نزل راتب 5؟
1: لا ما نزل راتب 5 لغاية الآن.
0: يعني طيب ستي، عشان احنا نختصر الموضوع الآن، أي الشباب تواصلوا مع الأخ محمد الزيود وزارة العمل في منصة اسمها منصة حماية إلكتروني، بتقدمي عليها شكوى أنت وزميلات.
1: أنا أحكي لك أستاذ، أنا قدمت شكوى.
0: عندك رقم الشكوى ستة؟
1: طيب النقطة المهمة، أنا قدمت شكوى على حماية. هلأ وصل خبر للمدرسة أنه أنا قدمت شكوى على حماية، بينادوني وبيحكوا لي أنت قدمتي شكوى، بقول لهم نعم صحيح. طبعا حكوا لي بالحرف لو سمحتي مس أي تصعيد رح تعمليه رح يكون في مقابله تصعيد الإدارة العامة.
0: شو يعني تهديد هذا؟
1: ما بعرف.
0: طيب دقيقة بس عشان كيف عرفوا أنهم قدمتي شكوى؟
1: طبعا أكيد تواصلت معهم وزارة العمل.
0: بس المفروض اسمك ما يكون عندهم، هاي الشكوى معلوماتك سرية.
1: أظن الرواتب بتكون معلنة.
0: ستي الشكوى لما تقدميها على منصة حماية معلومات، المفروض طبعا المفروض أن كل المعلومات اللي فيها إلك سرية. أنا اليوم بتعامل معها كوزارة عمل لكن بدون ما أذكر اسم الموظف، كيف عرفوا أنه أنت اللي مقدم الشكوى؟ ولا هو كان تكهن يعني لأنه أنت كنت
1: لا مش
0: بسجال معهم الفترة اللي قبليها؟
1: لا هم عارفين أنه أنا والشكوى كان فيها اسمي، فأنا هم بكون
0: هاي ضروري أنت نسأل للآن، لازم نسمعها من وزارة العمل كيف؟
1: طيب
0: لا ضروري. كيف منصة حماية اليوم اسمها منصة حماية اليوم، أنا كموظف أروح أقدم شكوى اللي تروح الشركة اللي أشتغل فيها ولا صاحب العمل يعرف أني أنا اللي قدمت؟
1: لا حتى لو كانت،
0: وين السرية في الموضوع صراحة؟ لا صراحة هذا في مشكلة عند الوزارة، عند وزارة العمل. وين وين وين يعني وين السرية في الموضوع؟ كيف عرفوا يا أمل أنه أنت اللي مقدم الشكوى؟ انت بتقولي الشكوى كانت
1: انا بعرف انه الشكوى معلنه، انا هيك بعرف.
0: لا منصه حمايه غير معلنه الشكوى. معي محمد، خليكي معي بالله يا امل، خليكي معي سمعتي. اروح للاستاذ محمد الزيود الناطق باسم وزاره العمل. استاذ محمد صباح الخير.
2: صباح النور حياك الله
0: سيدي. احنا دائما بنسمع منك بان منصه حمايه تقديم بها والمعلومات التي تقدم بها يتم التعامل معها بسريه من قبل الوزاره.
2: لا بسريه اذا اختار لصاحب الشكوى السريه في خيار. سيدي تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع خاصة للمعلمين والمعلمات، يعني الفئة المتعلمة من المجتمع. تحدثنا وتم التوعية خلال السنوات الماضية بمنصة حماية كثيرا.
0: تفضل.
2: إذا تقدم بشكوى هناك خيار يضمن السرية، إذا كانت شكوى تتعلق بالأجور يختار المشتكي سرية الشكوى، إذا لم يختار سرية الشكوى هذا خياره.
0: اخترتي سرية شكوى ولا لا يا أمل؟ اخترتي سرية الشكوى.
2: صوتها مش واضح الأستاذ اللي على الهواء.
0: أمل
1: نعم،
0: اخترتي سرية الشكوى ولا لا؟
1: لا هي كانت معلنة، مكتوب إنها معلنة ولازم تكون معلنة مكتوب بني.
2: شو شكوتك ستي؟ شو شكوتك؟ لا في خيار للشيء السري ستي، في خيار سري متاح لأي مشتكي في أي
1: أنا فضاء. والله ما انتبهت على الشكوى، أنا هي كانت مكتوب معلنة، الشكوى معلنة أو أنه أنا اخترت إنها معلنة، لكن أنا بعرف
0: شكوتها خيار. تأخر راتب، تأخر صرف راتب.
2: طيب بغض النظر اليوم احنا سيدي اليوم الشكوى سواء معلنه ولا غير معلنه نحن نتحرك في التعاون او التواصل مع هذه المدرسه بخصوص الاجور. شكوى واحده تكفي، حتى لو يتم الدفع لكل المدرسه كل العاملين في هذه المدرسه شكوى واحده تكفي اذا كانت تتعلق بالاجور، ويتم التواصل مع المدرسه لتحصيل الحقوق العماليه للعمل.
0: طيب قدمت الشكوى بشهر على اساس راتب 5 وللان ما نزل الراتب
2: اليوم. يستحق راتب شهر 5 بعد 7-6.
0: نعم.
2: اليوم حتى اللحظة هاي لم تستلم الأجر. ياريت تزودوني برقم الشكوى وأنا بتابعها مع فرقة.
1: وحكالي مديري العام حتى راتب 6 ما رح أنزل لك إياه.
2: شو سبب ستي؟
0: السبب إنها قدمت شكوى عندكم في الوزارة.
1: أنا أنهيت هلأ أنا
3: معلش احكي بس هاي النقطه معلش عشان انا اكون واضحه معكم.
2: تفضل.
3: هلا انا بناتي في المدرسه تمام، بقطعوا انا مني كل شهر 200 دينار اقساط للبنات. صار صار. هلا انا من هون لحد ما ينتهي عقدي ما بيكون علي اقساط. هم شو عملوا عشان ينهوا معي 30/6؟ اخذوا كل الاقساط. يعني بدون
2: هذا موضوع مختلف. هلا هذا موضوع مختلف عن العمل، هذا ما له علاقه بالعمل، قصه الاقساط وقصه الطلاب. احنا نتحدث عن اجرك راتبك ستني. كل من
3: هم اكثر من مره انه انا بدي راتبي ونزلي راتبي، كان في عندهم زي خلينا نحكي اوهام او وعودات مش موجوده بكره بعده لغايه الان. اخر شيء لما حكوا مع الاداره عرفوا انه انا مقدمه شكوى، قالوا لي راتبك حقنا مو حقك.
2: ليش؟
3: انا ما هيك حكى لي، قال لي شو رايك اصرف عليكي وعلى بناتك، بعدين وين جوزك انت ما يصرف عليكي
0: يا ستي. هذا الكلام مش مقبول، وهذا تصرف فردي. انت بالنهايه تشتغلي وحقك تستلمي راتبك اخر الشهر. بالنهايه عدا المؤاخذه انت ما بتشتغلي يعني بشكل مجاني ومش ماخذه مصاريك صدقه.
3: انا عارفه انا ومسؤوله عن كلامي.
0: طيب ستي احنا راح نتابعها الامور سهله. بس انا استاذ محمد عندي بعض الاستفسارات بعد اذنك، لانه انا مثل ما كنت اقول قبل ما تنضم معي على الهواء، كل سنة بهاي الفترة تيجينا ملاحظات عن المدارس الخاصة.
2: طبيعي سيدي.
0: أنا اللي بقوله يعني إحنا ليش ما نلاقي، ليش ما يكون في حل لهذا الاستغواء أحيانا من قبل البعض على بعض المعلمين والمعلمات؟
2: أخي أبو زيد.
0: سيدي
2: أنا حتى نكون موضوعي. أولا قطاع التعليم الخاص قطاع ضخم، يعني بالنسبة لحجم القطاع عدد الشكاوى يعني ليس بالأمر الظاهرة اليوم.
0: ما بعرف انا ما بعرف شو بوصلكم سيدي، وانا بالنسبه لي اذا بدي اقيم اللي بوصلني والله ظاهره. انا كل سنه في هذا الوقت تحديدا
2: طبيعي
0: معظم المعلمين بيقول لك وقعونا على استقاله غصبا عنا، اخر ستة بدك توقع على استقاله وممكن نرجعك وممكن ما نرجعك. طيب انا بالعطله الصيفيه ليش ما استلم راتب
2: اخ ابو زيد؟
0: سيدي
2: عقد العمل الموحد الموقع بين النقابتين المودع لدى وزاره،
0: ما هم مش ملتزمين فيه كثير من المدارس الخاصه يا استاذ محمد.
2: طيب تخليني اكمل اذا سمحت. اليوم أي معلم أو معلمة يريد ترغب المدرسة بتجديد عقده يستمر في هذه المدرسة، ملزم المدرسة بدفع أجر كامل خلال العطلة الصيفية. هذا عقد محدد المدة، عقد موحد لكن محدد المدة. إذا المدرسة لا ترغب بتجديد العقد انتهت العلاقة التعاقدية بينهما بمجرد انتهاء مدة العقد وينتقل إلى مدرسة أخرى. إذا المدرسة أعلمته وأشعرته أنه سترغب بالتجديد ملزم بدفع كافة.
0: يا أخي محمد أنا كانت ملاحظتي أنه أنا اليوم كمعلم بقدمك على استقالة بشهر 6 وبرجعك بآخر 8
2: بدي بشكاوى. قدم شكوى
0: عشان أنا شهر 7 و8 ما أدفع لك راتب.
2: اليوم إذا لم يتقدم شكوى وزارة العمل كيف تعلم عن الإدارة؟
0: طيب اليوم أنا سؤالي، هل أنا ملزم يداموني بالعطلة الصيفية؟
2: نعم ملزم. إذا كان هناك طبيعة العمل تتطلب لا تتجاوز طبيعة عمل المعلم طبعا ملزم.
0: حتى لو ما في طلبة
2: العطلة سيد، العطلة الصيفية للطلاب، العطلة الصيفية حق للطلبة. الكادر التدريسي إذا كانت المدرسة بحاجته وهناك عمل يرتبط بعمله تستطيع أن تقوم أن تطلب منه مهام تتناسب مع طبيعة عمله.
0: أشكرك على التوضيح. تسلم سيدي الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد عزيز. شكرا أمل، إن شاء الله كن قدرنا نجاوبك ووجهناك إلى الطريق الصحيح، واستمري في شكواك حتى تحصلي على حقك، وإن شاء الله الشباب في الوزارة ما بيقصروا معك. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم وأستمع لأراكم. إحنا كنا نحكي قبل شوية على موضوع المدارس ويمكن جانا بالفاصل بعض الملاحظات على ذلك. أنا بأكد على ما كنا نتحدث به قبل الفاصل، أي شخص يعتقد أن هناك ظلم وقع عليه، أن هناك حق له في المؤسسة التي يعمل بها، يتقدم عبر منصة حماية. ومثل ما سمعنا قبل شوي من الأستاذ محمد الزيود، هناك خيار لأن تكون معلوماتك سرية وأن تكون الشكوى سرية، وهناك خيار آخر بأن تكون الشكوى معلنة إذا كنت ترغب في ذلك. فأنا بأكد على هذه النقطة. اسمحوا لنا نترحم أيضا على الأردني علي الصوالحة الله يرحمه، الذي توفى في فنزويلا بعد حادث الزلزال الذي حصل هناك، وتوفى على إثر أكثر من 1000 شخص. المواطن الأردني علي الصوالحة توفى إثر الزلزال الذي ضرب فنزويلا أول أمس، وما زالت زوجته في عداد المفقودين. فيعني كنت بتواصل مع أحد الإخوان مبارح، وهو من أحد أصدقاء أخ يعني من أحد أصدقاء العائلة المتوفي، كان يقول لي عن موضوع معاناة الأطفال الآن بموضوع، لكن بيقول لي الخارجية تواصلت معهم، وزارة الخارجية مشكورة تواصلت معهم من أجل الترتيب لإعادة الأبناء إلى الأردن. الأبناء يعني أكبر واحد عمره 12 سنة وأعتقد 10 سنين، فيعني موضوعهم صعب. الأب متوفي الله يرحمه، والأم بعداد المفقودين مش معروف ما هو مصيرها، إن شاء الله تعود إلى بيتها سالمة. فالآن الأهل يتواصلوا مع الخارجية بخصوص عودة الأبناء إلى أرض الوطن، والله يرحمه وتضامننا مع أهله صراحة في هذا المصاب، الله يكون بعونه. طبعا أنا بس بهذا الموضوع بدي أروح مباشرة للأخ أحمد المصري، وهو صديق المتوفى الله يرحمه الأخ يوسف، أو الأخ علي يوسف الصوالحة. يا مرحبا أخ أحمد، صباح الخير يا سيدي.
1: مرحبا، صباح الخير يا سيدي،
0: وعظم الله أجركم، والله يرحم الأخ علي رحمة واسعة إن شاء الله. يعني والله بكل حزن وبكل أسى يعني تلقينا الخبر، وأنا مثل ما فهمت أنه كان في يعني تواصل مبارح المساء تحديدا من قبل وزارة الخارجية مع شقيقه ومع والده بخصوص أنه نعم. إحنا يكون في ترتيب لموضوع الأبناء، فما بعرف إذا عندك تفاصيل اللي صار أخوي أحمد. يعني إحنا شفنا بعض الصور للزلزال اللي كان بفنزويلا، تفضل.
1: نعم، الله يرحمه علي، وإن شاء الله بنلاقي زوجته المفقودة
0: إن شاء الله،
1: أطفاله
0: إن شاء الله.
1: سيدي العزيز، احنا حاولنا نتواصل مع الخارجية من يوم الخميس، ما في كان اي استجابة. تواصلنا مع السفارة الفنزويلية، تعاونوا معنا
0: صراحة. بس دقيقة خلينا نوقف على هاي النقطة، الخارجية تواصلتوا معهم ما كان في استجابة، والسفارة الفنزويلية بالأردن تواصلتوا معهم هم اللي استجابوا؟
1: صحيح، تواصل معنا القنصل الفنزويلي لأكثر من 5 مرات، ومبارح طبعا مشكور كمان اجى على بيت الاجر.
0: ايوه،
1: ما كان في اي تعاون من الوزارة الخارجية لغايه الان.
0: والله انا اللي وصلني مبارح بالليل انه في حدا متواصل معهم الخارجية.
1: بعد ما صارت النشرات الاخباريه طبعا تنزل عن موضوع الخبر وهيك، اتواصلوا مع الخارجية. احنا باول يوم انا شخصيا تواصلت مع وزارة الخارجية الساعة 2 نسألهم انه في عندنا علي صوالحة مفقود من الصبح اثر الزلزال، فبدنا اي معلومة عنه. الموظف العمليات بيقول لي اي زلزال، فما بعرف بالضبط.
0: ايوه،
1: فصراحة يعني احنا بدناش جهاز سيدنا الاب الكبير انه يكون في اجلاء لاطفال المرحوم علي، ونلاقي زوجته.
0: حكونا مع السفير
1: زوجة أخوه،
0: حكونا مع المتحدث باسم الخارجية. تفضل.
1: وضعها سيء، وفي عندهم كمان طفلين، يعني وضع كثير سيء عندهم. وفي طبعا انت تعرف انه في زلازل متتالية قاعدة بتصير من يوم الحادثة لليوم.
0: نعم
1: نعم سيء.
0: يعني انا والله استغرب الان من الحديث اخوي احمد انه يعني الخارجية تبلغ عن فقدان اردني وزوجته وعائلته موجودة هناك، أبنائه، وما حد يتحرك. بتقول لي سفير، بتقول لي القنصل، بتقول لي القنصل الفنزويلي بعمان هو اللي تعاون معنا وتحرك وزارنا وحكى معنا أكثر من 5 مرات.
1: وزارنا مبارح على بيت الأجر، أجي وفد من السفارة الفنزويلية مع القنصل، وزارنا مبارح يعني على بيت الأجر، مشكورين يعني ما قصروا.
0: ما حدا زاركم من وزارة الخارجية؟
1: طبعا لا، ولا شخص.
0: ولا تواصل معكم حدا من السفراء اللي موجودين، سواء سفيرنا أو قنصليتنا الموجودة في فنزويلا أو المتحدث لا مدير عمليات لا مثلا بعمان، ولا حدا حكى معكم؟
1: لا يعني بتوقع موظف من الوزارة الخارجية يتواصل، ولكن ما في أي تحرك. وتواصل طبعا جديد يعني مش من أول الحادثة، بعد ما نزل الخبر على المواقع الإخبارية وأجت قناة رؤية
0: يعني كلها تفاعل عبر منصات ومواقع التواصل لوفاة الأخ علي الله يرحمه على السوشيال ميديا. ويعني مش عارف شو أقول لك، والله مش عارف شو أقول لك.
1: احنا سيدي بس بدناش انجلال سيدنا انه يرجع المصابين ويكون في إجلاء لهم فقط لا غير.
0: الأخ علي راح اندفن في فنزويلا ولا بدكم تجيبوه على الأرض؟
1: دفنتوه
0: هناك. الله يرحمه يا سيدي، الله يرحمه. وبالنسبة لأبنائه شو الترتيب الآن؟
1: بندور والله على أي طريقة، حتى لو على نفقتنا الخاصة ما عندنا مشكلة، يعني حتى لو على نفقتنا الخاصة، بس لأنه أنت تعرف أثر الزلزال صار المطارات كلها ضررت، فمش عارفين إحنا نطلع. يعني حتى لو على نفقتنا الخاصة في أي مساعدة إحنا جاهزين.
0: ويعني إحنا كم أكبر
1: المصابين؟ أطفال المصابين والزوجة أخوه كمان المصابة والأطفالهم، يكون لهم إجلاء لعمان فقط لا غير، ويكون في بحث عن الزوجة المفقودة.
0: نعم، يعني أنا سامحني بس إحنا ودينا فرق إنقاذ وفرق للإسعاف هناك، ولما نحكي عن مواطن أردني وزوجته مفقودة وأبنائه الآن مصابين مش عارفين نرجعهم مش قادرين نلاقي طريقة للموضوع. أنا الصبح والله أنا الصبح قبل ما أدخل للاستوديو كنت بقرأ أن فرق الإنقاذ الأردنية اللي وصلت فنزويلا بلشت وبدأت عملها يعني الإنساني هناك، وهذا إشي كويس وإحنا مبسوطين إنه إحنا نقدم المساعدة بهذا الإشي. بس إحنا كمان لما يكون عندنا مصابنا، إحنا يعني مصابنا وعنا عنا عنا يعني أطفال اليوم أكبرهم 12 سنة بتوقع اليوم، لازم يكون في شغل.
1: في أربع أطفال في عمرهم سنة ونص كمان.
0: سنة ونص ها؟
1: في سنة ونص، في 12، في 10، في 4.
0: يا سيدي احنا حاولنا خلال وجودك معي اخوي احمد نتواصل مع الخارجية، ما حدا رد صراحة على التليفون. بحاول بالضروري نوصل الرسالة احنا للشباب في الخارجية تحديدا، يعني بتوقع اليوم لازم يكون في لهم دور قنصليتنا بفنزويلا، لازم نوصل الرسالة للسفير فؤاد المجالي يا شباب، لازم المتحدث باسم الخارجية، لأنه اللي صار بتوقع اليوم في تقصير ما بعرف التقصير من وين، لكن في تقصير. أخوي أحمد مرة ثانية عظم الله أجركم يا سيدي.
1: إحنا سيدي لو أنا فقدنا الخاصة ما عندنا مشكلة، إحنا بس بدنا إجلاء لأنه المطار متضرر بكركاس، إحنا بدنا إجلاء لأنه من عمان، لو أنا فقدنا الخاصة ما عندنا مشكلة.
0: نعم، ان شاء الله يكون في تحرك اخ احمد، ان شاء الله يكون في تحرك. تسلم احمد المصري، ومره ثانيه الله يرحم صديقك الاخ علي الصوالح الذي يعني توفى في الزلزال الذي ضرب فنزويلا قبل يومين تقريبا. شكرا يا سيدي، والله يرحمه مره ثانيه، وعزائنا لاهل وذوي. شكرا لكم، انتهى وقت صحتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي هاني السعيدة، عبد الله جعفر، محدثكم ليث جبور، التقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
2: صوت حياة مع ليث جبور.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك فقط، تركز على أفعالك. ولا تخطط للنجاح، مارسه. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت والتاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك. اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يوميا بدون انقطاع، 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية. حزب الله يعلن أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان. واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن تعزيته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس التنورة. وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرهم والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. تعقد لجان نيابية اليوم اجتماعات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المتعلقة بالإدارة المحلية والزراعة والمياه والصحة والطاقة والثروة المعدنية. وتناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية تداعيات حرائق محاصيل القمح والشعير وأثرها على المخزون الاستراتيجي لتحقيق استدامة الأمن الغذائي، إلى جانب ملف استيراد الحليب المجفف وموضوعات أخرى تتعلق بالقطاع الزراعي. استقبل مستشفى عمان الميداني اليوم أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة، إذانا ببدء تشغيل القسمين ضمن خطط وزارة الصحة لإعادة تشغيل المشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية. وبحسب بيان صحفي لوزارة الصحة، يأتي تشغيل قسم الإسعاف والطوارئ وقسم العناية الحثيثة استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني، بما يسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. يشارك 45,847 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة اليوم، موزعين على 664 مركزا وفق وزارة التربية والتعليم. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات أن 45,325 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون صباح اليوم لامتحان الجغرافيا، فيما سيتقدم 522 طالبا وطالبة من جيل 2007 فما قبل إلى امتحانات الجغرافيا للفرع الأدبي والجغرافيا جامعات كليات للفرع الفندقي والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية للفرع الشرعي. وفي قطاع غزة، حذرت وزارة الصحة في القطاع من تداعيات صحية خطيرة بعد توقف نحو نصف أجهزة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي، في حين واصلت قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار وشنت هجمات جديدة أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. أفاد شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت تجمعا لمواطنين فلسطينيين في محيط مدرسة أم الفحم التي تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من بيت لحم. وللمزيد من التفاصيل من القدس المحتلة والضفة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا هناك محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: أهلا بك صفية وبالسادة المستمعين. تواصلت خلال ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم عمليات الاعتقال والمداهمة التي تنفذها قوات جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة سجلت نحو 17 حالة اعتقال من مختلف مناطق الضفة الغربية، من بين المعتقلين شابين من بلدة حزمة شمال مدينة القدس المحتلة، تم اعتقالهما بعد التصدي لمحاولة مستوطنين إحراق مركبات في هذه البلدة بعد اقتحامها. أيضا فجر هذا اليوم قوات الاحتلال اقتحمت جامعة بير زيت شمال رام الله وقامت بتخريب محتويات عدد من المباني وإجراء تفتيشات واسعة داخلها قبل الانسحاب دون أن تسجل أي حالة اعتقال من الجامعة. في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس اعتدى مستوطنون على أحد الفلسطينيين ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد مشافي مدينة نابلس. ميدانيا أيضا صفية تتواصل أعمال تجريف يقوم بها مستوطنون في أكثر من 5 مناطق في الضفة الغربية لصالح توسيع بؤر استيطانية تم إنشاؤها مؤخرا على حساب أراضي الفلسطينيين المصنفة سي بحسب اتفاقية أوسلو. أخيرا صفية، في المسجد الأقصى تتواصل منذ يعني صباح اليوم.
0: نعم، على ما يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال معك محمد، شكرا لك، كنت معنا محمد سمرين من الضفة الغربية. وفي لبنان أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان أن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نفقا لحزب الله بطول 200 متر جنوب لبنان، وذلك وفق ما أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس. جاء في بيان مشترك لنتنياهو وكاتس أن النفق البالغ طوله أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 مترا احتوى على مئات الأسلحة وعدد من فتحات الإطلاق المخصصة لاستهداف دولة الاحتلال ومدنيها. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم، بداية ما الذي دفع الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق على وقف جميع الضربات والهجمات واستئناف المحادثات في الدوحة من جديد؟
2: بعد التحية لك وللمستمعين، أعتقد أن اليوم الاثنين ستفتح الأسواق الدولية وتنتظر أخبار جيدة لتنعكس على أسعار النفط وأسعار السلع والأسهم. لذلك الطرفان وبشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية سارعت لإغلاق هذا الملف بالحديث عن تفعيل آلية الاتصال المباشر فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان من المفترض أن تعمل يوم الجمعة، وفي حين قال المسؤول الأمريكي أنها تأخرت ولم تفعل إلا يوم السبت. أيضا يعني هناك جدول زمني على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الالتزام به يتعلق بالاتفاق المذكرة التفاهم الذهاب إلى المفاوضات الفنية والبدء بالحديث عن المفاوضات النووية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية باتت معنية وإيران بوقف التصعيد حتى لا تدهور الأمور، وإيران

0: الدوحة يوم الثلاثاء، بل أيضا هناك لجنة عقدت اليوم أو ستعقد فيما بين الجانب العماني والجانب الإيراني لمناقشة أو لتفعيل الآلية المتفق عليها فيما بين عمان وإيران حول سفن التي ستعبر من الممر الجنوبي. وبالتالي يمكن القول أنه تم ضبط المسارات البحرية الشمالية التي تمر بالقرب من الممرات الإيرانية، والجنوبية التي تمر من بالقرب من عمان، ويعني بالتالي أصبحت إيران شريكا حتى في إدارة الممر الجنوبي الذي يمر بالقرب من عمان والإمارات العربية المتحدة، وهذا سبب المباشر للتصعيد خلال اليومين الماضيين.
1: طب أستاذ
0: ونستطيع أن نقول أن هذا أنهى الأزمة بين الطرفين.
1: طيب هناك الحديث عن وجود خط ساخن بين الطرفين، ما المقصود بإنشاء خط ساخن بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني، وما الهدف منه، ولماذا لم يدخل إلى الآن حيز التنفيذ؟
0: يعني كان الوسيط القطري هو المفروض أن يتولى هذا الأمر قبل أن يفعل بشكل مباشر، لكن الإعلان عنه تم يوم الخميس من قبل نائب الرئيس الأمريكي، وبمجرد الإعلان عنه بدأت الاشتباكات في مضيق هرمز على خلفية يعني بعض الإشكالات المتعلقة بالممر الجنوبي المائي الجنوبي أو الممرات البحرية الجنوبية.
1: نعم.
0: الفكرة غير واضحة يعني بالأساس ما الذي حدث بدقة، لكن كان هناك تحدي إرادات وكل طرف كان يسعى لتثبيت حضوره في إدارة المضيق وتفعيل الآليات التي كان يرغب بها، وخاصة الآلية الجنوبية المتعلقة بعمان. يعني إيران كانت تقبل بأن يكون هناك خط اتصال مباشر في الدوحة، ولكن أيضا في ذات الوقت تريد تفعيل الآلية المشتركة مع الجانب العماني بالتوازي. يبدو أن هذه واحدة من الأسباب. أيضا أن هذا التصعيد كان يستبق الجولة التي كان يفترض أن تعقد في سويسرا، والآن انتقلت إلى الدوحة بالكامل بحسب بعض المسؤولين الأمريكان، وإن كان بعضهم ينفي ويقول أن المفاوضات الفنية ستبقى بسويسرا. كل هذا الاشتباك وهذه المناورات بين الطرفين كانت تستبق تفعيل هذه الآليات، وتستبق أيضا مفاوضات سويسرا، ومرتبطة إلى حد كبير بتطورات الأحداث في الجنوب اللبناني، لأن إيران أيضا تريد التزاما أمريكيا بخلية العمل المتفق عليها لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وألا يعني تنتزع هذا المسار من مفاوضات سويسرا والمسار سويسرا. هناك توتر ناجم عن كل هذه الملفات، ويبدو أنه تم معالجة جزء كبير منها، وقد يمتد أثرها في المستقبل على لبنان، لأنه فطر أيضا جزء من خلية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. لذلك النجاح في هذا المسار قد يفضي أيضا إلى إعادة تفعيل مسار لبنان، وهو ما نجحت إيران بفعله خلال الساعات القليلة الماضية في مضيق هرمز، سواء بتفعيل آلية عمان أو تفعيل خط الساخن في الدوحة، وقد تعود لإحياء يعني فكرة يعني خلية إدارة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في محاولة انتزاعها مجددا من الجانب الإسرائيلي الذي ذهب إلى اتفاق واشنطن. هناك صراع إرادات متواصل بين الطرفين،
1: الكثير من التفاصيل نتحدث عنها
0: في هذا الملف.
1: شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدين إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحية فريق العمل، في أمان الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة أف أم.
2: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبة وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولا إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها، ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتا بيتا فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

برنامج بيت حواء دائما نؤمن أن المنزل يجب أن يسود الاحترام والمحبة، يجب أن يسود المودة، يجب أن يسود الاهتمام من جميع أفراد هذا المنزل. ودائما بنطرح المواضيع اللي بتخص كل فرد من أفراد العائلة، بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد، وحتى بنطرح المواضيع اللي ممكن نكون نحكيها ونتناقشها مع بعض بقعدة، سؤال شفناه على السوشيال ميديا، أو حتى فكرة مقالة أو قصة أو حتى رواية قرأناها. فبيت حواء دائما معكم، ومواضيعنا من بيوتنا، من بيت كل شخص عم بسمعنا لليوم. بنحب نذكركم دائما أنه خطوطنا مفتوحة من اللحظة الأولى بالهواء، يعني من أول ما بلشنا طلع شارة البرنامج نحن بنقدر نستقبل مكالماتكم على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020، وأكيد بنستقبل كومنتاتكم على الفيسبوك.

وبحلقتنا لليوم بدنا نحكي عن موضوع لطيف بينطرح دائما في جلساتنا أو أول ما يوصلنا كرت الدعوة سواء إلكتروني أو كرتون. ضلنا استعمل كروت دعوة زواج كرتون بالمناسبة على ما أعتقد؟ لا صح، بتخيل كلها صارت إلكترونية، بتوصلك على الواتساب أو بنزلك إياها ستوري على يعني بنزلك إياها ستوريات. أما اللي بيزعلوا هدول إنه يعني نزل الدعوة على ستوري لازم نعمل لك كرت أنت خصنص ولا يهمك. اليوم بدنا نحكي عن العمر المناسب للزواج، يعني على أي عمر بتشعروا إنه هذا هو عمر مناسب للزواج سواء للبنات أو للشباب؟ بشعر إنه أكيد في اختلاف بين العمر المناسب للزواج للشاب لأنه بده يكون حاله، كله على الزلمة الله وكيلكم، من تجهيز عروس تجهيز بيت وكله وما إلى ذلك، فبده وقت لحتى يجهز حاله. والصبية بدها وقت لحتى تقدر تكتشف تكون أو كيف تنضج، تقدر تفتح عيلة، تكون قادرة يعني يكون فيها عندها حس ربة المنزل، مسؤولة البيت، الزوجة، الأم وما إلى ذلك. فما هي الأعمار المناسبة للزواج برأيكم؟ واليوم بفقرتنا من جوا المحاكم رح نحكي عن الزواج المبكر، شو قصته، رح نحكي عنه يعني النظرة القانونية وله من مع الدكتور إن شاء الله عاكف المعايطة.

اليوم حتى نقدر نتزوج ونحكي هذا الشخص قادر إنه يتزوج، لازم يكون قادر إنه يستوعب الطرف الثاني، سواء الرجل يستوعب المرأة أو المرأة تستوعب الرجل. مش بس نستوعب بعض كأطراف، بدنا نفهم إنه علينا مسؤوليات، بدنا نفهم إنه أيام الدلع والدلال اللي ببيت أهالينا خلص راحت مش موجودة، هم موجودين فقط ليرشدونا وليباركوا لنا ويهنونا بمناسباتنا، أما مجرد ما تسكر علينا الباب انتهى. أنت كشخص وأنت كشخص هتكونوا مع بعض في هذا المنزل، لازم تحتووا بعض، تفهموا بعض، وتوصلوا لمرحلة إنه ما حدا منا يتمسك بخلفيته، بحياته، يتمسك بعاداته وتقاليده، لأنه لكل شخص حتى لو كنا من نفس المنطقة، كل شخص له عاداته، له تقاليده، له أسلوب حياته. فبدنا نفهم شغلة إنه لما نكون بالبيت مع بعض بدها تنصهر هاي العادات والتقاليد لحتى نخلق بيئة مناسبة إلنا إحنا الاثنين، مش بتناسب أهلي أنا كزوجة، مش بتناسب أهلك أنت كزوج. أكيد في عنا بنود، يعني بنود عريضة بيناتنا، اتفاقيات عريضة، كلمة يعني هاي خلص خطوط حمراء ما بدنا نتعداها، لكن في شغلات بدنا نعرف إنه الفطور، الوجبات، الغداء، طريقة الأكل، طريقة اللبس، طريقة المعيشة اللي نعيشها مع بعض، صحوتنا، نومتنا، روحتنا، جيتنا، سفراتنا، حياتنا الخاصة، طلعاتنا، جياتنا، كلها أشياء خاصة فينا ما إلها علاقة بأهالينا. هون إذا وصلنا لمرحلة النضج هاي، فببساطة إحنا قادرين إنه نفتح بيت.

حلو نحتوي بعض دائما. الاحتواء على فكرة مش مجرد كلمات بين بعض، إنه أنا فاهمك، مستوعبك، أو أنا حاسس في ألمك، حاسس في مشاعرك، حاسس كيف بتفكري أو بتخبطي مع نفسك بأفكارك. الاحتواء مش فقط مجرد كلمات ممكن ناخدها من أي مكان ونحكيها، فعليا الاحتواء بيظهر بالوقت الحساس، بوقت الغضب، بوقت الحزن، بالوقت يلي بخونك تعبير فيه. يعني قدين احنا ممكن نكون نحكي مع بعض فجأة بتحكي شغلة انت مش معتاد عليها، ممكن تكون غلط بحق الطرف الثاني. الطرف الثاني هون لانه عارفك، عارف انت شو جواتك، رح يقولك انا بعرف انه خانك التعبير وعارف انه مش هذا قصدك، وبالتالي انا قادر احتويك واتغاضى عن اللي حكيته. فاحيانا نفهم مفهوم الاحتواء بطريقة خاطئة، مش مجرد كلام بيناتنا، مش مجرد كلام معسول يلي احسسك انا موجود مشانك. فعليا انا لازم اظهر لك بالفعل معنى كلمة الاحتواء، معنى احتوي دمعتك قبل ما تنزل، معنى احتوي فرحتك قد ما تكون كبيرة انا يكون احتوائي اكبر منها، معنى لما تكون زعلان، لما تكون النار طالع منك اعرف كيف اطفيها بهدوء، لما انت ما تكون قادر انك تعبر عن مشاعرك اعرف كيف اعبر عنك، افهمك من نظرة. هذا هو الاحتواء اللي احنا بحاجته بحياتنا، بعيلتنا، لحتى يسود الامن بيناتنا، الثقة تكون موجودة. اذا الاحتواء مش موجود بالتالي النار رح تكبر ورح تحرق البيت يلي فيه.

رح نكمل بمواضيعنا لليوم وأقرأ كومنتات الفيسبوك. أكيد أخرت عليكم، بعتذر منكم أعزائنا ومستمعينا ومشاهدينا على الفيسبوك أو على حياة تي في عبر الآي بي تي في. لكن بعد الفاصل رح نحكي ما العمر المناسب للزواج برأيكم وليش. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي ما العمر المناسب للزواج برأيكم وليش. بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: يعني أنا بشعر إنه المرأة ممكن يكون العمر المناسب لإلها 25 24 تكون خرجت جامعة عرفت شو بدها شو إلها شو عليها مين الشخص اللي ممكن هي تكمل حياتها معه بدون ما تأخذها العواطف تجاه هذا الشخص، مش مجرد عاطفة، خلص عن جد تستغل فترة الخطبة للخطبة لأتعرف على هذا الشخص بدون عاطفة، بدون ما عجبني الشغل الفلانية، دخله، عجبني شكله، عجبني برستيج أهله، لا، بيكون موضوع عقلاني وناضج. المفروض عمر 24 25 26 سنة للمرأة يكون تمام. هلا أكيد هذا الشيء ما بيلغي إنه الأعمار الأصغر زي عمر 22 أو 21 سنة مثلا يكون ممكن نحكيها صغار وما بيقدروا، أكيد لكل شخص معين عمر معين نضج معين، لكن إحنا بنحكي بالمتوسط للمرأة. أما الرجل يعني إحنا عم بنشوف الأعمار هلأ اللي عم بتزوج فيها الشباب 30 31 32 بيكون يعني إلى حد ما قدر يأسس حاله قدر يفتح بيت وما إلى ذلك. معنا مشاركة عبر الهاتف راتب، يسعد صباحك.
1: يا صباح الفل والياسمين كل المستمعات والمستمعين.
0: يسعد قلبك
1: والأخت اللي ردت على التليفون وكل كواد الحياة.
0: يسعد قلبك، يا هلا ورحب فيك، كيف حالك؟ طمني عنك.
1: الله يكرمك، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخليك ويبارك فيك. احكي لنا يا راتب، يعني انت عندك بنات وعندك شباب زوجتهم،
1: نعم،
0: شو الأعمار المناسبة برأيك يعني للزواج سواء للصبية أو للشاب؟
1: والله مش أنا اللي بدي أحكي، الرسول عليه السلام حكى بما معنى معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. القدرة ثم القدرة ثم القدرة، القدرة من جميع جوانبها. لكن أنا بقول أنا طبيعتي كراتب البلد بحب الزواج المبكر، يمكن ألاقي بعض الاعتراضات، لكن لضرورة الواقع والواقعي الآن أنا يعني برجح سن 28 إلى 30
0: للشاب،
1: لضرورة الواقع الأليم اللي بيعيشه الشاب خاصة الذكر، لأنه ما بده يخلص جامعة، ما بده يشتغل، وحتى لو ما درس جامعة ما بده يشتغل، وما بده مع الغلاء اللي بصير ومع التكاليف ومع ومع ومع ومع، فأنا بتوقع أنه بده بعد الجامعة أو بعد حتى التوجيه بده أقل شيء يعني 8 سنين 10 سنين حتى يقدر يلبي طموحاته،
0: حتى يقدر يأخذ قرض يا راتب، يأخذ قرض ويتجوز،
1: حتى يقدر يصير سنته كمان. ولا أنا كراتب الولاد أنا مع سن 24 سن 22 لأنه أنا بصير ختيار أولادي شباب، لكن الآن أكون ختيار وابني عمره 5 سنين مثلا، هاي مصيبة. لكن والله يا أخت رند، والله سياسة الواقع المرير اللي بيعيشه المواطن، يمكن أنا بقول يمكن صار 60 سنة تيتزوج، بس الله يعين الشباب، الله يعين الشباب ويعين يعني أهليهم. فعلا والله مأساة وفعلا صعوبة بالغة، وسؤالك محير والله العظيم، لكن بقول أنا منطقيا يعني بين 28 والثلاثين
0: هذا للشاب،
1: بتوقع أنه بكون نعم
0: هذا للشاب، عمر للشاب 28 طب لو صبية
1: البنت 24 يعني عشان تعرف مع دم مؤاخذ الولادة والخلفة والحمل، فأنا بقول يعني أنه 24 25 يعني مناسب جدا، وزائد أنه الفكر عندها بكون متطور، بكون عندها يعني فطنة، بكون عندها قدرة على الحياة يعني.
0: نعم صح 100% يا راتب، الله يرضى عليك ويرضيك.
1: الله
0: أشكرك، أشكرك
1: وشكرا لك،
0: يخليك يبارك بقلبك، يا هلا بيك، الله يسعدك ويبارك فيك. هاي أقرأ الكومنتات لبين ما يشوف هي كمان اتصالات. ميساء غنام يسعد صباحك، أم يوسف غنام بتقولنا صباح الفل والياسمين يا رنودة ولأروع كادر وأغلى المستمعين، البعض لديهم حضور يشبه الأمان وكأنهم يربتنا على كتف القلب دون أن يلمسوه، ولديهم أسلوب في الحديث يرمم ما بداخلنا دون أن يشعر، قد لا يعلمون إلى أي مدى تصبح الحياة أجمل بوجودهم، لكنني أعلم وأشكر الله عليكم في كل حين. فبعض النعم مثلك يا رفيقة تستحق أن نحمد الله عليها دائما وندعوه أن يديمها علينا ويحفظها لنا ولا يحرمنا منها. الله يا أم يوسف، الله يرضى عليك ويرضيكي، وشكرا شكرا على كلامك الطيب. أم محمد الشافعي يسعد صباحك، مأمون ميناوي يسعد صباحك، مراد أحمد يا هلا ورحب، يسعد صباحك وكل أوقاتكم يا ربي. بتقولنا أم يوسف صباح المحبة والمودة، أحلى وألطف أيوش في حياتي، الله يخليكم لبعض. هيام جاد الله يا صباح الفل والياسمين، أيوش حميدان يا هلا بيك، يلا يرضى عليك يا صباح الفل والياسمين. معنا مشاركة، معنا عامر، هلو يسعد صباحك يا عامر.
2: الله يسعد صباحك دكتورن،
0: يا هلا بيك، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله تمام،
0: شو أخبارك؟ نشكر الله الحمد لله. احكي لنا رأيك بالموضوع يا عامر.
2: والله الترند يعني هي متفاوتة الأمور بس أنا والله يعني برأيي الشخصي إنه يعني بالنسبة للبنت يعني 24 وطالع يعني بتكون يعني أدركت يعني وعارفة يعني شو يعني معنى الحياة وبتكون يعني مختلفة شوي من الحياة الزوجية. أما 18-19 والله أنا يعني برأيي أنا ما بحب
0: هذا. تكون طفلة لساتها صح بعدها طفلة.
2: بالنسبة للرجل يعني يكون يعني تقريبا يعني 28-30 على حدود يعني.
0: نعم صح. مين
2: يعني يكون كون نفسه وإذا كان وضعه المادي يعني كويس يعني من أول وضعه وبرضه يعني بساعد شوي يكون يعني صار يعني واعي صح. ودخل بالحياة ودخل بالمجتمع صح. عشان يعني نتجنب المشاكل الزوجية اللي بتصير مرات بتصير اخترند يعني من جاهل يعني وقلة وعي صح. يعني الأجيال هاي الصغيرة تتجوز والله ما لسه ما عندهم وعي ما عندهم إدراك بشكل صحيح
0: صح.
2: يعني نحن المتزوجين والكبار شوي مرات كنت بتواجهنا يعني مشاكل في حياتنا الزوجية بتلاقيها مرات ممكن تكون معقدة شوي ممكن تكون بحاجة لحد يتدخل فيها فما بالك في اللي لسه نقول عنهم نافعين لسه في أول حياتهم.
0: نعم صح.
2: ما عندهم تجارب سابقة.
0: 100% 100% الله يرضى عليك شكرا يا عامر الله يخليك ويبارك فيك شكرا لك يعني عامر حكى لنا البنت يكون عمرها 24 سنة والشاب بين 28-30 سنة أتوقع كل اتفقنا على هذا الرينج بس أحكي سريعا كومنتات قبل ما ننتقل لفاصل الموجز بإذن الله تعالى. إبراهيم زيادة بقولنا الواقع الصح ما بين 22-26 حتى يستطيع توفير مستلزمات الحياة لهم. نعم يا إبراهيم هذا في حال كانت بنت ولا شاب يعني الشاب إذا كان عمره 22 سنة هيستطيع يفتح بيت يتزوج مدام هو لسه مو مشتغل. سميرة يسعد صباحك والله يرضى عليك يا ربي. عمر أبو زيتون يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم طارق ياسين يسعد صباحك بتقولنا صباح الخير رندن العقبة وبحرها ونخيلها وجبالها يا هلا بيك يا أم طارق. عمر أبو زيتون بقول مستحيل أتقبل فكرة وجود إنسان قاسي وقلبه حجر بحياتي لأنه هالنوعية من الناس مستحيل بيوم تتغير أو تعترف بغلطها. هالنوعية هاي عطول بشوف حالهم صح والأفضل محاولة البعد عنهم. تربية الذات والخوف على مشاعر الناس واحترام العشرة وعدم خذلان الناس القريبة منا من أهم الصفات اللي لازم يمتلكها الإنسان. اختاروا ناسكم صح. الإنسان اللي بخاف ربنا عطول عشرته فيها أمان صح 100%. أم إبراهيم الشامي يسعد صباحك وكل أوقاتك. رح أحاول أكمل كومنتات قدر المستطاع لكن موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيم وبعدها رح نكون نحكي مع الدكتورة عاكف عن الزواج المبكر وإن شاء الله نقدر نكمل الكومنتات فيما بعد. فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير العدل بسام التلهوني يقول إن الوزارة اعتمدت إجراءات جديدة لتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمواطنين. مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة طفل وإصابة أو بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم صباح اليوم بلدة صيدا شمال طول كرم وتنشر آلياتها العسكرية في عدد من أحياء البلدة. إيران تقول إنها وسلطنة عمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط. الخارجية السورية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف المحادثات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة طبيعية
7: ماجيك واستمتع بصورتها.
6: الصورة طبيعية.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة

0: في فقرة بين جوا المحاكم، ما المقصود في الزواج المبكر؟ شو هذا العمر؟ وهل يوجد استثناءات؟ للتفاصيل أكثر بنرحب بالدكتور عاكف. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: هذا لقاءنا الأسبوعي دكتور، دائما بنثير الجدل فيه.
1: هو شوفي، أنا بيعجبني الجدل بهذا الموضوع، وأي موضوع ما بيصير عليه جدال أو حكي بضل الموضوع مش مشيق أو ما إله معنى.
0: صح.
1: يعني لما نحكي بهذا الموضوع، صحيح أني أنا محامي وبنحكي من جوا المحاكم، بس هذا الموضوع اليوم رح نحكي فيه إحنا الزواج بكر، هو إله بعد اجتماعي أكثر من البعد القانوني.
0: كويس.
1: فالبعد الاجتماعي تبعه هو الآثار تبعونه والحديث اللي يدار عليه. وعلى فكرة قبل ما نبدأ بحديثنا، كتير ناس ضد هذا الموضوع، ضد حديثنا بهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: إحنا بنتحدث عن قانون موجود موافقة عليه وزارة الأوقاف، عشان الكل يفهم إنه هذا القانون هو مقنن ومدروس.
0: نعم.
1: كويس. بس أنا وحضرتك رح نركز على كمان أكثر على البعد الاجتماعي.
0: نعم.
1: بهذا
0: أكيد.
1: الموضوع فيها، بس بدي أرجع لسؤال حضرتك حتى.
0: نعم.
1: نصل فيها، شو يعني الزواج المبكر؟
0: نعم.
1: هو كل زواج دون 18.
0: نعم.
1: لأنه سن الرشد عندنا بأغلب الدول اللي بالعالم هو 18.
0: نعم.
1: في دول تانية غير في، بس هو 18 على الأغلب فيها، حتى بالتعريفات الدولية حطوا على أنه 18.
0: نعم.
1: اللي دون هيك تعتبر في منظومة مسمى الطفولة.
0: نعم.
1: لأنه تعريف الطفل هو منذ الولادة حتى عمر 18 بنضل يتعامل مع الطفل، أصلا ما بيقدر يعمل أي معاملات إلا ليصير عمره 18.
0: 100%.
1: حتى رخصة السواقة اللي بدي أخذها بنحكي عن 18. أنا بحكي ذكر وأنت بهذا.
0: نعم.
1: عشان هيك بيسموه بهذا الموضوع اللي هو الزواج المبكر.
0: نعم.
1: في بعض المسميات اللي إحنا بنمشي فيها كأشخاص بنشتغل بهذا المجال، اللي هو مرات كنا نسميه زواج القاصرات.
0: نعم.
1: لأن هي قاصر عمرها أقل من 18 سنة. هذا هو تعريف الزواج المبكر أو زواج القاصرات.
0: نعم.
1: وزي ما حكيت برجع بحكي مرة تانية، أنا بحترم اللي مع وبحترم اللي ضد، لأنه هاي وجهات نظر كنا بنسمعها.
0: أكيد.
1: بس نحن بنحكي بإطار قانوني اجتماعي بهذا الموضوع.
0: 100%. اليوم دكتور وانت عم تحكي عن الزواج المبكر قلت يعني زواج القاصرات، لكن في سؤال خطر لي، هل يوجد رجال أو ذكور أو يعني تحت السن 18 تزوجوا أيضا يعتبر زواج مبكر؟
1: أنا سؤالك منيح، لأنه لما بنحكي بهذا الموضوع ولما بدنا ننشر الحلقة رح يطلع التعليقات عليها.
0: نعم.
1: كويس. أكيد. وإحنا أنا وإنتي والسياسة العامة لأي قناة تقبل أي كلام فيها.
0: أكيد طبعا.
1: لأنه نحن نحكي موضوع فيها اللي بيعتقدوا العالم إنه أنا عم بحكي بس عن امرأة.
0: نعم.
1: يعني أنا عم بحكي عن قاصر، لأنه لما بقول زواج القاصرات عم نخصص باللغة.
0: نعم.
1: بالتأديب. بس صحيح كمان هو هذا القانون اللي هو عمل فيه استثناءات، رح أحكي أنا وحضرتك على الاستثناءات اللي وردت في هذا القانون. الأصل زواج عنا بالقانون الأردني قرار حر شخصي هو 18 سنة. كويس. لكن في استثناءات رح نحكي فيها. هاي الاستثناءات مش للفتاة لحالها، كمان الشاب. يعني هو جاي كل من بلغ السادسة عشرة. في فرق بين أتم وبلغ. بلغ يعني عمره صار البنت أو الشاب عمره 15 يوم. 15 ويوم هو بلغ 16. إذن هو 15.
0: نعم.
1: بالحقيقة هو 15 دخل بال 16. عم نحكي عن بنت أو صبية أو شاب بعمر 15. فسؤال حضرتك حتى نوضحه للمستمعين فينا، هو للشباب والبنات، للذكور والإناث، مش عم بنركز بس على موضوع. يعني أنا بفهم شغلي واحدة، وهي الحالة مرت علي بإحدى المحافظات دون ذكر بهاي المحافظات، إنه شاب أبوه عنده مصاري، عنده فلوس، عنده كذا، عنده هدول، زوج ابنه بعمر 17. لكن هذا الشاب اللي تزوج بعمر 17 بدخل على الجانب الاجتماعي.
0: نعم.
1: كمان اللي تزوجها هي بعمر قاصر، بعمر أقل من 18.
0: أكيد.
1: واللي يعذرني البعض على الألفاظ مرات، بس أنا حطيت إلها معايير قبل ما أحكي فيها.
0: نعم.
1: هلا هو أبو اللي عمره تزوج هذا الشاب وين بده يعيش؟ في بيت الأسرة.
0: نعم.
1: المشكلة وين صارت؟ صبية صغيرة تركت دراسة، حطوها في البيت، الوالد بصرف على الجميع، هو ما عندوش إمكانية يصرف على البيت لأنه ما

0: دوش مهني نعم. آخر فيها صفت هي عاملة في البيت وهذه مشكلة كمان
1: نعم.
0: ما راح أتوسع فيها بس بقول أحد الأثار الجانبية لهالموضوع وكمان بأكد على أنه اللفظ بنعني فيه ذكور وإناث
1: نعم 100%. فإذا الزواج المبكر هو للذكور والإناث
0: نعم.
1: وللأسف أبعاده الاجتماعية كبيرة. يعني دكتور وإنت عم تشرح هلا وعم تحكي عن الشاب اللي عمره 17 سنة وتزوج قلت أبوه معاه مصاري
0: نعم.
1: هلا نحن زمان كان الشاب اللي معاه مصاري يقدر يتزوج
0: نعم.
1: اليوم المعايير اختلفت
0: بالتأكيد.
1: لازم يكون معك مصاري
0: نعم.
1: لازم تكون ناضج قادر تتحمل مسؤولية وتفتح بيت. هاي الأشياء اللي صارت البنت تدور عليها بالشاب وبالمقابل الشاب يدور عليها بالبنت حتى يتم هذا الزواج. فالزواج مبكر كيف بناء على شو عم بيفتحوا بيت وهي لساتها طفلة وهو لساته طفل؟
0: بالتأكيد
1: هذا السؤال
0: يعني مسأله. هذا سؤال مهم كتير وكمان بدخل في موضوع حديثنا الاجتماعي.
1: نعم
0: احنا عم نزوج أطفال
1: نعم 100%.
0: احنا عم نزوج أطفال. أنا ما بتحكي عن اتفاقيات دولية حتى ما حدا يحكي لي اتفاقيات دولية. أنا بحكي تتغير الأحكام بتغير الأزمان
1: نعم.
0: يعني بدك تحكي لي جدي وجدتي وأمي بالقديمة أنا بقول لك كانت في أسرة اسمها أسرة ممتدة
1: نعم.
0: وكان في الأب الكبير أو الشيخ الكبير تبع العيلة عنده أولاد بيجوز أولاده بيجوز بناته بيعيشوا كلياتهم بحياة طبيعية. الأسرة اليوم الأسرة الممتدة غابت. نحن اليوم بنعيش في بشقة عبارة عن علبة سردين صغيرة عايشين نحن قاعدين فيها. فإذا كان الشاب بده يضل مركن على أنه أنا أبوي بده يصرف علي ما بتعرف شو بصير بعدين معك. عرفت كيف؟ ما بصير شو في خلاف مع أمه وآباء والأبناء بيختلفوا فيها. فإذا أنت بدك تكون يعني اليوم الحالي كلامك برجع لكلام حضرتك اليوم أصلاً بدون ما نحكي بهذا الموضوع أنا وحضرتك بس إضاءتنا عليه هي إضاءة اجتماعية
1: نعم
0: صراحة
1: 100%.
0: اليوم عم نحكي عن مجتمعنا الأردني كله بيعلم أولاده وبناته
1: صحيح.
0: بدليل أنه أغلب الصبايا عم تصل لدرجة الدكتوراه
1: نعم.
0: وهي متابعة مع بعض بكالوريوس ماجستير تكمل دكتوراه وبتأخذ منصبها ومكانها في الموضوع. الشاب كمان صار يفكر أنه ما بيقدر يتزوج حقيقة إلا لا يكون مجهز نفسه للزواج ماديا وباقي الأمور كلها تكون جاهزة. ومشان هيك عم بيحكوا في هذا الموضوع الاجتماعي كمان صار هو يدور على شريكة حياته تكون كمان هي مؤهلة لهذا الموضوع حتى تساعده في هذا بناء هاي الأسرة والبيت. هذا هو الأساس فيها. بل الاستثناءات اللي انحطت بهذا الموضوع كان لها أسباب معينة
1: نعم.
0: فعشان هيك حطوها. يعني أنا بدي أحكي كمان عشان حدا يفهم اللي بيحكي معهم انه انا بصفتي كمحامي شرعي
1: نعم.
0: وكناشط بحقوق الانسان كويس
1: نعم.
0: انا لا ادعو الى الزواج المبكر
1: جميل.
0: لكنني ببعض الحالات مع الزواج المبكر في بعض حالات اذا احسن دراستها مزبوط.
1: ما هي الحالة؟
0: مش اي حدا
1: نعم.
0: بدنا نحكي شغله
1: نعم.
0: يعني هلا بصراحة بدي اوجه كلمة شكر لدائرة قاضي القضاء اللي هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هاي الحالات
1: نعم.
0: كان الزواج المبكر زمان ما فيش معايير تضبطه صراحة كويس. لكن حاليا أصبح في شروط محطوطة
1: نعم.
0: للزواج اللي هو للاستثناءات
1: نعم.
0: كويس. إنه أولا قلنا 18 بس أنت بدك تتزوج وعمرك أقل من 18 تعليمات سماحة قاضي القضاء حمت الشباب والبنات من هذا الموضوع. اولا انه يكون في رضا ورضا مش معيب. كيف رضا مش معيب؟ الرضا المعيب يعني بيكون في ضغط
1: نعم.
0: مضغوط عليها عند القاضي بتحكيش لما بتيجي بتحضر على مجلس القضاء ما بتحكي لانه اذا حكت وهي خايفه هذا رضا مش صحيح. تحكي براحتها وقبول ورضا منها. اثنين انه يكون هذا العمر اللي بنحكي عنه احنا فيهم ما يكونش واحد كبير بالعمر زي الحالات السابقة اللي شفتها أنا. واحد عمره 60 بياخد صبية عمرها 17 سنة بديش أقول 15 بحكي عن 17 لأنه حاليا إحنا 17 عم بيحكوا فيها إنها يعني منيحة قريبة كويس ومزبوط مسموع فيها. لكن هذا أبو 60 سنة عمره تجوز لا. عشان هيك حطوا شرط بضمن هاي الشروط اللي حطهم تعليمات سماحة قاضي القضاء إنه ما يكون الفرق بينهم أكثر من 15 عام.
1: ممتاز.
0: فكتير كويس.
1: طبعاً.
0: الشرط الآخر كمان وهو شرط كمان رائع في هذا الموضوع، ألا يكون متزوج.
1: يعني ما تكون الثانية.
0: يعني ما تكونش الثانية.
1: نعم.
0: يعني سوري على اللي بدهم يسمعوني، بس أنا عم بحكي عن واقع اجتماعي أنا وحضرتك.
1: نعم.
0: هلا في ناس بقول لك إنه بده يجدد شبابه، عمره 60 عمره 55 بده يجوز شباب، بيكون عنده زوجة وعنده أولاد وبنته صبية بالجامعة. وبروح يتجوز واحدة من قد بنته اللي بالجامعة، يعني مش مقبولة. فعشان هيك حطوا هذا الشرط، شكرا لدائرة قاضي القضاء انهم حطوا هذا الشرط في نوع من انواع الحماية.
1: نعم.
0: بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: انه اذا كان متزوج ما لك عندنا طلب اطلاقا، لا يبحث في موضوع طلبك. باقي الشروط اللي بنحكي عنها هي شروط شكلية، أن يكون قادر على المهر، هي بتتدبر فيها الفحوصات الطبية، هي أصلا للقاص لل 18 وفوق ال 18 وأقل من 18 اللي هو فحص التلاسيميا اللي بيعملوا عندنا فيها. فهي المسائل هي المهمة، أنا حبيت أركز بس على الأشياء الأساسية بهاي الشروط.
1: هي مهمة جدا دكتور، لأنه اليوم إحنا بتحقق شروط الأسرة يلي هي الأساس في المجتمع، يعني مش مجرد زواج وخلاص، أنا بحقق شروط إن أعمل أو أنشئ أسرة سليمة، وبالتالي بدها تكون هي موافقة وراضية وعارفة هي لوين رايحة، وما تكون الزوجة الثانية، ما يتم تهميشك أنت الزوجة الأولى. لا يعني إنه هذا الحكي إنه الزوجة الثانية هي مهمشة، لكن
0: لا.
1: لما تكون طفلة وبدها تتزوج هي مو عارفة إشي، يعني هي لسه كانت مبارح كانت تلعب مع صحباتها وطالعة بالفرصة بالمدرسة، فكيف بدها تتحمل مسؤولية
0: يعني
1: منزل؟
0: عم بحكي عن مزبوط، لأنه نحن يعني لما كنا نشتغل بهذا المجال، ولا شك إنه كان في هجوم، وأنا بخبر الهجوم، بس أنا عم ببرر.
1: نعم.
0: هذا الموضوع إني عم بحكي إنه بيصير، بس ضمن الظروف معينة فيها.
1: نعم.
0: يعني أسرة فيها ست بنات على الأقل، والست بنات مش بالمدرسة، منيح، لأنه كمان أحد المخرجات تبعون الزواج المبكر غيابها عن المدرسة، غيابها عن التعليم، فقدان فرصة التعليم. راح تقول لي أنه عمرها 16 وبنخليها تكمل، طب ما بصير في حمل، وكيف بدها تكون مع أقرانها مع زميلاتها بالمدرسة؟
1: صحيح.
0: ما بزبطش هذا الحكي، يعرف كيف يعني؟ وإن كان إحنا حكينا فيه وسوينا فيه كويس، بس بده تحكي بهذا الموضوع فيها تقنين، ويكون تقنين سليم. نعم
1: نعم. حتى في شفنا حالات بتكون تزوجت هي وصغيرة ما كملت دراسة، لما صار أولادها شباب هي كملت مع أولادها الشباب، يعني هاي حالات النجاح اللي أنا شفتها جميلة.
0: كريمة بدي أشكرك، بعرف زملاء وزميلات محامين بصراحة، الأم اللي هي الأم درست بكلية الحقوق وولادها محامين، ما راح أسمي أسماء بس بقول إنه هاي قصص نجاح رائع.
1: صحيح صحيح.
0: يعني أنا بعرف زميلي بمستوى منيح وحاليا تشتغل هي بقضايا المرأة ونشاط المرأة، هي درست بالجامعة وابنها كان محامي
1: ما شاء الله،
0: وزوجها كان قاضي
1: ما شاء الله،
0: فإذا أخذت فرصتها فيما بعد للحياة. ليه؟ لأنه بداية الحياة، ليش إحنا بنقول إنه انقطاع عن التعليم؟
1: صحيح.
0: هي انشغلت بأسرة وفي بيت وبكذا، بعدين لما ارتاحت هي كملت، وهذه بعتبرها أنا قصص نجاح. نعم
1: طبعا 100%. نعم. طب اليوم لو بدنا نحكي أيضا عن الحالات الاستثناء يلي موجودة في القانون يلي بتسمح بالزواج المبكر.
0: نعم.
1: تمام. العمر المسموح، يعني مش منطق عمر 13-12 سنة مثلا.
0: لا
1: هذا بوجهة نظرك كغير مختصة.
0: لا طبعا.
1: فالعمر المسموح وما هي الحالات والاستثناءات التي توجد للسماح في الزواج المبكر.
0: كلام سليم. أول شيء اللي هو لازم تكون مخلصة 15 سنة.
1: نعم.
0: لأنه جاي النص من بلغ اللي هي 16. حطوا 16 بالقانون، لما تعدل القانون حطوا 16 من بلغ، بس أنا بقول هو 15 لأنه 15 يوم بلغ 16.
1: نعم.
0: إذن هو بده يكون عمره 16. قبل هيك، قبل هذا العمر، أي حالة زواج عليها عقوبة، عليها عقوبة، لأنه هذا مش صحيح. طبعا بمحاكمنا ما بصير، لأنه حالات بمحاكمنا، وأنا محامي شرعي، بتم التأكد من العمر والوثائق الرسمية، وبتم دراسة القضية والملف فيها، فإذا هذا يكون فيها. اثنين، بالحالات يكون فيها أن يكون هناك مصلحة. أن يكون مصلحة بهذا، في مصلحة. راح أعطي مثل على موضوع المصلحة، أنه في إحدى الحالات اللي أنا مرت علي، إجا ابن عمها من أمريكا، خلينا نسمي بلدان معليش، ما بده يتزوج من أمريكا، بده يتزوج هو من هالبلد، ياخذها معاه. فكانت بنت عمه وهي عمرها أقل من 18، فشرحوا لفضيلة القاضي إنه بده يأخذها. حكى فضيلة القاضي عن موضوع التعليم والدراسة والهذا، وأنا كنت في المجلس. أنا مش أحد أطراف العقد ولا محامي لأي حدا، بس عم بسمع فيها. فهم ورجوا إنه الوثائق اللي معاهم إنه هو بده يأخذها وتكمل دراسة بأمريكا وكذا وشيك، فهي في مصلحة بهذا الموضوع فيها. موضوع آخر يعني إنه أسرة فقيرة، وما بنحكي الفقر مش عيب، هو بس إذا واحد عنده مجموعة بنات زي ما أنا حكيت فيهم وما بيدرسوا وما بيتعلموا، بتكون يعني مبرر للمحكمة إنها تعمل في موضوع هاي الحالة. كمان في حالات يعني ما بدي أدخل في تفصيلاتها، بس إشارة بسيطة، فتاة تم الاعتداء عليها، مع أنه أنا يعني ضد هذا الموضوع، وأنا كنت من المحاربين للمادة 308 من قانون العقوبات حتى التغت فيها، بس كمان يعني كمان بتشكل أنواع من قناعة للمحكمة أنه نعمل نوافق على هذا الزواج. نعم
1: بس إذا بتحب نشير قبل الفاصل للقانون 308 أنه ليش صار هذا الشيء. هو 308 القانون يلي إذا بتتزوج اللي اعتدت عليها بتخفف من العقوبة.
0: أكيد.
1: نعم هذا هو القانون. فبتحب تشرح عنه تحكي؟
0: أنا رح أحكي إشارة بسيطة في هذا. يعني هذا القانون اشتغلنا عليه كمنظمات مجتمع مدني، وعملنا ورشات عمل كتير. وعملنا حشد كبير، وطلعنا على مجلس النواب، وأنا ما طلعت مع عدد كبير من سيدات، وأنا على فكرة كنت عضو في باللجنة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة. فبهذاك الوقت طلعنا وحاولنا نشرح للسادة النواب، لأنهم هم المسؤولين عن التشريعات بهذا الموضوع، إنه هذا الموضوع يجب إنه يتعدل بقانون العقوبات فيها، لأنه واحد اعتدى على واحدة وليكن بالإكراه وروح نجوزيها أعطيناها مكافأة كويس، وبعدين على الأغلب بالدراسات كل الحالات اللي صارت هاي ولا حالة استمرت نجحت، يعني هو بضطر يتزوجها حتى يعفي حاله من العقوبة أو يخفف على حاله عقوبة، لكن بالحقيقة ما بتستمر حياة زوجية صحيحة بينهم. عشان هيك احنا كنا نحكي بهذا الموضوع انه فوق ما اعتدى عليها وأضر فيها نيجي نكافئه كويس هذا الموضوع فيها. والحمد لله يعني احنا قدرنا نصل لأن نعدل قانون العقوبات بهذا الموضوع.
1: نعم إن شاء الله رح نكمل عن زواج المبكر بإذن الله تعالى. وفي حال تم إكراه الصبية أو الطفلة أو الرجل أو الطفل، يعني هو بالآخر طفل، على الزواج شو لازم يعمل؟ لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: تعبان؟

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة إف إم في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم والحديث حول الزواج المبكر مع دكتور عاكف المعايط. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد.
1: أهلا ورحب فيك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك دكتور. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن الاستثناءات والشروط التي يجب أن تكون حتى تحقق الزواج المبكر في حال كان موجود، وكان أولها يعني اللي هي الموافقة وتكون راضية.
1: نعم.
0: في حال عدم الرضا وفي حال الإكراه، يعني الشخص مش مناسب لإلها، البنت عندها مخاوف أو الصبي، إحنا نحكي عن الرجل، عن الذكر والأنثى،
1: صحيح،
0: مكرهين على هذا الزواج.
1: نعم.
0: اليوم ماذا يحكم القانون وماذا يحدث في هذه الحالة؟
1: شوف، هذا القانون بهذا الموضوع أنا بدي أسميه موضوع إنه قاصر، يعني إنه ما في ما بعد.
0: نعم.
1: ورح أعطي مثل حتى أكمل الحكاية فيها. دائما الأمثلة بتكون هي من الواقع، أنا بحكي من خبرتي بالمحاكم، عم بحكي عنوان حضرتك من جوا المحاكم.
0: نعم.
1: بإحدى القضايا إنه إجت صبية وقفت عند القاضي، بدك إياه، ما جاوبت، وموافقة عمو بتعرف ليش حكى لعمو؟ لأن هي قد بنته صبية صغيرة، موافقة عمو ما جاوبت، بعدين أبوها قال لها احكي مع القاضي، أنا واقف، أنا قاعد، احكي مع القاضي، عملت له براسها هيك. القاضي أدرك إنه شيء مش صحيح.
0: نعم.
1: وهذه بسموها يعني فراسة القضاء، فطلب من الجميع يطلع بما فيهم أنا، اللي أنا لأني حاضر هيك بحضر كمحامي، طلعوا والقاضي حقق معها على اعتبار أنه هي ما قدرت تتراجع بكلامها بصراحة، وظلت على أنه بلحظة معينة لما طلعوا من القاضي كملوا معاملة الأوراق فيها، فأنا لابس الروب تبع المحامي، مبين أني محامي مش إنسان يعني بحكي أو بتحرش أو بإيدي حدا، يعني بتلعب ليش وافقتي أنت هيك الحكي. طلعت هي شافت أنه محامي، بجوز فكرت هو شغلي، مع أنه أنا ما إلي أسألها، بس أنا كمان لأني مهتم بقضايا المرأة، فهي قالت لي أنا ما بطلع أبوي ولد قدام العالم. قلت لها كيف؟ قال أبوي صار معطي كلمة، وصار في غدا عندنا بالبيت وعزومة، ومش مستعدي أنا أكسر كلمة أبوي. قلت له والله إنك إنسان منيحة، بس فكرتي أكثر من هالموضوع هيك. فأنا وأنا بحكي أنا وياها حدا نداها تعي يا بنت، عرفتي كيف؟ فهذا بيشعرني أنها هي جواتها مش موافقة بهذا الموضوع فيها. بس التحقيقات اللي صارت عندنا والأوراق اللي أرفقت في الموضوع واللي انحطت بالملف فيها على أنه فيها إجابة وقبول وفيها رضا فيها.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني فرصة وضاعت عليها، لكن أنا كمحامي لو إجتني مثلا بقدر أخلصها بالمستقبل، يعني أنا ما بدعو حتى ما يحكي حكى هيك، لأنه في إشي اسمه قضايا متعددة، مسميات أخرى بديش أسميها أنا.
0: نعم.
1: إذا ما كانت مرتاحة بزواجها ممكن أخلصها منه بقضية شقاق ونزاع، بس أنا عم بحكي إنه إن شاء الله ما نوصل لهون، عرفت، ولا بدعو لهذا الموضوع، بس أنا بقول إنه عدوا منيح، عدوا مش من الواحد للعشرة، أكثر من العشرة. فكروا بولادكم، نحن بنعيد مرة تانية، نحن لا ندعو إلى الزواج المبكر، وإحنا معاه بشروط معينة.
0: نعم.
1: بتحقيقات معينة بالتحدي فيها، وأنا بأكد تماما اللي عم نسمعه هو مش صحيح. أحيانا القاضي اللي هو مكلف بالتحقيق بهذا الموضوع بيبذل كل جهده وبيأخر المعاملة وبيعطيهم مواعيد، وأنا بفهم شو معنى المواعيد اللي بعطيهم إياها حتى يصير في تفكير أكثر.
0: نعم.
1: بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني مش مجرد ما تقدم الملف والقاضي بوافق عليه، أنا بفهم هذا الحكي إنه بصير في حطوا حجار بالطريق، عرفت كيف، حتى يصير في قناعة بالقرار بهذا الموضوع.
0: نعم. يعني دكتور لفت نظري كلمتك لما قلت بنخلصها منه، بمعنى الكلام ممكن ترفع قضايا وما إلى ذلك. دليل شغلة إنه إذا كان الطرفين مش واعيين لمسؤوليات الزواج فما راح يعني تتحقق الغاية الأسمى من هذا الزواج.
1: بالتأكيد.
0: فأكيد راح يتم انتهاءه بطريقة أو بأخرى.
1: بالتأكيد.
0: طلقها، خلعته، شقاق نزاع أو غيره.
1: بالتأكيد.
0: فإحنا مش المهم إني أنا أعمل لك عزومة نسب كبيرة وعشان أعطيك كلمة أنا المهم أواعي بنتي، بنتي بدها تفتح بيت تربي أسرة.
1: بالتأكيد.
0: هذا المخيف بالموضوع،
1: يعني هذا الموضوع كثير مهم جدا
0: طبعا.
1: بس عم نحكي عن عقليات.
0: نعم أكيد أكيد.
1: نحكي عن اختلاف سلوكيات نفوذ. وعادات مختلفة بين العالم والناس فيها. فالصراحة إنه هذا الزواج مش سهل. بدك تبني بيت، بدك تبني أسرة، وبدك تفكر بالمسؤولية. يعني أحد الدراسات اللي أنا طلعت عليها اللي هي هل بنت عمرها أو صبية، تعبير الصحيح، صبية عمرها 16 سنة هل تستطيع الحمل والإنجاب بعمر 16؟ في إحدى التقارير اللي هي بنسميها طبية وأنا مش مائلي بهالموضوع، واللي اطلعت عليها إنه بتصير في حالات وفاة بهذا العمر لأنه هي لا تستطيع إنها تتحمل هذا الموضوع فيها. طب فكر بنتك، فكر بأختك، فكر بعيلتك منيح. إحنا بنحكي عن مجتمع متغير اليوم، في تغييرات بالحياة. صحيح إنه المشرع حط لنا استثناءات فيها، بس أنت فكر فيها، بعض الأمور مقبولة. وأنا يمكن حكيت عن الآثار بهذا الموضوع. نعم. بإشارة بسيطة، ما حكيتش على الجانب الصحي مع أنه مهم فيها.
0: نعم.
1: وهل أنت قادر تعمل بيت؟ خليني أحكي أنا بأسلوب اجتماعي ومش قانوني فيها. الشاب اللي عمره 16 سنة والصبية عمرها 16 سنة، بديش أقول زي الأولاني اللي أخذهم الأب حطهم. نعم. عندهم في البيت وحطوها مع هالأسرة تعيش مع هالبيت فيها.
0: نعم.
1: خلينا أقول أنه هذا فتح بيت وحدا دق عليه بالليل الساعة 11 أو 12، هذا بيفتح الباب؟ لا ما بيفتح الباب، لأنه لسه يعني بيخاف، لسه بتسميه طفل. ما هو أولادنا بيخافوا كمان
0: طبعاً.
1: لما بتكون طفل بتخاف، أنت بتخاف تفتح الباب كمان فيها.
0: صحيح.
1: بديش أحكي عن مسؤوليات أخرى الأسرة وتدبير
0: أنا
1: البيت.
0: أنا بنحكي عن الرعاية والحماية ممكن يقدمها أي رجل لبيته.
1: فبالتأكيد. نعم. فكر بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: الحالة هاي بتختلف عن الحالة الأولى أنا.
0: صحيح.
1: حكيتها.
0: صحيح.
1: اللي جابوا الصبية عايشوها عندهم، وهذا كان موجود زمان. لما بحكي أنا. صحيح. عن الأسرة الممتدة كان هو موجود فيها. صح. بس زمان ديري بالك لما بنحكي عن، إذا حدا بده هلأ يحكي لي بعد ما ننشر الفيديو يقول لي جدتي وأمي وكذا، وأنا أمي تزوجت صغيرة بحكي.
0: نعم.
1: لكم، بس كان زمان ما في تعليم صراحة.
0: صحيح.
1: مين بيحكي إنه كان في زمان الصبايا يصلوا للتعليم العالي ويسافروا ويحصلوا على شهادات؟
0: صحيح.
1: هلا حدا بده يقول لي كيف تسمح لبنتك تسافر برا؟ ما هو أغلب بناتنا بدرسوا بتعلموا بيأخذوا شهادات ماجستير، ما أنت ربيتها منيح.
0: نعم.
1: طب ليش بتنتقد بهذا الموضوع فيها؟ لا مش صحيح اللي
0: بيحكوا
1: فيه. زمان أول غير اليوم.
0: زمان أول
1: حتى
0: حول.
1: يعني بنحكي إذا بدنا نحكي فيها تتغير الأحكام.
0: صحيح.
1: تغير الأزمان. عم نحكي طب كيف صارت 16 وكيف 18؟ إذا بدي أقول أنا 18 ما في إشي بالفقه الإسلامي إنه قال 18 سنة.
0: صحيح. صحيح.
1: بس هو أعطى قال للوالي أو للحاكم أو للقاضي اللي هو تنظيم هاي الأمور.
0: نعم.
1: من هون إجا 18 ومن هون إجا الاستثناء فيها.
0: نعم.
1: لأنه.
0: نعم.
1: هذا مسؤولية الدولة أن تنظم هاي الأمور فيها.
0: ميبين.
1: مشان هيك إحنا بنحكي إنه في إشي معقول، وعشان هيك يعني دائرة قاضي القضاء كانت منتبهة إنه العمر ما يكونش فوق 15، إنه ما يكونش متزوج وبقول بدي أجدد شبابي. لا مش صحيح.
0: أكيد.
1: فهم منتبهين لهي الموضوع
0: 100%،
1: بغض النظر عن النتائج اللي هي الصحية والاجتماعية اللي أنا بدي أحكي فيها.
0: نعم صحيح. نعم. 100%، لأنه إحنا بالآخر الهدف هو تنشئة أسرة صالحة، لأنه الأسرة الصالحة يعني مجتمع صالح. شكرا جزيلا دكتور عاكف المعافى اليوم.
1: بتشرف معاكم وإن شاء الله يكون أضاءنا ولو إشي بسيط
0: بإذن الله تعالى
1: على هذا الموضوع. اجتماعيا مش قانونيا حكينا.
0: نعم.
1: بهذا الموضوع بتأمل إنه تكون رسالة لمجتمعنا إنهم نفهموا مصلحة أولادنا ومصلحة بناتنا.
0: 100%. 100%. نعم. يعني إن شاء الله نلتقي فيك الاثنين القادم من جو المحاكم بموضوع جديد. شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعين الكرام لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا معكم لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وبعتذر لربعنا على الفيسبوك ما قدرت أكمل كومنتاتكم اليوم سامحوني. نلتقي فيكم غدا إن شاء الله. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، وإشراف العام دكتور فريد سرسكتير. وبالكم على حالكم وعلى بناتكم وأولادكم في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: أخوكم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هل صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل، لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا، القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم واحد بليد الفهم واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا، المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
5: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزارة التربية والتعليم تتوقع إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي في النصف الأول من شهر آب المقبل. وزارة العمل تدعو أصحاب المنازل للاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي قررها مجلس الوزراء لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول نطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطنا النووي سيكون متناسبا مع احتياجات البلاد وفي إطار سياساتنا المعلنة. إيران تعقد وسلطنة عمان أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إن لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ والمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال تعالى فيهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إن حدثت إنساناً بقضية في الدين انصرف، إن حدثته بقضية في الدنيا أصغى. إن رأى من يذهب إلى المسجد زهده في المسجد، إن رأى من يذهب إلى المسرح شجعه على ذلك دون أن يشعر، إن رأى من يمتنع عن معصية اتهمه بالتزمت، وإن رأى من يقبل على معصية اتهمه بالمرونة والذكاء والحيوية والفهم العميق للدين. الدين يساير كل شيء، صار غازاً لا حجم له ولا شكل له. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني بعض من ابتلي بالنفاق لا يريد في المحاضرات أن يجلس النساء في مكان والرجال في مكان، بل كان يشجعهم على أن يختلط النساء بالرجال دون أن يشعر. يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ومن علامات النفاق قبض الأيدي شحاً، ينفقون أموالهم جزافاً، إن أنفقوا أنفقوا إسرافاً وتبذيراً، وإن منعوا منعوا بخلاً وتقتيراً. في مكان يشاد بالمنافق ينفق المئات بل الألوف وهو مغتبط بهذا الإنفاق، لأن الناس أعجبوا به. أما فيما بينه وبين أحد أقربائه لو استنجد به بألف ليرة لا يدفعها له، يعتذر بأعذار واهية ومضحكة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم ولا ينفقون من أموالهم شيئا، ينفقون على أنفسهم أموالا فلكية ويظنون على فقير بما يقيم أوده. هذه المفارقة الحادة في إنفاق المال على شهواتهم وأهوائهم وفي إمساكه عن الفقراء والمساكين، هذه علامة من علامات النفاق. وعلامة أخرى نسيان الله عز وجل، يذكر كل شيء، خبير بكل شيء، يتفهم أعماق كل شيء إلا قضايا الدين لا يفقه منها شيئا، لا يعرف في الدين الأشياء التي علمت بالضرورة، لا يعرف في الدين ما علم منه بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل. قد يعرف عن الساقطين والساقطات ما لا يعرفه عن الصحابة والصحابيات. أيها الإخوة الكرام، نسوا الله فنسيهم. في أمور الدنيا متفوقون، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول أحد العلماء: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وكل إنسان يتمتع بذاكرة قوية، نحن نقول هو يتمتع باهتمام قوي
فيما تبدو فيه ذاكرته قوية، ولو اهتم الإنسان بأمر الدين لقويت ذاكرته ولحفظ كل الذي يتلى عليه ويلقى عليه. هناك علاقة وشيجة بين الاهتمام وبين التذكر، لأنه لا يهتم بالدين ينسى العبادات، ينسى أحكام العبادات، ينسى ما علم من الدين بالضرورة، ويعلم أدق التفاصيل في شؤون الدنيا، يعلم أدق الميزات في المركبات بشكل لا يصدق. أما في شأن الدين لا يعرف بوعه من كوعه. ومن علامة النفاق أيضاً أيها الإخوة التكذيب بوعد الله ورسوله. ماذا قالوا في الخندق؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يستخف بوعد الله، لا يصدق وعد الله، لا يعبأ بأن الله وعد المؤمنين بالنصر، يميل إلى التشاؤم إلى اليأس، يقوي قوة الكفر. كلما سمع خبرا فيه قوة لكافر صدقه وروجه، فإذا سمع خبرا فيه إنجاز لمؤمن سفهه وكذبه دون أن يشعر. مهما فعل المؤمنون لا يصدقهم بفعلهم، لا يثني عليهم بفعلهم، لا يثمن عملهم بل يسفه عملهم. أما إذا سمع عن الكفار إنجازا يذكره لكل من يراه.

هم كأنهم خشب مسندة. يا خادم الجسم، كم تسعى لراحته؟ أتعبت جسمك فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يعتني بظاهره أشد العناية، ويهمل باطنه أشد الإهمال. والحقيقة أن الله عز وجل حينما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أمراض الجسد تنتهي عند الموت، والموت راحة للمؤمن، بينما أمراض النفس تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى أبد الآبدين. فالذي يعتني بظاهره يعتني ما دام حياً، بينما الذي يعتني بباطنه يعتني بآخرته. ومن علامة المنافقين التفاصح والتشدق والتفيهق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقد ذم عليه الصلاة والسلام من تشدق في كلامه، وأهل العلم يقولون المتفيهق هو الذي يتشدق في كلامه كبراً وعلواً وترفعاً عن الناس، لا يكتفي بإخراج الحروف من مخارجها، بل هو يمطمط الحرف ويتشدق باللسان ويتفاصح في المجلس ويتكلف في الحديث. وهذه من علامات النفاق. كن فصيحاً، تكلم كلاماً مضبوطاً، تكلم كلاماً متيناً لتكن الجملة قوية، استخدم العبارات المألوفة الواضحة. أما التفاصح والتفيق والتشدق أن تنتزع إعجاب الناس بقدراتك اللغوية. وقد ورد عند الترمذي العي والحياء شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. المقصود بالبيان هنا البيان من نعم الله العظمى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولكن البيان في الحديث هنا له معنى سياقي. المقصود بالبيان هنا التفاصح وإظهار القدرة اللغوية. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق عدم الفقه في الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى المخالف والذي لا يراد به الخير لا يفقه في الدين أبدا. يعني إنسان حج بيت الله الحرام وهو في طريق العودة يثني على إنجازات هؤلاء الذين هيئوا للحجاج المشاعر، قال لو أن الحج يقوم على 5 دورات في السنة لخف الازدحام، لا يفقه في الدين شيئا. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون. أيها الإخوة الكرام، يعرض المنافق عن أي مجلس من مجالس الحق، يعرض عن الصلاة، يعرض عن المسجد، يعرض عن سماع شريط ديني، يعرض عن جلسة فيها ذكر الله، تجده في أماكن اللهو وفي أماكن الفجور. والعلامة الأخرى من علامات النفاق إنها الاستخفاء من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يبيتون ما لا يرضى من القول، فيما بينه وبين نفسه يرتكب الكبائر، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال ثهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لهم خلوة ولهم جلوة، في جلوتهم يضبطون أنفسهم، يضبطون كلامهم، وفي خلوتهم يقترفون المنكرات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الحقيقة المنافق الله عنده أهون الناظرين إليه، يستحي من كل إنسان أن يفضحه ولا يستحي من الله، جعل الله أهون الناظرين إليه.
أيها الإخوة

الكرام، المنافق يفرح بمصيبة المؤمنين ولو عزاهم، ولو قال تفطر قلبي لما أصابكم. لا العبرة بما يقول، العبرة بما يشعر. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. علامة المنافق أنه يفرح بمصائب المؤمنين، وهذه علامة خطيرة. لك أخ مؤمن وقع في مشكلة كبيرة، إذا كنت في أعماقك مرتاحاً بهذه المشكلة فاعلم علم اليقين أنها علامة النفاق. إذا دمر أخوك فارتحت أنت، نمت قرير العين، فاعلم علم اليقين أنها علامة نفاق. وإن فرحت لأخيك بعمل، بتجارة، بزواج، ببيت، بمرتبة علمية، بتفوق في الدعوة، إن فرحت له فاعلم علم اليقين أنها علامة إيمان. المؤمن أخو المؤمن يفرح للخير أصابه ويتألم للشر أصابه. فعلامة النفاق أن المنافق يفرح بمصائب المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، مجموع علامات النفاق 30 علامة، كلها من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. علامات النفاق في القرآن، فهذه العلامات اجمعها، دقق فيها، فإن انطبقت في بعضها على بعض التصرفات فبادر إلى إصلاح ذلك، وإن لم تنطبق فاشكر الله أن نجاك من النفاق. هذه علامات النفاق، بعضها علامات نفسية، بعضها علامات قولية، بعضها علامات سلوكية، أما هذه آخر واحدة نفسية فقط. لمجرد أن ترتاح إذا ألمت بمؤمن مصيبة فهذه علامة النفاق. لمجرد أن تفرح إذا نال المؤمن شيئاً، وفق في عمله، وفق في زواجه، وفق في دعوته، ينبغي أن تفرح، لأن المؤمنين أسرة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. انظر إلى الأب، كم هو يفرح لو أن ابنه نجح في الجامعة، أو نجح في عمله، أو نجح في زواجه. هذه العلاقة الطيبة بين المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790 33 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية بعد المئة.
1: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. الحديث 1107. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب بيع الحطب والكلأ. الحديث 1108. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء؟ فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. الحديث 1109. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. الحديث 1110. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. الحديث 1111. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. الحديث 1112 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحد، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. الحديث 1113 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. الحديث 1114 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الحديث 1115 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلب.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا. توقيع اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية كبرى لتكون الحديقة الرئيسة لمشروع مدينة عمرة. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يرجح إعلان نتائج التوجيه في النصف الأول من شهر آب المقبل بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وزارة العمل تدعو أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الخارجية الإيرانية تفيد بأنها عقدت اجتماعاً مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرم، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن محور غاية في الأهمية، وهو عن التشكيك في الدين الذي وصل هذه الأيام إلى درجات عالية. نعم، خطط ممنهجة، هناك من يدعم، فما هو الحصن وما هو الحصن الحصين في اتقاء شر أولئك المشككين؟ إنه التحقق من دينك، أن تتحقق من إخلاصك ومن إيمانك، إذن لتكن لك مرجعية عالية، الكتاب والسنة، العلماء الصادقون، الكتب الموثوقة، لا عذر لأحد يكرم في التقصير هذه الأيام. مع وجود التشكيك موجود من يرد على هذا، مع وجود الكتب الملوثة هناك كتب ممتازة، ولذلك الكرام لا تظن في حصر من العصور أن هذا التشكيك يمكن أن يقف، لا يمكن. حصل أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن نتكلمنا به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما المعنى المراد؟ هذه وساوس الشيطان، يلقيها في قلوب المؤمنين، يلقيها الشبهات. مثلا موقف ما فهموه من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، آية ما استوعبوها، حديث ما فهموه، يبدأ الشيطان يشكك ويشكك. فما العصمة؟ العصمة في طرد وساوس الشيطان. طب وماذا لو كان الكلام خارج النفس كما هو في عصرنا؟ هؤلاء الذين اليوم يشككون، إذن لا تردد كلامهم أبدا، ولا تنقل كلامهم وتشكيكاتهم، وإنما عليك أن تلجأ إلى أهل العلم، إلى الكتب الموثوقة، إلى كتاب الله عز وجل. ولذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المؤمن الموفق الكرام يزداد إيمانا إذا اطلع على هؤلاء المشككين. ولكن الخطر ممن لا يعرف دينه، الخطر ممن لم يتحقق من قضايا الإيمان وقضايا كتاب الله وكيف نتعامل مع النصوص الشرعية، وممن لأن أولئك قد يأتون بنص إن كان ثابتا لكن معناه يتلاعب فيه، إن كان غير ثابت حتى يشكك في الإسلام. إذن الحصن الحصين هو أن تكون لك مرجعية علمية في سبيل أن يقوى إيمانك. الله جعلنا إياكم ممن يفئون إلى الحق وممن يطردون وساوس الشيطان. واللي بيفكر المسألة سهل أيها الكرام، الأنبياء أنفسهم كانت تأتيهم أحيانا بعض وساوس الشيطان، كما قالوا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني يلقي إليه الشبهات، يا أيوب كيف بقيت في المرض سنوات وسنوات، أليس الله تعالى بقادر على أن يشفيك ويعافيك؟ فكان هذا من وساوس الشيطان، فكان يطردها نبي الله يونس أو أيوب. طيب في عندي بعض الأسئلة التي وردت الكرام، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. مسائل الخلاف لا تخيف أبدا، مثل سؤال حول حركة الإصبع في التشهد، هذا سهل، اختلف العلماء اختلافات هنا في قضية متى يرفعون، هل عند النفي لا إله ولا عند الإثبات إلا الله؟ مسألة سهلة. هل يرفع من بداية التشهد إلى منتهى؟ مسألة خلافية. طب هل يشير فقط بإصبعه ولا يحركه يمينا وشمالا أو إلى غير؟ الأمر سهل إن شاء الله، هذا كله من مسائل الخلاف وكل له دليله، في منهم من يقرعه قرعا شديدا، المهم ما حد ينكر على حد، للأدلة للجميع. كان في سؤال حول من لم يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاته. الصلاة قطعا صحيحة سواء كان في الفرض أم في النفل، لأنه ركن التلاوة في الصلاة هو الفاتحة. من لم يقرأ من الكتاب فلا صلاة له. إنما لو أردنا تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي، لوجدنا أن الأكمل وأن السنة هو أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عيسى يصلي في الركعة الأولى دائما بالفاتحة وسورة، وفي الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة كان يكتفي بالفاتحة. هذه هدي النبي عيسى. من ترك قراءة السورة صلاة صحت، ولكن أساء بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. مخالفة النبي عليه الكرام ليست أمرا سهلا،

ومن السنن المنوعة، يعني يجوز أن تأتي مثلا بوجهت وجهي الذي فطر السماء والأرض حنيفة ومن المشركين، أو سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أي صيغة من الصيغ الواردة. ما حكم تركها ولو عامدا؟ لا شيء في ذلك، سنة. لكن كما قلنا في دعاء الاستفتاح نقول مثلا في قضية التشهد، يعني كلاهما من الهيئات وهذه سنة، ولا يتعلق شيء يعني بصحة الصلاة. الصلاة صحيحة، كما قلنا صلوا كما رأيتمون أصلي، في أن نقرأ سورة بعد الفاتحة كمان صلوا كما رأيتمون أصلي في الإتيان بدعاء الاستفتاح. لازم يكون مسلم يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال حول قد زكاة العسل، هل فيها زكاة؟ والله مسألة خلافية. الحقيقة الرأي الأظهر أنه لا زكاة فيها، لأن هذا لا يدخر ولا يقتات، يعني هذا مما يؤكل سريعا مثل الخضروات والفواكه، يعني ما فيها إلا التمر والزبيب فقط، هذا هو الرأي الأرجح عند جمهور أهل العلم. إذن لا زكاة فيه. لكن ما معنى لا زكاة في العسل؟ هل معنى أنه هذا المال الذي سيجني من العسل معفو عنه؟ لا، هذا سيكون زكاة وزكاة المال، يعني ليست زكاة عروض التجارة، زكاة المال أو زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة، إنما ليس زكاة الزروع. في فرق بين أصناف، في عندنا المواشي والأغنام الأنعام هاي، وفي عندنا الذهب والفضة والمال وعروض التجارة مثلها، والزروع ليست من الزروع لكن من عروض التجارة. طيب، أسئلة سهلة في قضية الإقامة للصلاة. يعني أرسل لي أحد الشباب رسالة وكان فيها كلام لواحد بتكلم حول تخطئة من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيسألني إنه هي أشهد أن لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله. طيب، تشديد أن غلط، أشهد أن لا. طيب، والنطق بالنون كمان خطأ، لأن يعني هي نون ساكنة ولكنها مدغمة، هذا في علم التجويد وعلم اللغة. إذا أشهد أن لا إله إلا الله بإظهار النون خطأ، تشديد النون أشهد أن لا كمان خطأ. الصواب إدغام النون الساكنة في اللام، أشهد أن لا إله إلا. لكن هل ينبني على هذا خطأ جسيم وإثم؟ لا طبعا، هذا خطأ نحوي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مشددة، إذن أن ساكنة مدغمة في اللام، احفظوا هذا أرجو لتنتبهوا. نفس السائل يسأل حول قضية واحد أقام الصلاة وقال قد قامت الصلاة مش الصلاة، ففخم اللام، لا شيء في ذلك، هذا موافق للغة العرب وموافق لرواية ورش. رواية ورش من القراءات السبعية المتواترة، واللامات تغلظ وأقيم الصلاة الطلاق، لا شيء في ذلك. ولكن احنا دائما نفضل كلما كان الأسلوب أسلوب ما اعتدنا عليه في النطق بكون أفضل وأحسن حتى لا يعترضه معترض، والله أعلم. ما بعرف، وانا بقول هل يوجد شيء في احكام اليمين يسمى احكام التورية؟ ممكن، اللي بيسموه التورية او التعريض. هل التورية كلمة بلاغية يعنون بالتورية ان يوري الانسان بشيء عن شيء او بكلمة، يعني كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، استخدمها حتى اخفي المعنى المراد، مثل ما حصل مع أبو بكر لما سأله سائل، بيعرف أبو بكر؟ بيعرفش الرسول، قال من هذا يا أبو بكر؟ قال هو هاد يهديني. هي تورية، قد تفهم أنه هادي دليل في الطريق، لكنه قصد الدليل إلى الله هذا. وإذا حتى ورد حديث إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، هذا لمن احتاج إليه اضطرارا، قد يستخدم كلمة المعارض اللي هي التورية إن احتاج إلى هذا اضطرارا لدفع ضرر محقق فقط، أما أن يتوسع إنسان فيه فقد يدخل بصراحة في الكذب وهذا معلوم. طيب، يعني هنا كان في سؤال حول مريض وجدت له عملية، وهذا يحصل كثيرا، هو عاجز عن تطهير نفسه وعن الوضوء، فماذا يفعل الآن؟ مثل هذا الإنسان يحاول أن يساعده من حوله، إما من الأقارب وإما من الممرضين، إن تمكنوا من تطهيره ومساعدة الوضوء خير وبركة، ما استطاع الوضوء يذهب إلى التيمم، هب أنه غير مستطيع حتى لا تطهير ثيابه يصلي، يصلي من باب فاتقوا الله ما استطعتم، أحسن وأفضل، أحسن من تأخير الصلاة. ولكن لو فرضنا أنه ما بيستطيع إطلاقا حتى أن يطهر نفسه، مثل هذا ممكن لو لم يصلي

وأخر الصلاة سيقضيها لاحقا، ولكن إيقاع الصلاة في وقتها مع الاجتهاد في التطهر والوضوء هو الأولى، والله أعلم. طيب، رجل كفر عن يمينه بالصيام، أو امرأة، النساء في العادة أكثر، مع قدرتها على الإطعام، غير صحيح، لا تزال الكفارة تطلبه، لأنه الله تعالى يكرم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا واجب مخير بين الثلاثة، إما العتق وإما الصيام وإما طعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الكفارة لا تزال تتعلق برقبته، وأغلب النساء هكذا بتحلم بعدين بتقول أنا بدأ أصوم 3 أيام. لا، الصيام للعاجز عن الإطعام وعن الكسوة. طبعا شوف، الكسوة في زمن كانت ميسورا على الناس، لأنه ما كان يكسوهم والله أشياء، كانت الكسوة عبارة عن ثوب واحد أو ثوبين، شيء بسيط. اليوم الكسوة غالية، اليوم الإطعام أيسر على الناس. سؤال مهم بصراحة وخطير، يعني امرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، فكيف تعود لزوجها؟ سنكون مع هذا السؤال إن شاء الله الأهمية، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
5: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
8: الصورة طبع
9: ماجيك واستمتع بصورتها.
8: الصورة طبع
7: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
10: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكون متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
7: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
11: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية، وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
12: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
11: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجماعات. إذا في سؤال حول المرأة التي طلقت طلقة ثالثة باين بينها كبرى، هل يمكن أن تعود إلى زوجها؟ هذه من أصعب المسائل ومن أشقها على الرجال وعلى النساء، والله تعالى أرادها كذلك حتى لا يصل إليها الرجل. لما فرق الله تعالى الطلقات، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني أغلب العلماء بل جمهور العلماء بنسبة فوق 99% أن النكاح بمعنى الممارسة بين الزوجين وليس مجرد العقد، فلا يجوز إلا حتى تنكح زوجا غيره، يطلقها طلاقا حقيقيا أو يموت عنها ليستبيح الأول أن يعود إليها خاطبا من جديد، أما خلاف ذلك لا يجوز. أخي طاهر تفضل سيدي. حياك الله، تفضل يا سيدي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك دكتور.
0: وفيكم يا سيدي.
1: دكتور للحبيب، يعني لما يكون إنسان مثلا مؤذي لجيرانه وكذاب، يعني كل الصفات العاطفية، الله يجيرنا ويجير مسلمين بالصفات البات، يا ترى ينال جزاء عقابه في الدنيا مثلا إنه يبتلى بمرض أو يفقد حبيب أو يفقد ولد، عقاب هذا إله؟
0: والله ممكن احتمال، يعني إذا أصابته النكبات، يعني بتعرف حالة من الحالات هيك حصل معها؟ على كل حال احنا ما بدنا ندعي على الناس، بدنا ندعو للناس.
1: احنا ندعي، بس انا يعني عندنا واحد مؤذي الجيران كلها ابتلي بفقد ولد، يعني معقول عقاب؟
0: احتمال، نعم احتمال، احتمال اصابته دعوه مظلوم، صح؟
1: يعني دعوه مظلوم، يعني
0: احتمال
1: تصيب الولد مثلا، الولد شو ذنبه؟
0: لا هو احنا ما بنعرف، احنا بنحكي، احنا وياك بنفكر هيك نظن، صح؟ احنا غير متحققين، صح؟ انه الله تعالى اصابه بسبب ظلم، ما بنعرف. ولا يظلم ربك احدا، ولا تزر وازره وزر اخرى. الله سيدي لا يخبط خبط عشواء، هو العليم الحكيم، الله لا يظلم ربك احدا. بارك الله فيك، انا بشكرك على الملاحظه بس بدنا نوضحها بعون الله، شكرا لك. اخي سعيد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: السلام، حياك الله، تفضل، حياكم الله. حبك الله يا سيدي.
2: بعدين والله ما بنحكي معك اللي بتلبي، لو انه انا
0: الله يتقبل،
2: حكيت معك الساعه 11 بالليل.
0: حياك الله، الله يتقبل يا سيدي.
2: ما شاء الله عليك.
0: اللهم امين، تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: دكتور الفاضل، يعني يوم الجمعه جابوني انا رجع واحده طلقها زوجها بالمحكمه، طلقها طلقه اولى.
0: طيب.
2: والحمد لله تم الاتفاق على سبب انه يعني خلص، يعني يروح على بيته. هل بالحالة يروح من بيت أبوها على بيته؟
0: طلقها أمام القاضي، طلقها أمام القاضي.

0: الحين والله ما بنحكي معك اللي بتلبي لو انه انا
1: الله يتقبل.
0: حكيت معك الساعة 11 بالليل قبل.
1: حياك الله، الله يتقبل يا سيدي.
0: ما شاء الله عليك.
1: اللهم امين. تفضل يا سيدي. حياكم الله.
0: دكتور الفاضل، يعني يوم الجمعة جابوني انا رجع واحدة مطلقة زوجها بالمحكمة، مطلقة طلقة أولى.
1: طيب.
0: والحمد لله تم الاتفاق على سبة انه يعني خلص يعني يروح على بيته. هيز بالحالة يروح، تروح من بيت أبوها على بيته.
1: طلقها أمام القاضي، طلقها أمام القاضي.
0: مسبات يعني كثير كثير من الناس، يعني شايف تحاسبوا عليها الناس هذول.
1: طبعا
0: يعني أكثر من 10 مليون بيغلطوا، يعني لعبة فوتبول.
1: على مين الخطأ قصدك؟ يمسبوا على مين؟
0: لا بسبوا على حارس المرمى تبعك.
1: هذا حرام عليهم، هذا حرام عليهم، هذا حرام عليهم.
0: لازم يتحاسبوا. شو تحاسبوا عليهم؟ شو تحاسبوا؟ في يعني مدرب وفي كذا وفي ناس يعني
1: على كل حال، يعني هي صحيح رياضة وترفيه، ولكن فيها محددات أخلاقية. ما بصح الكلام هذا.
0: كلام يعني لا يجوز،
1: لا يمكن، لا يمكن قبوله شرعا. وأحسنت في السؤال، أحسنت يا سيدي سعدي، شكرا يا حبيبي. أخي بلال تفضل.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: إني أحبك في الله.
1: أحبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: دكتور، في صلاة العشاء كنت أصلي أنا إمام، يعني مش أنا إمام، في مع أحد الأئمة، في الركعة الرابعة الثالثة يمكن تفطن إنه مش على وضوء الإمام، فهو انسحب وقدمني أنا، فأنا لا قلت لا لأنه أنت مش عوضه يعني، وفرط فخلصنا الصلاة. فبقول لي بس خلصنا، بقول ليش لازم كملت؟
1: يعني أنت ما تقدمت لتكمل الصلاة بالناس؟
2: لا ما تكملت، أنا قلت خلص سلموا سلموا، لأنه خرج من الصلاة.
1: على عكس والله، على عكس والله، يعني كنت في جماعة صح؟ على عكس التصرف الصحيح. هلا هو استخلفك بصراحة لو تقدمت وصليت بيهم
2: عادي. طب أنا عارف إنه ما مش على وضوء،
1: حتى يعني لو كان يعني. هلا هو صلاته بطلت، أنت صلاتكم صحيحة.
2: عادي بكمل يعني.
1: أنتوا متوضئين صح؟
2: متوضئين.
1: إذا سيدي هو كان اللي عمله صح الإمام، كان لازم ترد عليه وبتكمل الرابعة وبتسلم. وصلاتكم صحيحة وهو بعيد صلاته. بارك الله فيك
2: دكتور. دكتور بالنسبة لي أنا، يعني أنا في هاي فترة بشعر بفتور في يعني في الإيمان، يعني فتور يعني
1: في العبادة، يعني في العبادة.
2: إيش في العبادة؟ نعم يعني بصلي الحمد لله، وردي من القرآن بأخذه، بس مثلا كنت مثلا حريص على معظم الصلوات في المسجد، صرت أصلي مثلا المغرب وعشاء الفجر، بحرص عليها تكون دائما في المسجد، بس بشعر إني فاتر الآن، يعني هاي اللحظة بحس إني أنا
1: بدي أنصحك بنصيحة لنفسي ولك. في عندك صحبة طيبة هيك تلتقي أنت وياهم، مدارسة قرآن، جلسة علمية هيك طيبة معتدلة ما فيها أي تشدد؟ في
2: ما عندنا يعني الحمد لله، كل اصحابي الحمد لله يعني ملتزمين، يعني طيب. عندنا يعني لا سمح الله انه نطلع، يعني ما فيش انا اكثر شيء كمان بيتوتي يعني انا.
1: طيب طيب ان شاء الله بسيطه النصيحه لنا جميعا ان شاء الله. اشكرك يا اخي بلال، الله يرضى. شكرا حبيبي. ايها الكرام، احنا لسنا اربابا ابدا حتى نحكم على الناس ان هذا اصيب الجار المؤذي في ابنه بسبب ما فعل. لا، هذا انما قال الله ولا تزر وازره وزر اخرى. احتمال انه هو او قضيه اخرى ما لها علاقه فيها. طيب تفضل اختي مالك. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه دكتور.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا
3: دكتور. بدي اسال هلا، لو انا مثلا صار معي موقف مع انسان يعني معين، وجيت انا حكيت هذا الموقف لحدا ثاني، هل هاي تعتبر غيبه او نميمه؟
1: شو الغايه كان من ذكرك لهذا الانسان؟ انها تساعدك في اتخاذ القرار؟
3: لا، مش هي مجرد شكوى او ممكن ضغط نفسي، او انا بتعرض بسبب هذا الانسان لكثير مواقف، هو قريب مني كثير يعني، احنا ساكنين نفس العماره تقريبا. والشيء الثاني
1: لا، ما هو بدنا نفهم احنا ما هو السبب انه ذكرنا عيوب هذا الانسان. هل من باب انه هذا الطرف بده يساعدني على انه يزيل الظلم عني، ولا بس فضفضه وكلام؟
3: بس فضفضة، ولاني بعرف انه هذا الانسان بروح بيحكي عني في مناطق معينه واماكن معينه، بكتشف انه انا علي غلط او علي.
1: يعني قصدك انت اللي ذكرتي لها وذكرتيه بدك تدافع عن نفسك الظلم اللي سببه لك.
3: ايوه انا بعرف. طيب. انه بروح بيحكي قدامه مثلا.
1: طيب غير هيك في، تفضلي.
3: هلا لو كان في حدا من الارحام انا بتعرض لاذى منه، يعني هل انه انا ابعد عنه علي اثم ابعد عنه يعني، ولا انا لازم اضلني اتحمل؟
1: هل من الارحام القريبين اللي لازم تبريهم؟
3: نعم يعني
1: درجة الأولى.
3: درجة أولى.
1: طيب ماشي، تكرمي يا مالك، سأجيبك عن الله. أشكرك يا سيدتي، يعني مشاكلنا كثيرة، المهم الأمر سهل إن شاء الله. ما

صحيح كرام، حتى في العبث وفي الترفيه إنه نسيء الأدب إطلاقا، يعني هذا مبالغ فيه. يعني أصلا هي اسمها رياضة واسمها ترفيه. الآن أنت ما عجبك هذا اللاعب حر ما تحضره ما تشجعه، لكن ما بيطلع لك تسب ولا تشتم، هذا حرام شرعا، حرام أخلاقيا، عيب، واجتماعيا غير مرضي، عيب. يعني قطعا في إثم هنا لأنه تجاوز، والمسلم لا يسب ولا يلعن، هذا كلام غير صحيح. الفتور في العبادة يحصل يا كرام. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه السلام، قال لو تدومون على ما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. لكن ساعة وساعة، ولكن هذه الساعة بدنا نغتنمها. أنت بحاجة إلى صحبة، بحاجة إلى صحبة، تجلس تتعلم قرآن، تحضر لك إشي مفيد. إن شاء الله الله يبعد عنكم الغفلات بإذن الله. الغيبة والتظلم يكرم والله، إذا كان هل ذكرك أخاك بما يكره غيبة، أما إذا الطرف اللي أنا بذكر له هو أنا ذكرته أمامه بالسوء، بدي أدافع عن نفسي، لا ما في شيء. أو بدي يرفع عني الظلم ويساعدني، جائز. ما يكونش الغاية الفضيحة، لكن غاية يعني أوضح له الموقف. الأرحام وأذاهم هذا حاصل يا جماعة. في عصر النبي عليه السلام جاءوا فقالوا يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم وسؤون إلي. النبي عليه السلام دعاهم إلى الصبر على ما هم عليه، لا سيما إن كانوا من الدرجة الأولى، أب أو أم أو أخ أو أخت، ما بصح مقاطعته. ممكن أخفف العلاقة مع الإخوة والأخوة التخفيف، لكن ليست قطيعة. أما الأب والأم لا، لا بخفف معهم ولا أقطعهم، حقهم عظيم. يعني بدنا انتباه شوي، موضوع كثير خطير وليس سهلا. تحمل الأذى هذا فيها أجر عظيم. غريبة يا كرام، عندما تعاني الزوجة من وساوس، في وسواس قهري أحيانا بتعامل هؤلاء، عندهم حساسية مرهفة من قضايا كثيرة، بعضهم بالأفكار، بعضهم بالنظافة والطهارة. إحدى الأخوات تعاني من وسواس الأفكار، وزوجها يكثر من لفظ التطليق على لسانه والحرام وإلى غير ذلك، فهي دخلت في دوامة ومش عارفة تطلع منها. هذا أقوله للرجال العقلاء، اتقوا الله في أنفسكم وفي بيوتكم. لما تعلم أن زوجتك مريضة وتزداد محنتها في مثل هذه العبارات، لا تحكيها، لا تحكيها. حتى احنا عندما نجيب الأصحاب الأمراض اللي عندهم وسوسة نعطيهم رأيا واحد، ما بخليه يتخير، ما بعطيه رأيين، بعطيه رأي واحد خلاص امشي كذا، لأن أصلا هذا عنده تردد، عنده خوف، فما بصح. ومثل هذا تكرر كثير، فاتقوا الله في بيوتكم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التعب استكمالا للإجابات. كان هنا سؤال طويل من إحدى الأخوات تعاني من تساقط كثيف للشعر سبب لها نفسية هيك مزعجة، فهي تريد يعني أن تحسن المظهر بطريقة التركيب بالخيوط والسنارة. إن شاء الله ما في شيء، يعني هذا إزالة شيء عارض بإذن الله تعالى. إن شاء الله ما في شيء، خاصة أنك تقولين أنه لا توجد مادة عازلة في الوضوء والطهارة، وأن هذا يكون للزوج وبين النساء. أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. طيب هنا كان في أحد الأخوة يتكلم حول لبس الحجاب وموضة طالع من فترة لبس الحذاء، يكون الساق من الأسف فوق الحذاء. على كل حال المرأة عليها أن تلبس لباسا محتشما فضفاضا لا يصف وليس ضيقا بما يتلائم مع لباس الشرعي، والله أعلم، هذا ضروري. طيب كان هنا في سؤال حول قضية المرابحة، إنه في إنسان هو بيشتري للناس سيارات ويبيعهم إياها، فكيف يعمل؟ طيب لكن دعونا مع هذا الاتصال الكريم. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين يا عامر تفضل.
1: الله يفتح عليك دكتور. عندي سؤال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
0: صحيح.
1: ربنا ليش خاطب بني آدم، ليش ما خاطب المسلمين؟ يعني يا بني آدم هل هي شاملة، يعني تشمل بني آدم يعني؟
0: عارف ليش؟ عارف ليش؟ لأنه في هذه الآيات من سورة الأعراف كان في قبلها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، وبعد قال ولباس التقوى. لذلك ناسب أن تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى لو لم تكونوا مسلمين بدك تعظم المساجد.
1: يعني هيك مسموح مثلا للغير المسلم انه يدخل المسجد
0: بيمشي الحال، يجوز بس بده يلبس ملابس محتشمة تناسب المساجد. وذاك بتلاحظ مثلا في المساجد مثلا في الأموية عندنا في مسجد الملك عبد الله المسجد حسين يدخل بعض الأجانب بس بيلبسوا بتستروا، هذا من هذا الباب، من باب تعظيم شعائر الله حتى آدميا ولو لم يصلوا. بارك الله فيك يا عامر، أشكرك. إذن المرابح الكرام لمالك المال لا يجوز أن يقتصر دوره على التمويل فحسب، ولكن عليه أن يتفقه في معاملة المرابحة، ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها حتى تجري بشكل سليم. الآن الآمر بالشراء بده يحدد السيارة، بيجي المالك المال بده يشتري السيارة، السيارة إليك، ثم بعد تملكها تبيعها بيعا ثانيا. طيب الآن الفكرة أنهم لا يريدون أن يجروا تنازلين، لأن التنازل كل مرة في رسوم صحيح، كما تجري البنوك الإسلامية الكرام ابتدعوا شيئا مقبولا، وهو أن يكون هناك عقد ابتدائي، عقد بين الطرف الأول مالك السيارة والمرابح بماله، صحيح، وعقد ثاني بين المرابح بماله والآمر بالشراء. ما في أي مانع، ما في أي مانع، والأمور سهل بس بدها ترتيب هذه الأمور الخاصة. طيب إذا كما قلت للأخذ خذوا زينات عند كل مسجد، هذه هي المناسبة، المناسبة بعد ما ذكر آدم عليه السلام وذكر ماذا فعل إبليس وكشف العورات، ناسب أن يقول. ولذلك اللباس يكرم صفة آدمية، صفة إنسانية، يعني في قضايا تكليف بالشرع لمن آمن، ولكن في قضايا إنسانية. وذلك أي خروج اليوم باللباس عن الحشمة وعن الحياء العام في أي دولة من الدول هذا خرج عن الآدمية، هذا مقتضى الفطرة، مقتضى الفطرة. لكن الأطفال الصغار، شوفوا البنات الصغيرات بيبدوا يستحوا بدون ما حد يعلمهم، إذا هذا بمقتضى الفطرة والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول حديث البذاذة من الإيمان، شو معناه؟ بدك تفهم حديث النبي سام، وهو أفصح من نطق بالعربية. البذاذة المقصود اللي عدم التكلف، البساطة، البساطة يعني ممكن وانت بتسافر تضطر تجلس على الأرض، عملناها في الحج وفي العمرة، تجلس على الأرض وتلتحف التراب السماء إلى غير ذلك، ممكن أي أكل يقدم إليك تأكله، هذه البذاذة. بعض الناس إذا ما أكل مرفها ما بيستطيب وما بيجلس أي مكان، لا أنت رحت في أي مكان الكرسي غير مناسب اجلس عليه. المقصود بالبذاذة هي البساطة وعدم التكلف وعدم تكليف الناس، وهذا هو المقصود والله أعلم. كان هنا في سؤال عن زكاة العسل. لا ما في، يعني المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. إذا كنت على مذهب والله من يرى أنه العسل فيه بدك تزكي، إنما الرأي الراجح أنه لا زكاة فيه. تخيل الكرام، وصل الأمر بالتشكيك، بشككوا الآن في أبو هريرة، وسمعت واحد بتكلم في دولة مجاورة للأسف بطريقة فيها سخف واستهزاء. الأخ صار يصور أن أبو هريرة قال بس القطة هاي عايشة في كمه تأكل وبتبول وكذا، يعني بده يسخف المسألة، بده يسخف المسألة، ثم ينطلق من هذا التسخيف والتسطيح إلى التشكيك في فيما روى. بده يستبعد أن هؤلاء عرب، بعضهم حفظة، وأبو هريرة خص بشيء أنه حافظ الإسلام وبأنه تلقى البركة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل أبو هريرة روى نعم 5000 حديث. تخيلوا إسقاطه من هؤلاء المشككين، ماذا يسقط؟ نصف السنة. ولذلك أعداء المشككون وأعداءه الشيعة. ولذلك كتب واحد، أحد علماء العراق، كتب دفاع عن أبو هريرة. إحنا مش محتاجين ندافع عنه، ولكن إحنا بدنا نتفقه في ديننا، نعرف من معنا ومن ضدنا، من مع الإسلام ومن ليس مع الإسلام. فالموضوع يعني غاية في الخطورة، هذا التسخيف لصالح من؟ كان في سؤال حول بذل الزكاة لغني. هلا يا جماعة، الغني قد يكون غنيا بماله، هذا لا يأخذ من الزكاة إطلاقا لأنه غني. لكن عند الفقهاء الغني بصحته وبكسبه، يعني الشاب صحيح، لكن مثل هذا أحيانا لا يجد العمل ولا يجد الطعام. مثل هذا بدها تدقيق حالي، ظروف الحياة المعاصرة غير ظروف الزمان السابق. الزمان السابق كان إنسان صاحب البدن القوي يجد أعمال، في الحقل هنا في كان سيدنا الإمام علي ينزح الماء من البئر على على على تمرات يأكله. اليوم القوة موجودة الجسدية، ولكن العمل مش موجود. اليوم في مؤهلات غير متوفرة، فما بدنا نحرم هؤلاء المتعثرين، نقول والله أنت شاب جلد اذهب للعمل، أقول لك أنا مستعد، لكن غير موجود. فهذا ممكن أن يعطى الزكاة. إذا الغني بنفسه عنده مال، أو الغني بمن ينفق عليه، هذا ما بنعطيه. أما واحد جسمه صحيح وقادر لكن متعثر، هذا يعطى يكرم، يعطى حسب الحال. بذلك الموضوع مهم وبده رحمة. تخيل لو فعلنا موضوع الرحمة، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكان في صدق بين الناس، هذا سأل وهو محتاج، فإذا أصاب سدادا من عيش وكفافا خلص بطل يسر. الله في خيركم في الدين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: في زوايا لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: نشرة الأخبار من حيث فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا. 4 شهداء و8 إصابات في غزة خلال 24 ساعة. إيران تعلن أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. ومن العناوين إلى التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاك كان لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 74، وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة. رجح الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي في النصف الأول من شهر آب المقبل بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وقال حياصات في تصريحات إن عمليات تصحيح دفاتر الإجابة والتدقيق وإدخال العلامات واستخراج النتائج تحتاج عادة إلى ما بين 3 إلى 4 أسابيع بعد انتهاء آخر امتحان. ومن المقرر أن يختتم طلبة التوجيه امتحاناتهم في 18 من تموز المقبل، مما يجعل النصف الأول من شهر آب الإطار الزمني المتوقع لإعلان النتائج وفق المدة التي تحتاجها عمليات التصحيح والتدقيق. وقعت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم اتفاقية شراكة لإنشاء حديقة بيئية كبرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، في خطوة تعد إضافة نوعية لمنظومة المشاريع البيئية في المملكة. وبحسب بيان صحفي للشركة، فإن الحديقة ستكون هي الرئيسة لمشروع مدينة عمرة، وستقام على مساحة 1000 دونم، وتضم مسطحات مائية تشكل العنصر الأساسي فيها إلى جانب المساحات الخضراء ومناطق التنزه، كما ستشهد زراعة شاملة لأنواع متعددة من الأشجار والنباتات المحلية الملائمة لمناخ المنطقة، ما يسهم في أن تكون الحديقة محطة للطيور المهاجرة وإعادة الغطاء النباتي للمنطقة. دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي قررها مجلس الوزراء، والتي تمتد حتى تاريخ 30 أيلول المقبل، لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود في بيان إن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب المنزل أو عامل المنزل غير الأردني المخالف 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة. ضبطت وزارة المياه والري اعتداء على 3 خطوط رئيسية في منطقة مرج الحمام تزود مجمعا تجاريا ومجمعا سكنيا وعددا من المنازل بطريقة مخالفة، واعتداء على نبعة وادي شعيب لتعبئة برك وصهاريج بمياه غير صالحة، إذ تم فصل الاعتداءات وتصويب الوضع وإعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الأمر للقضاء. وإلى غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,058 شهيدا و173,488 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد وثماني إصابات. وللمزيد معنا من غزة مراسل حياة FM من هناك عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: بالفعل محمد، هو استمرار فرقات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينجم عنه شهداء وضحايا ليزيد عدد الشهداء بشكل مستمر. وصدنا خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. كان أبرز هذه الأحداث استهداف مجموعة من المواطنين من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. نجم عن هذا الاستهداف شهيدين وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. أيضا أمس استهدف الطائرات الاحتلال المسيرة شخصا كان يسير على جنب إحدى طرقات في مواصي مدينة خان يونس، ارتقى على الفور. أيضا تبع ذلك إطلاق نار من الرافعات الإسرائيلية المتواجدة داخل المناطق الحمراء التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتقاء طفلة تبلغ من العمر 13 عاما في مدينة خان يونس أو وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وصبيحة هذا اليوم أيضا قامت الطائرات المسيرة الإسرائيلية باستهداف مجموعة أخرى من المواطنين في مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وصل مستشفى شهداء الأقصى على إثر ذلك 3 شهداء وعدد من الإصابات. هذه الحصيلة محمد تزداد بشكل مستمر وبشكل يومي وفي تصاعد خطير وكبير خلال الأيام والساعات الماضية. يترافق ذلك مع استمرار التحذير من قبل الاحتلال لمربعات سكنية تمهيدا لاستهدافها بالطائرات الحربية. رصدنا أمس أو أول أمس استهداف أرض زراعية بالطيران الحربي، سبق ذلك إخلاء أو انذار بالإخلاء للمواطنين، فقاموا المواطنين بإخلاء المنطقة بشكل عاجل لأنهم يمهلونها ربما بضع دقائق للإخلاء من تلك المنطقة، حيث أن موجة التفجير شديدة وقوية جدا تطال مساحات واسعة. أيضا محمد نريد التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع في الخط الأصفر. رصدنا خلال الساعات الماضية في منطقة مدينة غزة وسط مدينة غزة وصل هذا الخط إلى شارع صلاح الدين حيث لا يبعد سوى مترين حسب ما أفدنا من شهود عيان في تلك المنطقة، حيث تعتبر منطقة خطيرة ولا أحد يستطيع الاقتراب منها. أيضا في جنوب مواصي أو عفوا في جنوب مدينة خان يونس أيضا رصدنا تقديم كبير للمكعبات وصلت إلى مناطق قريبة جدا من المناطق الإنسانية التي يسكن فيها السكان. أخيرا محمد، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قامت بفصل عدد من الموظفين لديها بشكل يعني غير مسبوق وبشكل مفاجئ، مما أدى إلى اعتراض وامتعاض الموظفين وقيامهم بحراكات وكذلك احتجاجات واعتصام مفتوح في مقرها في مدينة خان يونس للمطالبة بالعدول عن هذا الإجراء المجحف. هذا يتزامن مع تقليصات من قبل المنظمات الدولية كالبرنامج الأغذية العالمي وكذلك المطبخ العالمي الذي يقدم الخدمات والطعام إلى النازحين. أيضا الصليب الأحمر رصدنا تقليص في تقديم خدمات المياه الصالح للشرب وفتحه للتعاقد مع عدد من الشركات في هذا الجانب. محمد،
0: كل الشكر لك عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. أعلن حزب الله فجر اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان أن المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها حسب ما جاء في البيان. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على منصة إكس خلال زيارة لمسقط: عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة. وأضاف بالقول: عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. وفي حين تسيطر إيران وسلطنة عمان على ضفتي مضيق هرمز، تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرت عام 1982 حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية كهرمز الذي يربط الخليج بالعالم. أخيرا، تجري الاستعدادات لتنظيم مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 الثلاثاء عند الساعة 9 صباحا في مطار الملكة علياء الدولي. وتأتي هذه المراسم تقديرا لمشاركة النشامة في كأس العالم وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم. ويتضمن الاستقبال جانبا من مراسم رسمية وشعبية بمشاركة الجهات المعنية وموسيقى القوات المسلحة الأردنية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: استوديو التحليل.
2: السلام عليكم. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة لم تتوقف إسرائيل عن البحث عن صيغ مختلفة لطرح مشروع تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وبينما اصطدمت دعوات ما سمي بالهجرة الطوعية برفض فلسطيني واسع وإدانة دولية وحقوقية، يبدو أن تل أبيب اختارت هذه المرة تغيير اللغة بدلا من تغيير السياسة. ففي خطوة لافتة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعليمات باستبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمسمى جديد هو حرية التنقل، في محاولة تبدو أقرب إلى إعادة تسويق المشروع أمام المجتمع الدولي بعد أن بات المصطلح السابق مرتبطا باتهامات بالتهجير القسري وانتهاك القانون الدولي. ولكن هل يغير تبديل المصطلحات حقيقة هذا المشروع؟ وهل يمثل هذا التحول مجرد محاولة إعلامية ودبلوماسية لتخفيف الضغوط الدولية؟ أم أنه يعكس بالفعل مرحلة جديدة من السعي الإسرائيلي لإعادة طرح ملف تهجير سكان غزة بصيغة أكثر قبولا؟ وما فرص نجاح هذه الخطة في ظل الرفض الفلسطيني والمواقف الدولية والتحديات القانونية والسياسية؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك سيد أبو محفوظ. بداية، كيف تقرأ قرار إسرائيل استبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمصطلح ما سمي بحرية التنقل؟
3: نعم، حقيقة هذا يعطي مؤشر واضح على فشل خطة التهجير الأولى. دعنا نرجع إلى بدايات معركة طوفان الأقصى، حينما أعلن جالانت قائد الجيش في ذلك الوقت وحتى بنيامين نتنياهو قالوا بصريح العبارة من أن هناك أهداف للحرب من ضمنها القضاء على المقاومة، وكذلك الهدف الآخر هو تهجير سكان قطاع غزة، وكان هذا هدف معلن وخط أحمر بالنسبة لإسرائيل في ذلك الوقت، بمعنى أنه مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أصبحت محسومة وسيتم البدء بآليات التنفيذ. طبعا البدء بآليات التنفيذ كانت عبر الدم بقصف قطاع غزة بصورة كاملة، إبادة جماعية كما شاهدنا وتابعنا جميعا على مدار أكثر من عامين. لكن المصطلح الجديد فيما يتعلق بحرية التنقل يعطي مؤشر كما قلت في بداية حديثي مؤكد على فشل هذه الخطة، فشل خطة تهجير الفلسطينيين. بمعنى مهما تغيرت المصطلحات والمسميات الإسرائيلية فيما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني، فإن مسألة خروج الفلسطينيين سواء طوعا أو كرها لن تتم على الإطلاق. طبعا أنا لا أتحدث والحرب يعني رحاها تدور وبحيث ننتظر ما الذي سيحصل، لا، الحرب انتهت والشعب الفلسطيني بقي صامدا في أرضه، الغزي الذي كان خارج قطاع غزة عاد بعد انتهاء الحرب وليس العكس، وبالتالي كافة المصطلحات الإسرائيلية في هذا الشأن مهما تغيرت أشكالها وبنودها، الشعب الفلسطيني متمسك بالمبدأ الثابت الذي لا يتغير، وهو أنه لن يغادر هذه الأرض المباركة. وحول هذه الجملة تحديدا، للأسف لا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى نتنياهو ولا قادة الجيش الإسرائيلي يفهمون طبيعة الشعب الفلسطيني وتجذره في أرضه. المسألة ليست مسألة أن نحصل على امتيازات أكثر في أرض الصومال أو امتيازات أكثر في أمريكا ربما أو في كندا أو في عدد من الدول الإفريقية، كما كان يعني نتنياهو يسافر للتنسيق إرسال الفلسطينيين إلى تلك المناطق. الشعب الفلسطيني متجذر بهذه الأرض لأنها أرض مباركة سيد حبيب، يعني وبالتالي هذه المسألة لم يفهمها الإسرائيلي على الإطلاق، والشعب الفلسطيني بالنسبة له مسألة خط أحمر أن يغادر الأرض الفلسطينية. وأثبتت الواقع على الأرض أنه بعد انتهاء الحرب والحرب الدموية التي لا يطيقها بشر، بقي الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه. عدد الفلسطينيين قبل الحرب أكثر من 2 مليون، عدد الفلسطيني اليوم بعد الحرب أيضا أكثر من 2 مليون.
2: ولكن بالمقابل الاحتلال يستمر في جعل الحياة أصعب وأكثر استحالة في قطاع غزة بهدم البيوت والمنازل، باستمرار القصف واستمرار الاستهدافات، باستمرار الحصار، منع دخول المساعدات، وكل ما شابه من أساليب الاحتلال في جعل حياة الفلسطيني في غزة مستحيلة. بالتالي رغم كل هذا الدمار، ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وأيضا آلاف الجرحى، أثبت الفلسطينيون تمسكهم بالأرض كما تفضلت حتى بعد وقف إطلاق النار. فبالتالي إلى أي مدى يشكل هذا العامل الديموغرافي الصمود الشعبي يمثل الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه المصطلحات والمخططات العبرية؟
3: أنا قلت لك في البداية يعني الكل يراهن على الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أثبت أنه متمسك بأرضه. لكن أنت قلت أنه العدو الإسرائيلي استخدم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وهدم البيوت، وهذا يقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية، على عاتق الدول العربية أن تقوم بنجدة ونصرة الشعب الفلسطيني لتثبيته على أرضه.
2: تمام.
3: أنت تعلم أن الخطة الإسرائيلية ليست فقط مرتبطة في قطاع غزة، كانت الخطة ستبدأ من قطاع غزة وبعد ذلك إلى الضفة الغربية وتأثيراتها طبعا المباشرة على الأردن، تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كسيناريو آخر وتالي وثاني بعد تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحتى الذهاب إلى لبنان وسوريا. لكن كل هذه الخطط أفشلها صمود الشعب الفلسطيني، كان أحرى بالأمة العربية والإسلامية وشعوب هذه الأمة أن تنصر الشعب الفلسطيني. طبعا كان هناك نصرة بشكل أو بآخر، لكن كان يجب أن تكون هناك يعني أن يكون الشعب الفلسطيني ظهير لأبناء قطاع غزة لتثبيتهم في أرضهم. فأبناء قطاع غزة لا يدافعون فقط عن أراضيهم وبيوتهم، إنما يدافعون عن شرف هذه الأمة بالبقاء في هذه الأرض المباركة. لكن
2: طيب بالمقابل أستاذ حبيب، يعني في هذه النقطة تحديدا، مصر على سبيل المثال رفضت يعني أي مخططات للتهجير، كانت واضحة في هذا الجانب فيما يتعلق بسكان غزة. أيضا الرفض الأردني واضح ومستمر، والتصريح واضح في هذا الجانب. بالتالي الموساد اعترف بأنه لم يجد أي دولة في العالم مستعدة لاستيعاب سكان غزة. ما الأوراق التي تراهن عليها تل أبيب لتمرير خطة حرية التنقل الآن باعتقادك؟
3: أنا قلت لك لن تنجح هذه الخطة، يعني لم تنجح
2: على ماذا تراهن؟ يعني هي لن تنجح معك، ولكن على ماذا تراهن؟ كيف تخطط تفكر؟
3: هي تراهن على مواقف بالمناسبة الأردن ومصر في هذا الشأن. نعم. يعني في حال كان هناك مواقفة أردنية وكذلك مصرية بصورة أو بأخرى، طبعا على ترامب كمان، بأن ترامب يضغط على الأردن وكذلك يضغط على مصر للسماح للفلسطينيين بمغادرة الأراضي الفلسطينية. لكن اكتشف ترامب أيضا متأخرا من أن هذه المسألة غير واردة على الإطلاق، يعني مسألة استقبال الفلسطينيين أو مسألة مغادرة الفلسطينيين للأراضي الفلسطينية. لكن أنا أقول لك من أن نتنياهو يلعب على أوراق داخلية داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق من أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني مهما كان هذا المسمى، يعني حرية التنقل أو ما يتعلق بالهجرة الطوعية، هو يلعب على وتر الانتخابات القادمة، بمعنى أنه يقول بأن هذه الورقة لم تسقط، وبالتالي أنا في حال فزت في الانتخابات القادمة وعدت إلى سدة الحكم في لرئاسة الحكومة القادمة، فإن هذه المسألة لا زالت موضوعة ضمن الخطة، وبالتالي مسألة تهجير الشعب الفلسطيني لا تزال على الطاولة. ومن أن هناك لديه ضغوط من الممكن أن يمارسها على الأردن، على مصر، على الدول العربية، حتى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتهجيرهم وإجبارهم على مغادرة قطاع غزة. لكن واضح تماما من أن الأسباب التي دفعت نتنياهو ودعت نتنياهو إلى إعادة الانتخابات، إعادة انتخابات الكنيست، هو الفشل الذريع في قطاع غزة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك في لبنان وإيران بدرجة ثانية. وأكبر فشل ذريع مني به الكيان الإسرائيلي في هذه الحرب هو تمسك الشعب الفلسطيني ببقاء في قطاع غزة، لأنه كما قلت لك هذا كان هدف معلن رقم 2. الهدف الأول قضاء المقاومة، طبعا هذا لم يتم، والهدف الثاني كان إنهاء وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولك أن تتخيل من أن المستوطنون بدأوا يعني أخذ التركة من أبناء قطاع غزة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي داخل القطاع. وهذا كان بعد 3 أشهر من طوفان الأقصى، كان في شهر ديسمبر 2023، من أنه المستوطنين يعني يتجهزون للعودة حتى إلى قطاع غزة. لكن الآن كل هذه الأحاديث أصبحت خلفنا، لأنه تمسك الشعب، يعني أنت تستخدم الدم لإجبار الشعب الفلسطيني على المغادرة ولم يغادر. ما الذي من الممكن أن يحصل أكثر مما حصل وبالتالي تريد من الشعب الفلسطيني أن يحققه؟ المسألة فاشلة تماما، والذهاب إلى خطة رقم 2 أو خطة رقم باء فيما يتعلق بحرية التنقل يعني أن الخطة الرئيسية قد فشلت، والعدو الصهيوني يبحث عن خطة بديلة. أنا أعتقد أنها ليست خطة للتهجير، لأنه أصلا مسألة التهجير أصلا لم تعد واردة بالنسبة حتى لدونالد ترامب.
2: نعم.
3: الذي تحدث عن مشاريع تفيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإعادة الإعمار وما شابه، وهي فقط ورقة انتخابية لنتنياهو في الانتخابات القادمة فيما يتعلق بدغدغة مشاعر اليمين المتطرف من أن مسألة تهجير الفلسطينيين ما تزال واردة عند سموتريتش، عند بن غفير، وبالتالي يريد أصواتهم في الانتخابات القادمة. وهذا بالمناسبة أيضا نتنياهو في كل انتخابات، يعني أنا أتذكر حتى في انتخابات عام 97 حينما جاء نتنياهو إلى سدة الحكم كان من خلال حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك في ذلك الوقت. وبالتالي حينما يريد نتنياهو أن يحصل على أصوات الناخبين الإسرائيليين يذهب إما لحرب في قطاع غزة أو يذهب إلى المسجد الأقصى ببغية تفجيره أو إزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل، يعني هو فقط يدغدغ مشاعر الناخبين الإسرائيليين تحديدا المتطرفين منهم.
2: نعم.
3: وغالبيتهم متطرفين لم يكونوا كلهم كذلك.
2: نعم، هناك من يربط بين من سيدير قطاع غزة في المرحلة المقبلة في المستقبل القريب 5 سنوات القادمة، وبين الاستمرار بالحديث عن تسهيل الخروج، حرية التنقل وما شابه ذلك. بالتالي ماذا عن هذه النقطة، السلطة الفلسطينية على سبيل المثال وإدارتها لقطاع غزة، هل هذا في المنظور يأتي في سياق شيء من الواقعية أيضا؟
3: يعني الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهي يوم أمس بالمناسبة يعني دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع لأمناء العامين للفصائل للتباحث في الشكل الجديد للحالة الفلسطينية بعد معركة طوفان الأقصى. هذه مسألة داخلية مرتبطة بالفصائل الفلسطينية جميعا بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية، أيضا مرتبطة بما يجري في القاهرة. أعتقد أن هناك تقدم في هذه المسألة، لكن طالما بقي نتنياهو أولا، يعني إذا أعيد انتخاب نتنياهو فلن يكون هناك مسألة إعادة إعمار، لأنه نتنياهو يتمسك بورقة نزع سلاح المقاومة كجزء أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة. وأنا أقول لك من خلال متابعاتي الحثيثة في الشأن الفلسطيني، حتى لو تم نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة على أقل تقدير طالما نتنياهو بقي في سدة الحكم، لأن نتنياهو يتغذى على أصوات المتطرفين من سموتريتش وبن غفير. وبالتالي مسألة إعادة إعمار قطاع غزة معنى ذلك انسحاب الائتلاف الحاكم لحكومته. طبعا نتنياهو يعتاش يوميا على مسألة بقائه في سدة الحكم، لأنه ذهابه يعني أن يذهب باتجاه المحاكمة بتهم فساد، وكذلك فشل فيما يتعلق بطوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى والمسائل التي تحدثنا عنها.
2: نعم.
3: أن الأهداف المعلنة لم يتم تنفيذها على الإطلاق، لكن الشعب الفلسطيني صابر ثابت على أرضه. مسألة الخروج من قطاع غزة بشكل كبير لن ترضى به مصر، خط أحمر بالنسبة لمصر، خط أحمر بالنسبة للأردن. ونعتقد أن العوامل الرئيسية التي منعت تهجير الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إرادة الشعب الفلسطيني المتولد أصلا من داخل القطاع هي الموقف الأردني وكذلك الموقف المصري، والذي جمع بعد ذلك موقف الأمة العربية والإسلامية برفض هذا المبدأ.
2: نعم.
3: الذي يعلن به نتنياهو صباح مساء. لكن إذا أردت أن نعود إلى البداية، أن يذهب العدو الصهيوني إلى الخطة باء فيما يتعلق بالإجراء الطوعية أو أي مصطلح جديد في هذا الشأن، يعني أن العدو الصهيوني يطلق رصاصة الرحمة على جبهته ويعلن بصريح العبارة من أن هذه الخطة فشلت فشلا ذريعا، وهذا هو الأهم.
2: طيب سؤال أخير سيد حبيب، اليوم كما تفضلت الشعب الفلسطيني الشعب الغزي صابر وصامد، ولكن اليوم هذا يحمل الفلسطيني ما لا يطيق في كثير من الأحيان. الوضع صعب جدا ومستحيل في كثير من الأحيان، لا دواء لا ماء ولا حتى خيام، الظروف تشتد سوءا ولا أدوية، ويعني جميع التفاصيل التي نعرفها أو نعرف بها جميعا. بالتالي اليوم ما المطلوب لتعزيز صمود الفلسطيني؟ نحن نثق بالفلسطيني بقدرته على التمسك بأرضه بانتمائه وكل هذه المصطلحات، ولكن ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي من العرب من المسلمين لتعزيز هذا الصمود وتثبيتهم في أرضهم، لكي لا يكون يعني فقط نحملهم نقول أنتم صابرون وأنتم يعني تستطيعون ذلك؟
3: للأسف الشديد حينما أتحدث لك عن الدور فأنا يعني أتحدث عن نفسي وأتحدث عنك وأتحدث عن شعوب الأمة العربية والإسلامية. نحن نعيش حالة انتكاسة غير مسبوقة على الإطلاق، يعني حتى مسألة أن ننجد الشعب الفلسطيني بالحليب للأطفال وكذلك الأدوية والأغذية نعجز عن ذلك للأسف الشديد. لا نتحدث عن أكثر من ذلك، لكن مسألة فقط أن تعطي الشعب الفلسطيني ما يدفع على البقاء أكثر داخل أرضه، ما يصبر على البقاء، على أقل تقدير أن يشعر الشعب الفلسطيني أن هناك أمة عربية وإسلامية هي ظهير له تنصر وتنجد في حال احتاج إليها، وهو لطالما رفع الصوت عاليا للأمة العربية والإسلامية فقط أن نوصل لهم الأغذية والأدوية والماء، لكن هناك موقف أمريكي متعنت، هناك موقف إسرائيلي أيضا متعنت يضغط حتى على المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يلتزم الصمت. أين هو دور الصليب الأحمر؟ أين هو دور المنظمات الإنسانية؟ دعك من كل ذلك، أين هو دور الأونروا داخل قطاع غزة؟ الأونروا الآن تتخلى حتى عن دورها داخل قطاع غزة، دورها الإنساني الذي هو مرتبط أصلا بتهجير الشعب الفلسطيني منذ عام 48. والأونروا بحسب مواثيق الأمم المتحدة يعني هي هيئة دولية تعمل لنصرة ونجدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر، حتى دور الأونروا منعزل تماما، فقط هي مساعدات أهلية شعبية تصل إلى قطاع غزة من هنا وهناك، لكنها لا تفي الغرض.
2: واضح.
3: لكن بالمناسبة حتى لو لم يصل إلى الشعب الفلسطيني أي شيء، يعني لا يعني أنه لم يصل أو لم تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيعلن حالة تمرد وبالتالي سيغادر القطاع.
2: بالتأكيد.
3: يعني
2: بالتأكيد.
3: هو حينما قام بطوفان الأقصى لم يكن اسمه طوفان غزة، يعني نصرة لغزة، وإنما للأقصى. الأقصى حدودياً غزة مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك فيما يتعلق بالحدود الجغرافية، أنا أقصد في القطاع مع الضفة الغربية القدس وكذلك قطاع غزة منعزل تماماً، يعني الغزاوي لا يستطيع أن يصل إلى قطاع غزة، الغزاوي لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى، مع ذلك ضحى بروحه بدمه بأبنائه بنسائه ببيوتهم مستشفياتهم بكل شيء، ضحوا من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض منذ عام 2021 حينما بدأت معركة سيف القدس إلى عدوان صهيوني متطرف ممنهج لإزالة المسجد الأقصى المبارك. شعر الفلسطينيون من أن العدو الصهيوني بالفعل استفرد في المسجد الأقصى المبارك وتجاوز كافة الخطوط الحمراء، فكانت معركة طوفان الأقصى بهذا المسمى، وبالتالي الأقصى هو لا يعني فقط الشعب الفلسطيني، يعني الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي ردة الفعل الحقيقية والأصيلة كانت يجب أن تكون من هذه الأمة العربية والإسلامية لنصرة ونجدة الشعب الفلسطيني.
2: واضح.
3: بعد هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق الإعجازي أن تصمد 360 كيلومتر مربع فقط عامين نزل على قطاع غزة أكثر من 10 أضعاف ما نزل على هيروشيما وناغازاكي، قطاع غزة يمثل 1% فقط من مساحة فلسطين.
2: نعم أستاذ حبيب، يعني
3: وبالتالي انتصر الشعب الفلسطيني، فكان أحق من هذه الأمة العربية والإسلامية.
2: واضح.
3: بالشعب الفلسطيني أن تقف إلى جانبه.
2: نعم، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، وأعذرني على المقاطعة مؤخرا لضيق الوقت، ولكن انتهى وقت البرنامج. كل الشكر لك الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
1: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: أعمارنا
3: هنيئا لرعاة العلم فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم هاتف 5-16-16-30. تسمت
5: أسماؤنا لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس. نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياد أف أم يقرأه محمد رياض. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا. توقيع اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية كبرى لتكون الحديقة الرئيسة لمشروع مدينة عمرة. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يرجح إعلان نتائج التوجيه في النصف الأول من شهر آب المقبل بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وزارة العمل تدعو أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماعا بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة دون ذكر المزيد من التفاصيل. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: صدره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما وبارك الله.
1: الله أفضل.
2: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، يعني هذه الساعة بالنسبة لنا من فضل الله حياة أن نلتقي بجمهورنا بأهلنا الكرام من يتابعوننا. نسعد والله إذ نجلي معنى آية أو نسأل عن معنى آية أو مغزى آية أو مرمى آية، نسعد بهذا. يعلم الله أننا في ظلال القرآن ومع القرآن ونفحات القرآن. بدي أقف الآن عن بعض الآيات عن بني إسرائيل، هؤلاء الذين لم نكن نراهم يعني أصلا ولا نعتبرهم، وإذ بهم قد تغولوا على أمتنا. بعد أن كنا نحن سادة الدنيا، هؤلاء كانوا الأذل والأرذل والأقل، صاروا الآن يتهددون. نعم. أمة لا إله إلا
1: على وعلوا كبيرة
2: مسر. نعم. على كل حال نبدأ من الآية الكريمة، تبين صفحة من تاريخهم، وذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني كانوا فلول، ومثل ما كنا احنا لاجئين يعني مش ساكنين لسه. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ندوروا على بيوت، إما بيوت آينة للسقوط تجبروها وتسكنوا فيها، وإما بيوت تستأجرونها بدراهم بحالكم الضعيف إلى آخره. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة، يعني ما فيش لهم، الكعبة كان وقت قبلة.
1: نعم.
2: فجعلوا بيوتكم قبلة، يعني تصلون باتجاه هذه البيوت، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إحنا بنقول ربنا إنك آتيت هؤلاء فرعون هذا الزمان زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. نفس الكلام اللي قالوا عن فرعون نقوله نحن
1: عن بني إسرائيل،
2: عن فرعون هذا الزمان. هؤلاء فرعون هذا الزمان، خاصة وأن في دعامة لهم اسمها Great بريتن ثم جريت امريكا، والله والقشل. على كل حال نكمل مع الايه: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. هم قالوها عن فرعون ذلك الزمان.
1: نعم.
2: ونحن نقول هذه: اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم، لأنهم فرعون هذا الزمان، فصاروا اليوم هم فرعون هذا الزمان. والذي قاله بنو إسرائيل عن فرعون أنه أوتي زينة وأموالا صار اليوم لهم مثل هذا، والذي ذكروه من أموال فرعون صار اليوم لبني إسرائيل عشرات من أموال أضعاف فرعون. ما كان لفرعون يعني منتظرون لكل أمر حين، جاء حينه، وهؤلاء فرعون هذا الزمان سيأتي حينه.
1: نعم.
2: بس تستقيم أحوال الأعاريب، ربنا يرينا آيات، لكن أحوالنا معوجة لن نرى الآيات، لن نرى قهر الإله لبني إسرائيل إلا إذا كنا صفا وحدة أمة منطلقة من كتاب ربها. إذا منطلقة مشتركية قومية اللي هي مدريه يعني مش حننتصر. إن انطلقنا من قرآن ربنا وعبأنا الأمة بقرآن ربنا، مو نعطل قرآن ربنا، مش عاوزين النصر معناها، طريق النصر من هنا من هنا نبدأ الطريق الصحيح. على كل حال، إذن الحضارة الغربية قوية لا بقوتها القيمية والأخلاقية وعدالتها، لا ليس بشيء من ذلك، وإنما قوتها المادية والعسكرية والسياسية ومعداتها. وحضارتنا الإسلامية قوية بقوتها الروحية والمعنوية والقيمية والنفسية والأخلاقية والحضرية، لكننا من أسف تراجعنا في القوة السياسية والعسكرية والدفاعية والقيمية والمعنوية. الخلاصة والدليل على ذلك أن دولة بحجم إسرائيل قد كده تعربد على مجموع الأمة العربية والإسلامية. وقد يقال هذا غير صحيح، بل هي تستعرض قوتها على فلسطين المحتلة just that، بس هالقد يعني مش صحيح. هي معربدة على كل العالم العربي من مصر وانت نازل، والجزيرة ومش الجزيرة، واللي من الخلاصة معربدة على كله، يعني إذ هي تهدد بهدم الأقصى. هذا كلام عن فلسطين؟ ليش الأقصى فقط لأهل فلسطين؟ للأمة الإسلامية كلها هم يهددون إذن الأمة الإسلامية برمتها. يا أمة ماذا نقول يا رب عفوك؟ إذن هل هي عندما تهدد بهدم قبلتنا الأولى تعني فلسطين أو غزة؟ لا طبعا، إنما تعني كل العرب والمسلمين. ولاحظوا كيف انتقل المستضعفون إلى كونهم معربدين مستكبرين مهددين، ولا رد فعل يوازي تحديهم. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت، دوروا على بيوت يعني، واجعلوا بيوتكم قبل وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاصته هذا في هذه الآية سريعا جدا. اليابان نموذجا أقول آهن، لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة.
1: نعم.
2: أي والله، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية إذ ضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية، استأصلت كل المناطق الصناعية في اليابان، فاستأنفت اليابان حياتها من جديد، أبادت كل مصانع اليابان. هذه أمريكا أم الإنسانية وأم العدالة والاجتماع، لا هذه حقارة مو حضارة. ثم نهضت اليابان من تحت الركام والأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكان شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة ريبيلدينج، بدنا نبني من جديد، وثقافة وتعليم من جديد، مو نضل نتعلم على المناهج القديمة والكلام البئيس. بدنا نبث روح القوة، روح العزم، روح الروح. هذا بدنا نتشرب القوة الروحية، مو تقول لي نحن عرب أدنى مش عارف إيه ولا العروبة كله كلام لما جانينا منه ولا شيء. الخلاصة إذا انتهى الوقت
1: هو دكتور،
2: نسكت خلاص.
1: لا أنا ساكت، ظننت في عندك آخر جملة أو شيء. أكرمكم الله، سيد الله يحفظكم. نواصل بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين.
2: تجاوزنا الوقت.
1: لا على الوقت 100%. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين، حياكم الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصحيح.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل.

0: برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكي أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل في التفسير كما هو المعتاد. عند الآية أو بداية من الآية الثانية بعد المئة في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا
0: 102
1: يا أيها الذين آمنوا. يا سلام، ربنا تعالى ينادينا بأشرف أسمائنا، بأحب أسمائنا، يا أيها العرب. لا لا، يا أيها الذين آمنوا، هذه أعلى شهادة لنا، هذا أعلى هوية لنا، هذا أعلى انتماء لنا، هذه أقوى جذور لنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها العرب، قومية عربية اشتركية إلا الإسلام، مستعدين ينسبون إلى كل الملل. يا أيها الذين آمنوا، هذا اسمنا، هذا وصفنا، هذه هويتنا، هذا نحن. نعم ربنا، لبيك إلهنا العظيم، لبيك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، اجعل بينك وبين ربك تعالى يعني جسر من الإيمان والتواصل، ذكر الله تعالى، اتقوا الله، تجعل بينك وبينه وقاية، ما تغلطش. يعني إذا أنت شرط السير مش حاط الحزام ولا غيره، لله المثل الأعلى، يعني تحاسب وتعاقب إلى آخره. إذا اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا،
0: يا الله،
1: بطاعته، بسماع أمره، بالوقوف عند المحرمات التي حرمها عليك، تمتثل أمر ربك. اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا، لا يخترق المناطق المحرمة. يعني بني صهيون إذا بتوصل المنطقة الفلانية في غزة، رصاصة بصدرك. منطقة يعني لله المثل الأعلى، يعني نعوذ بالله. أن يعني إذا محارم الله تعالى لا تقربها، ما حرمه عليك لا تأتيه. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى سبحانه، يتقى غضبه، يتقى أن تخرج عن طاعته، تخرج عن المثل التي أرادها لك. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى سبحانه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا أنا مش عارف متى بدي أموت، دائما إذا كن مستعدا للقاء ربك، ما دام أنت لا تعرف متى تموت. يعني إحنا ممكن غدا ما نكونش موجودين، ممكن طبعا ممكن. هل أجلك أنت بيدك؟ لا تعلم، أنت لا تعلم، تبيت سليما ربما صبح في العالم الآخر
0: سبحانك.
1: ولذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت على الإسلام أيها الإنسان، مت مسلما، عش مسلما وتموت مسلما، عش مؤمنا وتموت مؤمنا، وهكذا. كيف ضلك على المنهج؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هويتك تلقى بها الله عز وجل. ما هويتك؟ مش هتقول له شرقي غربي بلدي الفلاني، هويتك أنت مسلم، أنا مسلم، أنا مؤمن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا، يا سلام، واعتصموا بحبل الله، يا كل أمة لا إله إلا الله، اعتصموا. كيف تعتصم؟ مثل اللي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
0: نعم.
1: واعتصموا بأن تعتصم من غضب الله به، بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، يعني كأنه حبل إنقاذ لك، الله تعالى مده لك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخواني لاحظ التنابذ العربي، لما كان نسمع صوت العرب يشتم علينا ونرد احنا عليه بالشتائم، مهزلة مهزلة. يعني هذا مش سلوك حضاري ولا سلوك دول تعي ما تفعل. يعني سوريا ضد مدري مين، ومصر ضد مش عارف مين، واليمن في مقسوم قسمه، وحكايتنا حكاية. والله وضعنا كان مزربل مزري، يعني هم سرقين من الكلمة وش احنا
0: نعم.
1: وضعنا كان مزريا جدا، شتائم، وأحمد سعيد غير أحمد سعيد مش عارف نتكلم فيها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم والفرقة، الله تعالى أرادكم وحدة، لمة، مجموعة، أمة مترابطة، وثيقة الصلة ببعضها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. لاحظ كلمة نعمة مش بالتاء المربوطة، بالتاء المفتوحة.
0: نعم.
1: إنها نعمة بمعنى الشامل والواسع، نعمة الله عليكم بجدش بالتاء المربوطة، لا التاء المفتوحة، نعمة
0: سعت هذه
1: بمعنى يعني. تمام، سعت النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. متى كنا أعداء؟ السؤال متى كنا أولياء لبعض، يعني وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا. بتطاوش، أنا بتهاوش، أنا بدي أطاوش مع واحد، مع مرق الطريق، مع ابن عمي، مع ابن خالي، عمو بدي أطاوش أنا وياك. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا. هكذا كان العرب، مرق الطريق قلت له خذ الجلد الغنم اللي أنا ظهر الأخري. كنتم أعداء، ما حد يقول ما كناش، هذا كلام الله سبحانه. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين نفوسكم، لا بين قلوبكم، أغلى ما فيك، أعز ما فيك، جوهرتك القلب، ألف بين هذه القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا سلام، العربي أخو العربي، المسلم أخو المسلم، الإنسان أخو الإنسان، إخوانا. يا سلام. وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني على حافة حفرة من النار، يعني لو متم على الجاهلية كنت ترانزيت على جهنم.
0: يا الله.
1: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا الله، هذا البيان الإلهي، هكذا يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم آياته، يفصلها، يعرضها، يوضحها، يجليها، يبينها، قل ما شاء، لعلكم تهتدون. الثمرة لكل هذا الكلام
0: الهدى.
1: لعلكم تهتدون هي أجمل ثمرة، الهدى، يعني أول ما تطلب من الله، اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. أول ما توقف اهدنا الصراط المستقيم يا رب، جعلنا دائما على الهدى، نكتفي بهذا. ولتكن منكم أمة،
0: معنا وقت سيدي،
1: معنا وقت،
0: بنخلص الصفحة.
1: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني أمة العرب، أمة جماعة، شو معنى الأمة بأكملها؟ لا، جماعة.
0: نعم.
1: مو على رأي بعض الدول العربية حامل العصاي لابس البنطلون أضرب البنطلون ألبس الجلابية يعني كان الإسلام هو الجلابية مش البنطلون والقميص، ولا يعني كانت معارك مع دونكي شوتية يعني، بعدين تركنا القميص وخلصنا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مش بالعصاية، يعني
0: بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: واحد من يعني أولادنا يعني لابس بنطلون جينز، بنطلون عادي يعني، وبطوف حول الكعبة، حملوه اثنين من الشرط وزدتوه برا جينز بطوف حول الكعبة، والله أنا قال ما قريت إيش فيها، قال لهم هذا قرابتنا هذا، قال لهم أنا ما قريت لا في القرآن ولا في السنة إنه الجينز ممنوع الطواف فيه، قالوا نصرف شو يعني اشتري بنطلون من أي مكان ما عدا الجينز. شو ما الفرق بين الجينز وأي شيء؟ شوف العقلية اللي كانت تدير النهج الإسلامي مش هكذا. ولذلك إخواني يعني أعطوا عن الإسلام صورة قابضة، مو صورة تشرح الصدر، بحكي عن المطلق.
0: نعم.
1: لا عن شيء محدد مفصل معاذ الله، احنا بنجرح
0: عموميات عموميات سيدي.
1: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مش بالكلام الدفش. أخي الكريم، التدخين والله ضرر، والله إنه حرام يا أخي، واللي بقول لك إنه مش حرام والله إنه غلطان. يعني أنت عم بتسمم نفسك؟ نعم. تهلك فلوسك؟ نعم. إذن إذن أنا أنصحك، وبالتالي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. بتصلي يا أخي؟ والله بقطع. لا الله يسامحك، ليش بتقطع؟ طب وصل بدل ما تقطع. نعم. وهكذا إخواني لنكن نصحة لبعضنا، أخوة ومحبة لبعضنا. اهدي أخاك، إذا أهديته والله أهديته الجنة، هديته فأهديته الجنة وجعلته من أهلها. تركته قد يمشي مع الزعران ومع السفلة ومع الخمرجية والأراجيل ومدري إيه والكلام الفاضي. أنقذ أخاك إخواني، كل منا ينقذ مسلما بالدعوة بالحسنى. ليس لنا على الناس سلطان، إنما بالمحبة بالأخوة بالإقناع وهكذا. ولتكن منكم أمة، أنا مش مختص حامل العصاي البس قميص مش عارف البس بنطلون غير هذا البس، مش هيك الدين، مش هذا الدعوة إلى الخير وإقامة الأمر بالمنكر
0: بالمعروف والنهي عن المنكر
1: والنهي عن المعروف. لا إله إلا الله، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. بدايش سؤال يعني، لكن أحيانا يعني بتكون الطريقة النهي عن المعروف وأمر بالمنكر، لأنه يعني بتكره الناس في أجمل ما في الدنيا.
0: يعني الآية الكريمة اللي خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
1: وهو أشرف الخلق وأعلم،
0: فبما رحمة من الله
1: الخلق ورق الخلق. ومع هذا ربنا يقول له هذا الكلام، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، هذا رسول الله اللي هو ألطف الخلق، مع هذا ربنا.
0: إذن دكتور، يعني بصيغة عامة، نحن اليوم في العالم الإسلامي دكتور نواجه أزمة في الخطاب الدعوي. هنالك خطاب يعني كما تفضلت فيه جانب تنفير واضح، يقابله خطاب
1: تبريري
0: فيه يعني حتى تنازل عن الثوابت، أيضا هو خطاب دعوي لكن يتنازل عن الثوابت وفيه نوع من التشكيك بكثير من الثوابت. ألسنا بحاجة دكتور إلى خطاب منضبط دعوي يحاكي، يخاطب العقل ويخاطب الوجدان وينطلق من الكتاب والسنة بمفهوم معاصر وبلغة العصر، بحيث أنه لا يتنازل عن الثوابت وبذات الوقت يكون خطابا معاصرا مقنعا لمن يسمعه، غير منفر لمن يسمعه؟ يعني اليوم بحاجة الناس تسمع خطاب من هذا النوع.
1: بلا يعني أحمد ديدات الله يرحمه، سبحان الله، زرت جنوب أفريقيا لأزور أحمد ديدات، فسبحان الله يوم ما جيت بدي أزوره دخل المستشفى ودخل في غيبوبة.
0: يا الله،
1: سبحانك ربي، حرمنا هذا اللقاء. هذا الرجل ندر عمره وقته جهده للدعوة إلى الله. نعم. أحمد ديدات
0: معروف،
1: والحمد لله يعني التقينا، لكن كنا عاوزين يعني نمشي معه أطول وأفضل وأوسع مما لما سبحان الله دخل المستشفى بعد اللقاء العابر هذا. فمثل هذا الجهد المبارك كان أحمد ديدات يوقف في الشارع للناس عن الإسلام كيت وكيت، بحكمة بأسلوبه اللطيف بثقافة الواسعة،
0: ثقافة واسعة. نعم.
1: كان يجتمع الناس عليه كما تجتمع النحل على الزهر، يجتمعوا على ديدات يسمعون المنطق، يسمعون العقل، يسمعون الخلق والذوق.
0: إذن دكتور يحتاج الموضوع إلى معرفة.
1: صحيح.
0: يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله
1: على بصيرة،
0: يعني من حيث المعرفة على بصيرة، من حيث الأسلوب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحينما يجتمع الأسلوب مع المعرفة أظن أننا حينها سنقدم خطابا نوعيا، يعني غير الخطابات التقليدية اللي جزء منها منفر وجزء منها مشكك.
1: إخواننا جماعة التبليغ والدعوة منتهى اللطف، يعني أعرف منهم بدون مبالغ عشرات جماعة التبليغ، أعرف. نعم. من يخرج كل سنة ينفق مئات الدنانير، الله معطيه رزق، فكل مرة يأتي نلتقي. وين قال والله في أفريقيا أسلم معانا من فضل الله عشرات بل مئات. هذا رجل يعني ربنا بيكرمه معطيه، يعني صديق لنا عنده إمكانيات، ودائما يخرج كل سنة للهند،
0: يسافر. نعم.
1: وغير الهند أفريقيا من فضل الله، ويسلم على أيديه وإخوانه جماهير، وكل ما يرجع إلا نلتقي. من فضل الله بلغنا وبشرنا. قال لي والله الحمد لله تعالى يعني طلعت على ترك عشان أوصل إلى مدينة في أفريقيا. نزلت من الترك وإذ من راسي لرجلي تراب. الفندق أخذنا دوش ونزلنا دعوة إلى الناس. من فضل الله أول ما يسمعون يدخلون في الإسلام. بس عرفونا كيف نبدأ الإسلام؟
0: نعم كيف، سبحان الله.
1: قال والله أسلم معانا مئات، جزاكم الله خير إخواني. هذه الجماعة مباركة ينبغي أن يفتح لها الميدان والمجال، يعني ما نضلش محذرين من بعضينا. شو بقولوا يا عمي؟ خلي الناس تحكي لكن لا تضيقوا على الخلق. أنا بحكي عن الجن. لا إله إلا الله. دعوا الناس يدعون إلى الله يا ناس، دعوا الناس يهدوا الناس وينقذوهم من الضلالة.
0: يعني إجمالا هي جماعة الدعوة يعني مفتوحة لها الآفاق أكثر من غيرها، وبالتالي تتحرك يعني في معظم البلاد الإسلامية من فضل الله، وهذا شيء
1: الحمد
0: جيد
1: لله.
0: يعني
1: نعم. الحمد لله. لكن بتكلم مطلقا يعني عن العالم الإسلامي كله، إنه خلي هذا المجال للدعوة بدل ما هم الآن الفن ومش الفن ومش عارف. يعني الآن مشغولة كل الناس كلها بالكورة، ما لها الكورة يا سيدي ما لهاش. حسن نطهش على الكورة كمان ما لنا على كل حال. لكن أول شيء الدين.
0: نعم.
1: أول شيء القرآن.
0: نعم. نعم.
1: المبين. فجماعة الدعوة والتبليغ جزاهم الله خير عم بيقوموا واجب عن الأمة وعن علماء الأمة. علماء الأمة ما يعني مخدينها منصب محترامي، المسألة مش مناصب ولا وظائف، المسألة جهد تقدمه تهدي إلى الله. الحمد لله.
0: ونسأل الله أن يتقبل إذن. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نقف عندها دكتور بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
1: مرحب.
0: مستمعين ومشاهدين فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: مفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: أبدأ بأسئلة الإخوة المتابعين، وأبدأ بالسيد خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سؤالي: إن يريد إصلاحا، كيف يمكن لنا أن ندخل إلى نفسيات ونوايا المصلحين حتى يتحقق الصلح ويوفق الله هذا الموضوع؟
1: بسم الله. يعني إخواني، نحن بشر، بيغضب أحيانا الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، بيحصل أحيانا سوء فهم، أحيانا شراسة خلق، بدنا نستوعب بعض، وإلا تنتقض البيوت بيتا بيتا، ما يفضلش بيت عمران تخرب البيوت.
0: نعم.
1: لابد أن نتحمل بعض، ولابد أن يكون في إصلاح. يعني الأب، الجد، العم، الخال ينصح: لا يا بنت أختي، مش هيك الناس، تحملي زوجك. لا يا أخي، برضه بنت ناس، يعني مع احترامنا لك، تتطاول عليك، مش مسموح إلا طبعا لك، أنت أيضا تتطاول عليها بالشتم ولا غيره، لا، نحاول الإصلاح.
0: نعم.
1: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
0: مين اللي إن يريد، تعود على الحكمين أم على الزوجين؟
1: إن يريد المصلحين،
0: الحكمين.
1: أين؟
0: والآن سؤال
1: برضو ممكن تصلح للوجه الآخر.
0: نعم.
1: هذا عظمة النص القرآن، أنه يحتمل وجوها من المعنى.
0: لكن دكتور، ألا تعتقد أن الوجه خلينا نقول الأكثر مطابقة للواقع، أنه أن الألف تعود على الزوجين إن يريد إصلاحا، لو كان الزوجان
1: ليش ما تعود بنفس القوة على المصلحين؟
0: نعم.
1: أن الزوجين أحيانا كل واحد متعصب لنفسه، لكن ما يدخل الكبار،
0: ما هو ربما الكبار يريدان الإصلاح لكن الزوجان
1: ما هو أيوة
0: لا يريدان،
1: يعني الاثنين
0: نعم
1: قابلين للإصلاح.
0: نعم.
1: الزوج والزوجة، وتدخل الوالدين مثلا، القرابة، عم وخال.
0: لأن هو سؤاله إذا كانت تعود على الحكمين الألف، كيف نعرف نفسياتهم؟ كيف نعرف أنه ما يريدان؟
1: قرايبك.
0: نعم.
1: تكون عارفهم.
0: بدك تعرف مين تختار
1: واحد حاد.
0: نعم.
1: بحطوش وسيط.
0: أو واحد مثلا منحاز بطبيعته.
1: برضو لا.
0: نعم نعم.
1: إنما يكون واسع الأفق.
0: نعم.
1: طيب اللسان.
0: وعنده عدل
1: يا ابني. نعم. يا بنتي. يا بنت أخوي. يعني هذا الحياة لازم تمشي، تحمل بعضينا.
0: نعم.
1: احنا مش انبياء، احنا مش ملائكة، يعني الا نغلط بس نستوعب بعض ونسامح بعض.
0: جميل.
1: هذه النصائح ذهب، جواهر من فضل الله. يعني كلمة طيبة اخواني قد تصلح فعلا حال أسرة بأكملها. لو طلقت المرأة شتت الأولاد والبنات، وانفرط عقد البيت، خرب ديار. فالمصلحين هؤلاء قيمتهم في المجتمع قيمة جوهرية، ولذلك ينبغي أن يعني يعطون الصلاحية أن يصلحوا.
0: نعم.
1: بين الناس.
0: جميل.
1: خاصة إذا كان لا يريد لا أجرا ولا ثمنا ولا مقابلا.
0: نعم.
1: أنا مصلح من فضل كم
0: عمل تطوعي،
1: كم دخلنا في عمليات إصلاح ويستجيبون، أنهم قد يحترم الناس شخص أو شخصية أو اسم، والمهم فيستغلوا هذا الاسم للإصلاح. إخواني يعني في أسماء ما شاء الله، يعني الله معطيها بركة واحترام إلى آخره، فهذا يجعل هذا الاسم في سبيل الله، يجعل هذا خدمة لأهل الدين، لأهل الأمة. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يعني الصلح خير، نتحمل بعضين، احنا مش ملائكة، إلا يقع منه بس شتمني، بالله عليك اعتذر لها، سامحيني أنا أخطأت، أو هي قالت له أفن لهالحياة معك، يعني قرفان حياتي، كلمة طلعت يا أخي، لا قرفانة وطلعت
0: لا تكبرهاش
1: يمكن نعم. غضبانة من الأولاد مش منك أنت نعم. شو هالحياة والله حياتنا صارت قرف أولاد بالطاوة شو حالتهم عليهم قد يعني الست قد تضوج وانت تضوج كمان
0: نعم.
1: وحيانا الفقر
0: بيضغط.
1: الفقر لئيم
0: نعم.
1: بيخلي الجو متوتر إخواني خليك رحيم لعل الله تعالى يرحمك ويفتح عليك أبواب رزق وينقذ بيتك من الخراب إياك أن يضيق صدرك وتصبح نزقا معصبيتك يعني ثائرة دائما ثق بالله أنه مفرج عنك هذا الهم ومزيل عنك هذا العبء
0: نعم.
1: إن شاء الله تعالى يلا. إخواني كلنا الآن في معاناة يعني للأسف يعني في ضيق في المعيشة يعني ليش ننكر الواقع احنا مش في بحبوحة ولذلك بتلاقي الحساسية صارت
0: عالية
1: والضيق وحالات الطلاق وحالات الخصام نتحمل بعض
0: نعم.
1: إلى أن تعدي هذه
0: الأزمة.
1: الموجة ويعني نتسع عندنا فقر لكن عندنا غنى في الأخلاق عندنا نسعد بعضنا بالكلمة الطيبة أما مش نجمع فقر وشتائم مقذعة وأذام بتصير مصيبة
0: نعم.
1: طامة كبرى يعني فقر ونقر مثل ما بيقولوا فقر ونقر
0: صحيح
1: تبقى مصيبة
0: نعم.
1: يعني نسعد بعضنا نتحمل بعضنا إخواننا ما أجمل أن نعيش سعداء ونلقى ربنا بوجه سمح الله طيب ويحبه كل طيب
0: جميل جميل
1: ولذلك خلي بيوتنا جنة مش نار واحترام لبعضنا الله يعطيك العافية اطلعنا من قلبك الله يجيك خير ما شاء الله يعني تنورت البيت أنت فعلا شمعة البيت أنت نور البيت والله أنا عندي هالقرشين بس بحطهن لكن أنت اللي بتخلي البيت كله جنة
0: نعم
1: إخوانا يعني كلمة طيبة والله صحيح. تمسح كل تعب
0: صحيح.
1: اليوم
0: صحيح
1: قرفوني الأولاد زهقوني عيشتي لما الله يعطيك العافية الله يبيض وجهك ما شاء الله عندنا ضيوف وانت محضر الطعام ما شاء الله عنك الله يجزيك خير كلمة طيبة إخواني والله بلسم
0: صحيح
1: تذهب كل الغضب وتذهب كل التراكمات النفسية
0: صحيح صحيح
1: فهنيئا لمن كان على خلق جميل الله يخلقنا جميعا بهذا الخلق الجميل يا رب العالمين
0: بدي أختم بأسئلة الأخ محمود أبو رجب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول في سورة الكهف قصة الرجلين يقول أحدهما للآخر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وفي آخر القصة يقول الرجل الآخر يا ليتني لم أشرك بربي أحدا بداية القصة كان كافرا وفي نهايتها كان مشركا ما التفسير
1: هي نفسها هي نفسها
0: نعم
1: يعني هو كافرا ومشركا
0: نعم
1: نفس الوجه
0: يعني ثم في المرة الأولى ليست إقرارا وإنما هي سؤال يعني أكفرت تمام. بالذي خلقك يعني
1: تمام قد يكون فعلا هو قد كفر وقد أشرك
0: نعم
1: يعني جمع ما بين النقيصتين فجاء الناصح هذا قلب حياته إلى الأصلح والأحسن والأجمل والأكمل
0: وقد تكون دكتور بمعنى الكفر اللغوي كفرت النعمة لأنه كان بيتكلم
1: صاخت
0: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
1: فقر مثلا
0: نعم
1: مش كافر
0: يعني كفر النعمة لا هو كان معتد بهذه النعمة ويقول يعني إنه يعني إنما زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي نفس الإشي يعني ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها فربما كان يقصد كفران النعمة
1: يعني إخوانا فعلا الفقر بضيق الخلق
0: نعم
1: لكن العظمة إنه لا نجعل الفقر يتحكم بنا
0: نعم
1: يعني عشنا أيام من الفقر نحمد الله الآن يعني ها مستورة من فضله لكن مر بنا حالات والله نتمنى الرغيف
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله على كل حال
1: لكن تعدت الحمد لله الخلاصة يعني الصبر وأن نحتفظ بأخلاقنا أن نحتفظ بصبرنا بتحملنا والدعاء إلى الله يا رب وسع علينا يا رب
0: نعم.
1: اصرف عنا هذا الشدة هذا البؤس هذا الفقر الله رحيم الله كريم الله مجيب الله سميع الله بصير وانت اجتهد على نفسك طور نفسك
0: جميل.
1: وهي تجتهد ممكن يعني تقوم بأعمال ست ويبيعها الأولاد مش غلط، مش عيب، مش عيب كنت تعمل ترمس ولا مش عارف تعمل دخل إضافي للبيت، بحيث أنه بدل إحنا الضيق والنزق هذا اللي إحنا فيه من فضل الله يصبح عندنا شيء من البحبوحة نسبيا. جميل. لو زادنا 5 ليرات كل يوم بركة، ما يعني إخواني 5 ليرات كانت بالنسبة لنا أوهو مبلغ فلكي، إلا أن تعطينا 5 ليرات برميها.
0: الله المستعان، الله المستعان. السؤال الثاني سيدي، يقول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، وبعد آيتين يقول تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الله سبحانه يعلم أن هذا الرجل سيبخل وأنه لا يتصدق، لماذا آتاه من فضله؟ هل هو اختبار؟
1: نعم
0: هو كذلك.
1: نعم. ربنا يعلم أن هذا لن يفي بالوعد، ومع هذا أعطاه ليمتحنه، وكيف يحاسبه إذا إذا لم يعطه ويمتحنه؟
0: صحيح.
1: كيف يقول الأستاذ يحط لك علامة غير ما
0: بدون امتحان
1: سؤال للورقة وأنت تجاوب؟ لله المثل الأعلى. صحيح. لله المثل. نعم. دائما.
0: سؤاله الأخير وأختم به دكتور: الفرق بين يكور الليل على النهار ويولج الليل في النهار.
1: يولج الليل في النهار يعني بخش الوقت في الوقت.
0: نعم.
1: هذا معنى يولج.
0: يولج.
1: يكور يعني تدور الدورة
0: الكروية.
1: أي.
0: نعم.
1: يعني قد يكون من الظلام إلى النور.
0: نعم. نعم. جميل. مثلا. جميل. أكرمكم الله دكتور الفاضل في مجموعة أسئلة، لكن أعتذر للإخوة على أن يكرروها في الحلقة القادمة لأنه
1: إن شاء الله
0: انتهى الوقت. الله يجزيكم الخير ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يرجح إعلان نتائج التوجيه في النصف الأول من شهر آب المقبل بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وزارة العمل تدعو أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة. الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية تعلن عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماعاً بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة دون ذكر مزيد من التفاصيل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحيا الله كل من يتابع حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7، وفي كل مكان. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا. تقدروا تشوفون على الاي بي تي في عبر يعني السمارت تي في أو التلفزيونات الذكية، والمعذرة هيك شوي في حشرجة بالصوت، تحملونا اليوم يعني قدر المستطاع. ربي يحفظكم ويرعاكم وينور دربكم. تحية لكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم.

والخدمة الحلوة. أهلاً وروع التحيات لكم من فريق البرنامج بيصعدنا اليوم من خلف المكسر. أنا سعر بدأ الله يعطيك ألف عافية. ومن الإعداد والتنسيق يزيد الله يزيد الخير عليك يا رب. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعين لكم بالخير دائماً وأبداً محمد أبو حلقة.

تحية لكم. يعني كثيرة هي المواضيع اللي ممكن نبدأ فيها أنا وياكم في ترويحتنا لهذا اليوم، لكن أكيد بمسي على كل واحد يشعر بالقلق، بالتعب، بالإرهاق، بالمشقة في هذه الحياة. صعبة مش هيك؟ والله صعبة، لكن هي هينة على من هونها الله عليه. أسأل الله أن يجعل حياتنا يسيرة ميسرة، لأن والله يا جماعة هيك سبحان الله اللي بيطلع حواليه بيطلع أحوال العباد بيقول إحنا بخير الحمد لله. كل مرة بسافر فيها برا الأردن برجع بقول والله الحمد لله إحنا بلدنا بخير. وين ما كنت، وين ما رحت، وين ما أجيت، لما تيجي تطلع على بلدك بتعرف أنه والله أنه أنت عايش في خير. بجوز اللي عايش في المكان نفسه أو في البلد نفسها ما بيشعر بهذا الخير، لكن أنا بقول قارن، اطلع روح تعال شوف اسمع شوف هالناس شوف همومها ومشاكلها، راح تعرف أنه الحمد لله رب العالمين النعم اللي ربنا أعطانا إياها يعني وأجزل، أسأل الله أن يبارك فيها. والله هذا الكلام اني بحكيه من قلبي، وبقول في كل مرة بسافر فيها برا الأردن وبرجع بقول إحنا الحمد لله بلدنا خيريته موجودة من أهله من ناسه من كل التفاصيل اللي فيه. فأسأل الله أن يحفظنا جميعا ويحفظكم بحفظه، وأنه يديم الرزق والوفق علينا وعليكم. كيف هاي رزق ووفق، ترى تنتين مهمات ويا رب يهونها علينا وعليكم. لأنه اطلع فنزويلا شوف بس بلحظة واحدة هالزلازل اللي صارت، زلزالين أكثر من 1500 إنسان ماتوا. يا الله مشهد صعب جدا. طبعا في ناس من من من الأردن ماتوا هناك، هم ما كانوا يعرفوا إنه منيتهم راح تكون هناك، لكن سبحان الله كان في طبعا فرق إنقاذ مشكورة ومباركة هذه الجهود اللي دائما الحمد لله رب العالمين الأردن بيساهم فيها في كل مكان بالعالم فضل الله سبحانه وتعالى. أهل الخير والنشامة من هذا الوطن موجودين في كل العالم بيروحوا بيسعوا ينقذوا الناس ويساعدوهم. أكثر من 1500 شخص ماتوا هناك بلحظة بزلزال يا جماعة. فالواحد يسأل الله أن ربنا يحفظه بحفظه ويبعد عنا وعنكم كل أذى وكل ضرر. طبعا أنا بدي من خلالكم مستمعين الكرام أقول الله يبارك في السواعد الأردنية اللي موجودة لإنقاذ الآخرين، ومن أحياها فكأن

أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وطبعا إسناد طبي وفني، ويعني فرق إنقاذ موجودة هناك بفنزويلا بثلاث مواقع في كاراكاس. الله يا ربي يبارك في سواعدهم ويجزيهم كل خير وربنا يفرج الهم. كنا امبارح نحكي عن أفغانستان، كذلك زلزال آخر أو زلزالين، وما زال هذا العالم بتطلع فيه بتقول والله إحنا بخير. فتعالوا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم، على ما أعطى، وبالشكر تدوم النعم. الإنسان اللي بيجحد نعمة ربنا عليه والله تنزع، والله بتروح النعم. يعني سبحان الله قديش في نعم كانت عند أشخاص لكنها زالت. فتعالوا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم، على ما أعطى. فيا ربنا ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك.

وهي أنس بيذكركم بقول لكم يا جماعة عدوا الأشياء الحلوة. اللي عنده ابن يحمد الله لأنه غيره بتمنى الولد، اللي عنده سيارة يحمد الله لأنه غيره بتمنى السيارة، اللي عنده بيت يحمد الله لأنه غيره والله ما هو لاقي مسكن. ترى في نعم كثيرة حوالينا، وإحنا الواحد بديش أقول بجحد النعمة، لكن سبحان الله بيألف النعمة، وإذا ألفها مشكلة لأنه بطل يتلذذ في قيمة هذه النعمة. فتعالوا نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب يا رب بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ترى دعاء جميل، يعني بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، عضو الآخرة. فيا رب البركة فيما أتيتنا يا رب، ويسر أمورنا لكل خير. مساء الخير، مساء سعيد يحمل في طياته البشريات إن شاء الله للجميع. سبحان الله كل واحد ما بيعرف شو البشرة لإله. أحيانا الواحد بيكون هيك يفكر باتجاه، ربنا بيسر الاتجاه الآخر وبكون الرضا في هذا الاتجاه. فيعني دائما نثق بأن قدر الله هو الخير لنا جميعا. فيا رب اقسم لنا واقدر لنا الخير حيث كان ورضنا به. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: هناك
1: ومن غزة هناك، حيث طفل يعني يضعنا أنا وإياكم أمام حالة لكل إنسان بده يبعد عن نفسه الشقاء. بتسمع أنا وياكم هذه الوصية من هذا الابن الغالي محمد اللي من غزة، بده يقولكم كيف ما تشقوا في الدنيا. نسمع أنا وياكم.
2: السلام عليكم. لا يجتمع الشقاء مع ست حالات: بر الوالدين، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقيا، القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اتباع الهدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، خشية الله سيذكر من يخشى، التقوى وسيجنبها الأتقى. محبكم محمد إسلام من غزة.
1: الله يرضى عنك يا محمد، بذكرنا وبقولنا إيش الأشياء اللي تخلي الواحد فينا لا يشقى في هذه الدنيا: بر الوالدين، قراءة القرآن والدعاء والذكر، ويعني سبحان الله كل ما ذكر. أسأل الله أن يعيننا حتى لا نشقى في الدنيا ولا نشقى في الآخر. نتوقف وإياكم مستمعين الكرام لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياتي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM من استكمال مشوار ترويحة اليوم. والله حرام، والله مسكين، والله إنه بيحزن كل من ابتعد عن طريق الله. والله يا جماعة إني بحزن عليهم، أقسم بالله إنه هيك قلبي بنفطر على إنسان بعيد، بقول وين رايح؟ لمتى؟ لمتى رح تضل بعيد؟ لما ربنا بيناديك في كل ليلة هل من سائل فأعطيه؟ طرح احنا نايمين، أنا آسف، معظمنا نايمين، في ناس ربنا بيصطفيهم بيختارهم هيك بساعة قبل الفجر بشوي، هذول بيصحوا عشان عارفين في نداء رباني بيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ الناس نايمة. هل من سائل فأعطيه؟ الناس نايمة. احنا بنحزن، والله يا جماعة بنحزن، بقول هيك سبحان الله، في ناس ربنا بيصطفيهم وبيختارهم لأنهم هذول بيسمعوا هذا النداء الرباني فبيجعلوا دعواتهم وطلباتهم بين يدي رب العالمين، لكن في ناس سبحان الله على أشياء وأشياء. الله الله المستعان، الله يغفر لنا ويتوب علينا وينادينا ويوعينا يا رب، لأنه فعلا هذه الدعوات بدها ناس واعي، بدها قلوب صاحية هيك تكون صحصحة قبل الفجر بساعة ولا بنص ساعة وتقول يا رب اغفر لنا، يا رب حقق أمانينا، يا رب يسر أمورنا، يا رب هونها علينا، اللهم أمين يا رب العالمين.

تعبناكم اليوم هيك بداية حلقتنا متعبة، سامحونا يا جماعة، بس هيك يعني الكلام بروح فينا لمنطقة. سبحان الله، امبارح قاعد مع الوالد الله يطول بعمره ويحفظه ويرحم الوالدة وكل أموات المسلمين، بقول يا أبو بعدين معك، بتطلع من الصبح بتروح لآخر الليل وبعدين معك جامعة وإذاعة وشغل ومش عارف شو، طب ومتى؟ بقول له يا طب يابا شو أسوي؟ بقول يا أبو والله زمان الحياة كانت هينة. بقول له كيف يعني؟ بقول يا أبو كنا الموظف بروح على 3-4 خلص، بروح بقعد مع عياله بتغدى معاهم بسهروا، العوائل بتزور بعض. عن جد زمان كانوا عمامي يقعدوا مع بعض، كانوا العوائل تزور بعض. الأيام هاي الواحد فينا اللي بيشتغل شغلتين بدور على الثالثة، واللي بيشتغل شغلة بدور على الثانية، واللي بموظف يفكر يفتح بزنس، صح ولا لا؟ والله يا جماعة أخذتنا، والله أخذتنا الحياة لمكان بعيد. مش عارف يعني أنا لحالي في هذا الجو ولا كلكم عم بتعيشوا معي هذه الحالة. الله يتولانا بالإيمان والخير والعافية. شو يا ناس تفتح بزنس؟ الله يصلح الحال بس. قول آمين.

هات لك الخبرية الخفيفة الحلوة اللطيفة، سدد واستفيد قبل 30/6 لكل الناس اللي عليها مسقفات. أبشركم إنه إعفاء 100% على الغرامات مع كاش. قبضوا له أنس. طيب سدد واستفيد قبل 30/6/2026 إعفاء 100% من الغرامات وخصومات تصل ل 25% للاستفسار اتصل على 102. تمام؟ يعني الناس اللي عليها مسقفات، الحلو انه ابوي بيدفع مسقفات قبل ما ينزل موعدها، فما لا بيستفيد من عفاءات ما نزلش علينا غرامات الحمد لله. الله يفرج الهم، في ناس سبحان الله هيك ملتزمين. يلا يا جماعه هاي فرصه للناس اللي عليها مسقفات، سدد واستفيد. والله الامانه ما هي مقصره معكم، والله الامانه. أنا صار مريض. بعتذر قصدي شبعان. وأحكيلكم أنا شو حكي ما بتصدقوا.

0: حياة FM.
1: تمنياتنا لكل أحبانا من طلبة الثانوية العامة التوجيهي في التوفيق والنجاح والسداد. اليوم قدم جغرافيا شيك جماعة الأدب، يلا نجحهم. احنا جماعة العلمي الحمد لله. طيب الله يهد البال ووفقهم إن شاء الله لكل خير. عم نحكي عن أكثر من 45 ألف طالب توجهوا اليوم لمقاعد يعني الامتحانات حتى يؤدوا امتحان الجغرافيا، ويعني إن شاء الله التوفيق والنجاح والسداد حليفهم. وما زلت أذكر الأهالي والأحبة لا تكبروا الموضوع، والله يا جماعة أقسم بالله اللي بجيب 99 زي اللي بجيب 69 الأيام هاي، ما حدش أنا بديش طلاب التوجيه يسمعوني يقولوا لا أنت زلمة محبط، لا لا لا لا، يعني أنا خلص أنتوا فاهمين علي، لأنه بالأخير اللي ربنا كاتبه بده يصير. الله ينجحهم ووفقهم، بس لا تثقلوا عليهم، لا تشدوا كثير عليهم، لأنه يعني هذا راح يدرس وهذا راح يدرس وهذا راح يدرس، وربنا عالم بحال كل واحد فينا. قديش أنا زبت في توجيهي؟ قديش؟ 90 ما شاء الله، أنا دائما متفوق. يزيد برضو 90 ما شاء الله، كلها 90ات عندي هون. وعبد الرحمن أبو رياش 93 ما شاء الله، والله الشباب كلها 90ات طلعت. يلا الله ينجحهم، واضح عليكم التسعينات لما قلت لكم كله زي بعض. طويل خطى أرض الطريق ولا حد بيعرف قديش مدة حلمي البريد ولا حد أصلا مبين صحيح.

وزارة التربية رجحت موعد إعلان نتائج الامتحان التوجيهي الثانوية العامة. طبعا هو مباشرة بلشوا في تصحيح، قالوا إن شاء الله إن شاء الله النتائج ستكون في النصف الأول من شهر 8 بإذن الله، يعني قبل ما يخلصوا كذا ودققوا الأمور كلها، إن شاء الله بالنصف الأول من شهر 8 بإذن الله تعلن النتائج. ربي يسر إن شاء الله ويجيب النجاح العالي لكل أحبابنا طلاب التوجيهي الثانوية العامة. الله

طبعا يعني بما انه بنحكي عن الدراسه والتوجيه والاشياء هاي، خليني اقول لكم انه اليوم على مستوى العالم في تحول جذري فيما يتعلق بالتعليم. تتذكروا لما طلعت فكره التابلت والمدارس الذكيه والمدارس اللي بتوزع تابلتات على الطلاب، والآن انهبلوا يعني انهبلوا ايجابا يعني كيفوا الناس انه والله صار يوزعوا اولادنا تابلت بالمدرسه وبطلوا يستخدموا كتب، والشنطه المدرسيه هاي ثقيله. أبشركم أنه اليوم في مدارس على مستوى العالم، في دول اليوم بدأت تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي. مثلا للابتدائي في النرويج ممنوع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للطلبة في المرحلة الابتدائية، وبعض المدارس اليوم لجأت من جديد لموضوع استخدام الكتابة، الورقة والقلم، الكراسة اللي كنا ننسخ. والله العظيم اليوم في طلاب بالجامعات قسما بالله ما بيعرف يكتب اسمه، تقرأ اسمه والله ما بتعرف تقرأه، والسبب ما بيعرف يكتبه، ما تعلموا يكتبوا اصلا. نشأوا في جيل طول عمره على الموبايلات وعلى التابلتات وعلى الكمبيوترات، لا والله حتى الكمبيوتر ما بيعرفوا يستخدموا، بس على الموبايلات. للاسف تعال امسك قلم وقول له اكتب اسمك بكتب لك، بيكون ماسك القلم بطريقه مش ليش احكي اسم اولاد هسه بزعلوا علينا بيعرفون انه والله العظيم هم عارفين يمسكوا القلم. شو السبب؟ اسال الاباء. اليوم قديش دورنا انه نعزز فكره الكتابه. والله كانوا يزعلوا علينا لما كان الأستاذ يقول انسخوا الدرس 3 مرات ولا 5 مرات، ولما بده يعاقبنا يلا 10 مرات. يا حبيبي كنا نجيب كربونة، ما عرفش إذا يزيد بعرفش الكربونة، بتعرفش الكربونة إيش لونها زرقاء حبيبي يزيد؟ يلا مش مشكلة يا عمو توكل، خذوا اشتروا المصاص من دكاني وتعال. والله يا جماعة افتح لي بالله اتصالات لو سمحت، خلينا نشوف هل اليوم فعلا أبنائنا بيكتبوا بالطريقة الصحيحة، هل خط أبنائنا يعني فعلا مقروء؟ لما باجي بصلح مرات امتحانات بناتي في اللي تقولوا بابا هذا هذول طلاب جامعة، والله إنه خط بنتي في الصف الثالث أحسن من خط طلاب الجامعات. تعالوا أنا وياكم هيك نفتح مجال الاتصالات ونشوف هل اليوم فعلا استخدام الورقة والقلم هو حل جذري لمشكلة الكتابة عند أبناء. نفرض لا سمح الله بطل في كهرباء وفيش تابلتات، نرجع نكتب ورقة وقلم صح؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 و 06-516-2060 أوروبا تعيد الورقة والقلم للمدارس، هل فعلا هذا حل بالنسبة لنا؟ نعم أو لا ولماذا؟

0: العلمي.
1: اتصالاتكم على البداية مع أخونا الحبيب عمر، تفضل.
2: تحياتي سيد أبو عبد الله.
1: أسعد الله مساك يا حبيبنا.
2: الله يسعد سيده، وتحياتي لكل مدرس درستي.
1: الله يبارك لك. القلم والورقة.
2: القلم والورقة. أولا اسمح لي من خلال برنامجك هذا أربعة التحية لأستاذي اللي درسني يقول لغة عربية، أستاذ ياب أبو خليل. أتوقع كل واحد درس بالنصر مر من تحت كف أستاذي خياب ذياب أبو خليل.
1: الله يبارك له.
2: اللي كان فعلا والله صحيح كان شد علينا، بس والله تعلمنا.
1: خلينا بموضوع النسخ والكتابة، تحياتنا لكل الأساتذة اللي لهم كل الاحترام والتقدير بالتأكيد، لكن اليوم موضوع الكتابة والورقة والقلم والنوت، وسجلوا اكتبوا، والعلم قيد، العلم صيد والكتابة قيد. بالنسبة لعمر، هل فعلا اليوم أولادنا بكتبوا؟
2: أبو عبد الله يعني شايفين الواقع، يعني والله ما بتعرف تقرأ خطه. مش انسى أولاد احنا ذول ابتدائي واعدادي، ناس يعني خريجين جامعات صدقا والله بتقرأ خطه ما بتعرف هو كاتب سرياني سريلانكي شو كاتب.
1: احنا كنا نسميه زمان خرابيش جاج.
2: فعلا فعلا يعني احنا كنا ننسخ، والله بعضنا كنا ننسخ نسخ مرتين وثلاث، حتى اقول لك اذا كنا كله عندك كلمه واحده غلط كان خلينا نعيد النسخ كله.
1: صحيح صحيح صحيح
2: والله، وتعلمنا.
1: هل انت مع اليوم عوده النسخ من جديد للطلاب؟
2: والله انا مع، نعم ما عم ننسخه، لأنه إذا ما نسخ ما أقول لك كنا ننسخ، عشان أول بنحصل خطنا اثنين بنعرف شو كتبنا بنقرأ.
1: صحيح. صحيح. ترسخ شكل الكلمات في ذهن الطالب. صحيح. الله يحفظك أخو عمر، شكرا جزيلا لك. شكرا. اليوم يعني بعد ما شفنا طبعا إحنا موضوع يعني التطور اللي راح فينا لزاوية معينة، أبعد أولادنا عن الورقة والقلم للأسف. أبو مالك، أسعد الله مساك.
3: الله يسعد المساء سيدي.
1: الله يحفظك ويرعاك.
3: كيف حالك سيدي؟
1: والله مشتاق لك.
3: الله يسعدك، تشتاق لك الجنة يا رب.
1: بشرني عنك مشان الله أبو مالك.
3: والله أبو عبد الله طلعت من المستشفى لثلاث أيام.
1: لا بأس عليك، طهور والله، ألف سلام عليك.
3: الله يسعدك. قسطرة.
1: لا بأس عليك، لا بأس عليك، الحمد لله.
3: الله يسعدك.
1: الله يعافيك ويعفو عنك يا أبو مالك.
3: الله يخليك.
1: أسأل الله العظيم ربنا يشافيك ويعافيك. هاي رقم كم ما شاء الله؟
3: إيه؟
1: هاي رقم كم؟
3: خلي بعد بلاش حدا يعيش.
1: طب خلاص خليها بيني وبينك على الخاص. بلاش مالك تسمع، الله يهدي بالنا وبالك.
3: أيوة, أيوة, أيوة, ايوه
1: ابو مالك الغالي، هل اولادنا اليوم بحاجه يمسكوا ورقه وقلم ويكتبوا وينسخوا؟
3: والله يا ابو عبد الله انا يعني خاصه اخر واحد عندي خلص توجيه اللي هو مهند.
1: نعم.
3: كان انا لما بطلع يكتب اقول له يا ابو والله ما بعرف كيف بده يصلحوا لك التوجيه تبعك. فما بعرف يعني انت هل انه خلص هيك شو الكتابة؟ والله ما أنا فاهمها. لا أنا ولا أمه وحتى أخته والله ما يفهمين.
1: الله يعين اللي صلحه.
3: والله
1: بني نجمه
3: والله ما بعرف.
1: لا ترى الأستاذ بعد فترة معينة بيصير يفك خط يعني، الحمد لله.
3: خلص سعاد
1: بل الله يفرجه.
3: أنا معه والله يا أبو عبد الله
1: مع عودة النسخ.
3: وبعدين تعرف شغلة أبو عبد الله، أنا مالك ويزن كنت أسوي فيهم إنه جدول الضرب يكتبوا 10 مرات عشان يحفظوا.
1: نعم.
3: الدرس يكتبوا كمان أكثر من مرة عشان يحفظوا. ليش؟ لأنه طول ما إيده تعودت على الكتابة، طول ما إنه خلص المستمرار إنه إيده بظل خطه حلو.
1: صحيح.
3: إلا مهند هذا فلت من إيدي.
1: الله الله يصلحهم جميعا.
3: لا هسه خلاص وديته على الجيش وخلاص.
1: يلا الله يهدي باله، راح الحمد لله التزم.
3: شوف
1: ربي لك الحمد. يلا الله يثبته ويبارك له ان شاء الله وينفع فيه.
3: الله يسعدك
1: ويستعمله لخدمه هالبلد وهالدين يا رب العالمين.
3: الله يسعدك.
1: ربي يحفظك ويعافيك. ابو مالك شكرا لك. الى معتصم، اسعد الله مساك اخوي معتصم. الو اخونا معتصم طولنا عليك. الو يلا المعذره منك، يا ريت تعود الاتصال معنا من جديد. مي بتقول والله يا ابو حلقه انا مع الورقه والقلم والنسخ ايضا، انا لما كنت مدرسه كنت اعلم الطلاب حتى موضوع مسكه القلم الصح. للاسف والله في طلاب ما بيعرفوا يمسكوا القلم والله. طبعا للاسف يعني احنا كنا بالورقه والقلم، ويا دوب الطلاب هلا ماشيين لما تشوف خطهم كيف، فكيف لما نلغي الورقه والقلم؟ طبعا انا بحكي هذا الكلام لانه بعض المدارس بتكون مبسوطه لما بتقول والله احنا اولادنا ما بنمسكهم أوراق وأقلام، خلص على التابلت كل شيء. طبعا هذا الكلام نقول لكم أوروبا اللي دعت لهذا الكلام اليوم عادت من جديد للورقة والقلم. وهذا سؤال لكم، هل أنتوا مع عودة الورقة والقلم من جديد لطلابنا يكتبوا ينسخوا يتعلموا يمسكوا القلم بطريقة صحيحة، نعم أو لا ولماذا؟ 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 06-516-20-20. واسمحوا لي من خلالكم أيضا أني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل معلم ومعلمة، أصحاب اليد البيضاء اللي دائما وأبدا هم اللي علمونا كيف نكتب كيف ننسخ. يا الله يا جماعة والله كان الواحد سبحانه والله إلهم الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبارك في كل من علمنا ومن يعلم الناس الخير هنيئا له. أسأل الله أن ربنا يبارك بأصحاب الأيادي البيضاء.

يعني لما كان الأستاذ يمسك الدفتر ولاقيه مرتب يحط لك نجمة ولا يحط لك طبعة، أنا كنت أتضايق لما يكتب لي شوهد، أقول ليش شوهد يا أخي اكتب ممتاز، طلع شوهد هاي هيك عشان رفعت عتبة

0: الى محمد. حيا الله اخوي محمد.
1: ابو عبد الله كيفك سيدي؟
0: يا ميت مرحبا.
1: الله يرضى عليك تبارك فيك سيدي. انا خريج الجامعه الاردنيه برمجه.
0: الله يبارك.
1: والله العظيم يا ابو عبد الله مواد البرمجه مرات ناخذ الامتحان فيها كتابي وهي برمجه. تمام. اكيد احنا مع انه ترجع الكراسه والكتابه وهذا كله، لكن بنفس الوقت ما بنقدر احنا انه نمنع اطفالنا برضه انه يستخدموا التابلت. فانا مع انه يكون موضوع زي ما بيقولوها برلل،
0: تمام،
1: انه
0: بالتوازي بين
1: الاثنين. نعم. الكتابه ما نكون متخلفين.
0: نعم.
1: تمام. ولا نكون برضه احنا حاطين كل الثقل تاعنا بالتكنولوجيا. لا، يكون خلي الولد يتعلم تكنولوجيا، لكن بنفس الوقت القلم هو اول شيء خلق على وجه الارض يا ابو عبد الله.
0: جميل جميل.
1: نعم. فانا رايي لا، انه نعم احنا ما نستثني الايبادات والتابلت. نعم.
0: ربي يبارك لك، يعني كونك انت صاحب اختصاص في موضوع البرمجه فاكيد حريص انه

0: التوازي بين الاثنين.
1: نعم. الكتابة ما نكون متخلفين.
0: نعم.
1: تمام. ولا نكون برضو إحنا حاطين كل الثقل تاعنا بالتكنولوجيا. لا يكون خلي الولد يتعلم تكنولوجيا لكن نفس الوقت القلم هو أول شيء خلق على وجه الأرض يا أبو عبد الله.
0: جميل. جميل.
1: نعم. فأنا رأيي لا إنه نعم إحنا ما نستثني الآيبادات والتابلتات.
0: نعم. ربي يبارك لك. يعني كونك انت صاحب اختصاص في موضوع البرمجه فاكيد حريص انه اولاد خطوط الدكاتره خرابيش جاي ان شاء الله.
2: هذا ابني المهندس الله يرضى عليه بيحكي خطي خط دكتور
0: ولا الله يبارك له. الله يرضى عليه. خط الدكتور بدي نحكي ترى اساس خرابيش جاج.
2: والله لما كان في التوجيه الله يرضى عليه كان حفظ الماده يعني الله يرضى عليه
0: ما شاء الله.
2: فكيف بده يمشي وبده يجيب علامه كان كل سؤال يكتبه كتابه يتدرب على الخط.
0: يا سلام يا سلام.
2: مع اني خطي وخط ابوه طبع يعني
0: سبحان الله الأمان. الله يبارك لك يوم جميعا يا ام احمد.
2: كان يحكي لي وهو في الاعدادي والله شكل المعلم اللي بتدرسني درس علم نفس يقول مش عارف كيف تقرا خطي.
0: يا سلام.
2: وبعدين الحمد لله تدرب في التوجيه وابدع الله يرضى عليه.
0: طب انت مع عوده النسخ من جديد؟
2: انا مع النسخ
0: مع النسخ
2: ومع الرياضيات ومع العصا ومع الخوف ومع التربية الحديثة.
0: الله يبارك لك ما شاء الله عنك. الله يحفظك يا أم أحمد ربي يوسع عليكي ونور دربك. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يهدي بالك ويرضى عنك. شكرا لأم أحمد.

0: فاصل بعده نواصل إن شاء الله قبل قرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600.

0: مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا. الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يرجح إعلان نتائج التوجيه في النصف الأول من شهر آب المقبل بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق. وزارة العمل تدعو أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة. الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية تعلن عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة. صحة غزة تعلن وصول 4 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماعاً بشأن إيران سيعقد الثلاثاء في الدوحة دون ذكر مزيد من التفاصيل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

نكمل معكم من مستمعين الكرام. يعني غدا الثلاثاء سيكون موعد استقبال أو وصول لاعبي منتخبنا منتخب النشامة إن شاء الله بالسلامة يا رب، وفعلا يستحقوا منا كل الثناء، ويعني الله يعطيهم ألف عافية، كفوا وفوا وربنا يبارك في جهودهم، إن شاء الله القادم أفضل وأجمل إن شاء الله. الأردن يتأهب لاستقبال النشامة صباح الثلاثاء بعد مشوار المونديال، وفعلا مشوار تاريخي يستحق من خلاله الثناء، والله يعطيهم ألف ألف عافية ما قصروا. شايف عينيك ودمعة شايل منها فعلا، شو عالسلامة، وما فيش حاجة بإيديك ولا في حاجة بإيدي. إلى منتخبنا الوطني لكرة السلة واللي بيكمل تحضيراته لمواجهة أشقائنا العراقيين في لقاء مهم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027، وسيكون هذا مساء اليوم 7:30 مساء، وكل التوفيق لمنتخبنا صقور الأردن. صقور النشامة أكيد لهم منا كل الدعوات والخير والتوفيق والسداد إن شاء الله. أنا بديش أحرك شغلات المونديال اليوم أصدقاء المونديال الساعة 6 مساء مع الكابتن أنس الشويكي، لكن اليوم في مواجهات قوية، في مواجهات إيش يا يزيد؟ في مواجهات مالها قوية ما بين البرازيل واليابان اليوم الساعة 8 المساء، وألمانيا والبرغوي اليوم الساعة 11:30 مساء، وهولندا والمغرب، وآمالنا معلقة وكبيرة جدا في منتخب المغرب، أكيد اللي إن شاء الله دائما وأبدا هم قدها، وديما ديما ديما

0: ودائما دعواتنا لكل منتخباتنا العربية بالتوفيق والخير لهم جميعا. احنا عندنا مصر برضو كمان اكيد دعواتنا للأشقاء المصريين في كأس العالم والمواجهات المقبلة لهم ان شاء الله. ابناء النيل اللي بيستحقوا دائما وابدا الخير، كل الخير ان شاء الله.
1: ومن يمن الحكم زهرات يروي
0: ينظل ينظل المغرب ومصر الجزائر، الجزائر تأهلوا علينا، ومين كمان؟ الجزائر ومصر والمغرب، الباقي الله يسهل علينا. يلا

يعني بصراحة غريب عجيب لما بتشوف اتحاد كرة القدم في الأوروغواي تحديدا بعد ما خرجوا من كأس العالم الدور الأول لغوا الرحلة الخاصة فيهم على حساب الاتحاد وقالوا للاعبين بتروحوا حسابكم يخرب بيتهم. طب اللاعب ما عاش مصاري شو ظل غاد ظل بأمريكا. طيب يعني فعلا غريب جدا. طبعا بعرفش من دقة الخبر لكن فعلا انتشر هذا الموضوع مواقع التواصل الاجتماعي. شو رأيكم يا جماعة بهالقرار من اتحاد الكرة في الأوروغواي؟ طبعا بعد ما خرجوا من الدور الأول قالوا لهم بتروحوا حسابكم يا شباب. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بالتصرف هذا يا جماعة. والله حرام والله شعور مش نبيل يا أخي، مش نبيل من مرة نهائيا.

ناس سبحان الله بتقول عنهم معلمين في الباركينج في الاصطفاف. يا أخي بتقول هذا سبحان الله قديش إنه فنان. طبعا بحكيش عن الأوتوبارك، بتحط أوتوبارك والسيارة الحالة بتصف،

لا بدي احكي عن العطاء او يعني طرح عطاء لموضوع اكبر مدينه ترفيهيه في الاردن. طبعا عم بيتم الحديث عن هذا الموضوع, وحاب اسالكم بالنسبه لكم قديش انتم من الناس اللي ممكن يلعب العاب الكترونيه. يعني احنا ايام كنا نروح على البلد ناكل الوجبه السريعه, لا مش هذا, مش هاي يا يزيد, مش هاي, شيء ثاني, شيء ثاني, لا مش هاي. طبعا احكي له شيء ثاني خلاص. كنا زمان نزيع البلد ناكل الوجبه السريعه, بعدين ناكل كنافه عند السهل الاخضر. زمان ايام البلد ما حد يتخوت, ونلعب السيارات اللي جوا هيك في الدخله في سيارات إلكترونية, أو تلعب في الساحة الهاشمية. كان في واحد بيلعب سيارات كهربائية, هذول بيخبطوا ببعض, طبعا يزيد ملحق شيء الأشياء كلها, ونأكل بوظة من الساحة الهاشمية وتكون أمور طيبة إن شاء الله. حديثي لكم جميعا ومستمعينا الكرام, اليوم عم نحكي عن إنشاء أكبر مدينة ملاهي أو ألعاب يعني ترويحية كما نسميها إحنا في الأردن. هل أنتم من الناس اللي فعلا بيستمتع بهاي الألعاب ولا بتخافوا؟ احنا ايام الجبهه كنا الجبهه الترويحيه ما غيرها, كنا لما نركب السفينه صوتنا يوصل لقفقفه.

0: إذن زي ما حكينا لكم إحالة عطاء تمهيدا لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في الأردن. وطبعا يعني الناس بتسأل أو الناس بشكل عام بتقول إيش أهمية هاي الأشياء. طبعا يعني على فكرة عشان تكونوا بالصورة, المدن الترفيهية هي عبارة عن وجهات سياحية في بعض الدول. هذا الإشي بيكون بالنسبة لهم جزء من التور اللي بتعمل أو التور السياحي اللي بتعمله بهاي الدول. بيكون في مدن ترفيهية بتروح تلعب فيها, سواء كان مدن مائية أو حتى كان مدن ترفيهية معينة. حابب أفتح المجال لمشاركاتكم أنتوا, بالنسبة لكم هل من الناس اللي بتحبوا تلعبوا هاي الألعاب؟ سلاسل الطائرة, الدودة, يا حبيبي يوسف يسعد مساك.
1: مساء الخير,
0: حياك الله يا سيدي.
1: كيفك أبو حلقة؟ الله يعطيك العافية. والله أنا موضوع الأول, موضوع منتخب الأوروغواي. أنت كنت أول يعني أكسب موضوع ثاني وثالث.
0: أنا خليها الموضوع الثاني الأول, خلاص خليها التعليقات. بس أنت حابب تشارك تفضل احكي لي
1: بخصوص موضوع الألعاب
0: الترفيهية
1: اللي بتحكي عنها الحديقة. لا احنا لحقناه يعني لحقنا الحكي هذا.
0: هل أنت اليوم لو في مدينة ترفيهية بتروح بتلعب ألعابك للكبار ولا مش كثير مهتم؟
1: أكيد طبعا, أنا من مواليد التسعين يعني.
0: ممتاز, جماعة التسعينات قلوبهم قوية وعندهم مش مشكلة طبعاً. الجبل الروسي وما الجبل الروسي والأشياء هاي.
1: لحقنا الحكي هذا.
0: بتخاف؟ بتخاف؟
1: السيارات, الكهرباء تضرب أبواب, كله.
0: طيب جميل جميل, شو يعني تعليقك على الأوروغواي؟ والله
1: الأوروغواي والله فريق العاد يحترم. بس اللي صار معهم يعني ما بعرف شو هاي, من الدولة ولا إشي هيك.
0: هم كانوا بقول لك مؤهلين يعني. نعم.
1: طبعا أكيد أكيد المفروض.
0: يلا الله يهونها بقى. بس الله يهونها. أشكرك يا يوسف, كل الشكر لك. يحفظك ربي, شكرا جزيلا لك. شكرا, تحية لك. يعني أنا بفتح مجال لاتصالاتكم, هناخد مجموعة من الاتصالات للأنوص تقريبا. يعني أسألكم سؤال, هل أنتوا

من الناس اللي بيحبوا يلعبوا هاي الألعاب الترفيهية اللي المدن الترفيهية اللي فيها ألعاب زي سفينة كريم سلاسل طائرة ولا سفينة ولا جبل روسي ولا مدينة أشباح ولا الدولاب الموت العروسي نعن عين العروسي يما شو بتخوف العروسي يلا افتح مجال اتصالاتكم 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20 هل انتم من الناس بحكي عن الكبار والكل طبعا ممكن يروحوا يلعبوا هاي الألعاب ولا خلص بالنسبة لكم لا والله الألعاب مش مهتمين فيها المدن الترفيهية

بقرا تعليقات بعض الناس، واحد كاتب ضبط الشوارع بالاول، واحد كاتب ابن المستشفيات يا اخي، والله المستشفيات اولى من المدن الترفيهيه. ليكتب اخر يا اخي ازرعوا الاردن شجر، مش اولى تزرعوا لنا شجر؟ يعني كل واحد بيفكر بطريقه معينه. لربما المدن الترفيهيه زي ما حكيت لكم هي عباره عن وجهات سياحيه. يعني مثلا مثلا مثلا لما اسال انس، لما رحت يا ابو يزن، لما رحت يا ابو يزن على ماليزيا، مش رحت على سانوي لاغون؟ مش رحت على مدينة سالاغون؟ ومش سالاغون، سانوي لاغون.

اللي بيحب يعرف تكلفة هاي المدينة الترفيهية بحب أبشركم أن تكلفتها طبعا هي المدينة الترفيهية راح تكون من خلال ائتلاف بريطاني سعودي وكلفتها 50 مليون دينار. يعني راح يكون تقريبا زي ما حكينا لكم 50 مليون دينار، مساحتها 200 دنم وطبعا من أصل مساحة إجمالية ما شاء الله. راح تشتغل في نهاية 2028. الموقع وين يا خل... يا حزريتكم يا حزريتكم أحسنتم، هي جزء من عطاءات مشروع مدينة عمرة.

أم محمد تقول أنا بحب لعبة السلاسل والقطار والسفينة والدولاب. والله بصراحة شوف فيها للأمانة في ألعاب الواحد كان زمان يعني يحبها, بس الأيام والله ما واحد صار يخاف يعني مع كبر قلبه صار هيف على كبر. والله هو صغير بقى عادي يا عمي. موضوع السيارات الكهرباء دول بخبطوا ببعض قبل تقريبا حوالي 27 سنة لعبت مرة خبطت سيارتين ببعض والله قلب الواحد نقز. طب ما أعرفش لك على أشياء هاي يزيد. السيارات هاي الكهرباء بخبطوا ببعض.

0: كريم
1: شو
0: كلهم؟ كريم يقول بحب أختم كل الألعاب، أنا ما عندي مشكلة. ما شاء الله عليك، الله يحميك يا كريم، ما شاء الله عنك. أنا شغل سيسو بس قاعد قاعد بنات الحارة يلعبوا سيسو، أنا عارف من يوم يومه.

0: طيب انا شو بدك سيسو؟ يلا انس بده سيسو. مش من اولها انت من اولها هيك. يلا ناخذ اتصال من حاكم عم نجهزها. حاكم يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف الحال؟ شلونك؟ طمنا عنك.
0: والله قريب عليك المدينه يا معلم.
1: ها؟
0: قريب عليك المدينه الترفيهيه.
1: امشي فيه سيارات وظل كهرباء؟
0: قريب عليك طبعا.
1: فيه سيارات كهرباء امشي وظل اللي
0: والله ما ادري بنحط سيارات كهرباء ولا لا. شو كنت تفضل اللعب يا حاكم؟
1: انا ما بعرفش العب الا في السيارات وظل بس.
0: بس سيارات كهرباء انت؟
1: بس لا دوده ولا سفينه ولا غيري بس وظل
0: عاد الجبل الروسي والله حلوه. بالذات لما تكون فوق وتنزل
1: مرة واحدة. بخاف بصير اصوت بعدين. بخاف اما السيارة متعود عليه من
0: السيارات. تنورك تخبط بالسيارات.
1: الواحد فيش غله في السيارات يجي يخبط في اللي جنبه.
0: الله يهونها الله يهونها بس. ربي يحفظك ويراك يا حاكم. كل شكر لك يا حبيبي.
1: عفوا عفوا.
0: اسعدك الله اسعدك الله يا حبيبي.

0: طيب يا جماعة، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا، وأقول لأنس يا رب نشوف عمره يا رب، الله كريم إن شاء الله ونشوفها بأحسن حال وتكون هيك يعني أمورها تمام التمام إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفرج همومنا جميعا ويسر أمورنا وأموركم، وأن يكتب الخير والعزة والنصر لأهلنا في غزة. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل منتفع.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية.
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك حمزاتي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متال عيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
2: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل بالتفل.
1: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا في السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وعبر منصاتها على السوشيال ميديا وبرعاية شاشات ماجيك. أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة اليوم. كل الأخبار والتفاصيل والكواليس وردود الأفعال والنتائج والمباريات القادمة، كل ما يتعلق بنهائيات كأس العالم النسخة 23 من أكبر حدث رياضي على مستوى كرة القدم في العالم، يقام مرة كل 4 سنوات. لكم أطيب تحية ونستهل حلقتنا بأبرز عناوينها. اختبار صعب للبرازيل أمام اليابان وقمة ساخنة بين المغرب وهولندا. كندا أول الواصلين إلى الدور ثمن النهائي بهدف قاتل في مرمى جنوب إفريقيا. وبعد الإخفاق في المونديال استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أما سؤالنا لكم مستمعين متابعين الكرام عن توقعاتكم لقمة فجر الغد بين المنتخب العربي المغربي والمنتخب الهولندي، شاركونا آراءكم وتوقعاتكم عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام، وكل التوفيق بكل تأكيد لأسود الأطلس.

بالتوفيق لرفاقي ياسين بونو وأشرف حكيمي في مباراة مرتقبة ستكون في الرابعة من فجر غدا أمام المنتخب الهولندي، واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، وهو الذي يملك حظا عاثرا في النهائيات المونديالية بعد أن بلغ نهائي كأس العالم 3 مرات دون أن يفوز باللقب. قبل ذلك نتحدث عن كندا التي حجزت مقعدها في الدور ثم النهائي بعد فوز قاتل على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل في لوس أنجلوس. سجل ستيفن أوستاكيبيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 مانحا كندا تأهلا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا. المنتخب المغربي الشقيق يصطدم بواقعية هولندا عندما يلتقيان في دور 32، فيما تخوض البرازيل وألمانيا اختبارين صعب للأول ضد اليابان وأسهل على الورق للثاني أمام منتخب باراغواي. في مونتيري المكسيكية يعود المغرب لهذه المدينة بذكريات لا يتمنى تكرارها، حين توقف المشوار عام 86 عندما بلغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاته قبل أن يخرج على يد ألمانيا الغربية بهدف دون مقابل. ويأمل المنتخب المغربي هذه المرة في أن يتمكن من حجز بطاقته للدور ذاته والتقدم إلى أبعد نقطة ممكنة، لكون البطولة الحالية تعرف مشاركة ضعف نسخة المكسيك وقت ذاك 24 مقابل بلا 48. طموح المغاربة لا شك لا يتوقف عند التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بل أبعد من ذلك، وخاصة بعد إنجاز الحصول على المركز الرابع في نسخة قطر 2022. وحتى المدرب الكابتن محمد وهبي تحدث عن حلم الفوز بلقب كأس العالم. محمد وهبي على الأرجح سيعود إلى التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى أمام البرازيل واسكتلندا، والتي أظهرت مستوى عاليا بعدما أجرى 4 تعديلات في المباراة ضد هايتي وعانى للفوز ب4-2 بعد تأخرين في النتيجة.

0: بدوره المدرب الهولندي رونالد كومان عندما سئل إن كان منتخب هولندا قد أنجز الجزء الأصعب بتصدر مجموعته وتفادي البرازيل التي تصدرت أمام المغرب بفارق الأهداف، قال بأنه لم يكن تفضيلا حقيقيا بشأن هوية المنافس، وقال ليس لدي أي تفضيل، إنهما منتخبان جيدا. للحديث عن هذه القمة المرتقبة ينضم إلينا من المملكة المغربية الشقيقة زميل الإعلام الرياضي ربيع بوردو. مساء الخير الأخ ربيع.
1: مساء الخير، كيف حالك؟ بخير وشكرا للاستضافة الكريمة.
0: حياك الله. كيف تبدو يعني رؤية الخبراء الرياضيين وكرة القدم في المغرب والشارع الرياضي المغربي في المباراة أمام هولندا؟
1: ويا سيدي الكريم، دعني أقول أن هذه ربما هي أصعب أو أقوى مواجهة في الدور الثاني يعني خلال هذه الكأس العالمية، بالنظر إلى قيمة الفريقين منتخب الوطن المغربي والمنتخب الهولندي. تتكلم عن فريقين يعني يدخلان ضمن التوب 10 لأفضل المنتخبات العالمية، يعني الأفضل منتخبات العالمية العشر الأول، يعني المنتخب الوطني المغربي في رتبة الخامسة أو السادسة، ثم المنتخب كذلك الهولندي أعتقد الرابعة. إذن أنت تتكلم عن منتخبين قويين جدا، منتخبين لا نقول مرشحين ولكن نقول أنهما يعني مرشحين للذهاب لأبعد نقطة في هذه الكأس العالمي. إذن مقابلة قوية يعني بين المنتخب الوطني المغربي بطموحات كبيرة بعد إنجاز القطر والوصول إلى النصف النهائي، بعد يعني اللعب مقابلات مثالية في الدور الأول، يعني التعادل أمام البرازيل، يعني وكاد المنتخب الوطني المغربي أن يحقق الفوز في مقابلة جميلة للأمانة، ثم فوز على سكوتلندا وهايتي أعطى إشارات كبيرة بأن المنتخب الوطني المغربي لن يأتي فقط للمشاركة أو غير ذلك، وإنما ليذهب إلى أبعد نقطة. من جهة أخرى المنتخب الهولندي يراهن عليه مجموعة من المتابعين لأن يذهب لأبعد نقطة، لأن يكون الحصان الأسود لهذه البطولة، على اعتبار أنه أنت تعلم أنه كما ذكرتم أيضا ذكرت في تقرير السابق أنه يعني وصل إلى النهائيين ولم يتوفق في الفوز بهذه الكأس،
0: إلى ودائما ثلاث نهائيات 74 78 و2010.
1: نعم يعاند الحظ دائما في النهايات، وكومان الآن بالتجربة الكبيرة بفريقه يعني يزوج بين الخبرة، عناصر الخبرة والعناصر الشابة، أعتقد أن المنتخب الهولندي كذلك وللأمانة هو مرشح يعني ليذهب لأبعد نقطة.
0: نعم. إذا المباراة صعبة تنتظر،
1: كلنا ثقة في المنتخب الوطني المغربي وكلنا أمل في المنتخب الوطني المغربي أن يفوز في اللقاء وأن يذهب إن شاء الله إلى بعد نقطة، ولكن كذلك أنا نستهين بالمنتخب الهولندي يؤدي مباريات رائعة ومباريات جميلة.
0: إذن هناك حالة من التفاؤل مصحوبة أيضا بالحذر والقلق لدى الجماهير، لأن المنتخب الهولندي منتخب قوي محضر جيدا بقيادة رونالد كومان. أريد أن أسألك عن إبراهيم دياز، يعني تقريبا المجموعة المغربية مجموعة اللاعبين كلها أقنعت إلى حد كبير في البطولة، لكن إبراهيم دياز لم يظهر بذلك المستوى الذي ننتظره منه، ما أسباب ذلك وهل تتوقع تألقه أمام هولندا؟
1: يا سيد الكريم، يعني ربما السؤال طرح على المدرب يعني حول إمكانيات إبراهيم دياز وما قدمه إبراهيم دياز في الكأس العالم، وقال أنه لم يكن بذلك السوء. أنا أتفق معه، خذ معي بعين الاعتبار أن الهدفين الأهم هدفين سجل المنتخب الوطني المغربي في الدور الأول أمام البرازيل وأمام اسكتلندا كان من تمريرات من إبراهيم دياز. أين عن إبراهيم دياز يعاب عليه أحيانا أنه يعني يمسك الكرة كثيرا، يستغرق في الفنيات وفي اللعب الفردي أحيانا، ولكن عموما إبراهيم دياز يعني ينتظر منه أن تنفجر موهبته في أي لحظة ليكون إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي. إبراهيم دياز ليس بالسوء الذي تكلم عليه العديد كونه يعني لا يؤدي مقابلات كثيرة،
0: نعم، ولكن ننتظر أفضل.
1: نعم
0: تفضل. ليس بالسوء ولكن ننتظر الأفضل من إبراهيم دياز لأننا نعرف إمكانياته الحقيقية.
1: أكيد. أكيد أكيد، كما قلت ننتظر الأفضل من إبراهيم دياز، وأنت تعلم أنه لاعب لريال مدريد، لاعب بمواصفات كبيرة، وعندما يكون في يومه يعني عندما يعني سيقدم الكثير منتخب الوطن المغربي، وأعتقد أنه سيكون كلمة سر رهن عليه وهبي كثيرا خلال الندوات الصحفية الأخيرة، قال بأن إبراهيم دياز قال بالكلمة إبراهيم دياز سيفاجئكم في مقابلة هولندا، وأنا أتمنى شخصيا يعني أن يفاجئنا جميعا وأن يعطي مردودا يشفع له بأن يؤهل المنتخب الوطني المغربي للفوز في هذه المباراة ولما لا تأهل إلى الدور المقبل صديقي وزميلي الكريم
0: إن شاء الله. هل تعتقد أن المباراة يعني قد تمتد إلى شوطين إضافيين بالنظر إلى التكافؤ الكبير بينهما أو قد تحسم بركلات الترجيح؟
1: ويا سيدي الكريم دعني أقول لك أن المقابلة نفس تقريري لن تتعدى فارق الهدف، يعني المقابلة صعبة صعبة صعبة جدا بين منتخب وطني مغربي طموح بعناصر شابة يزوج بين كما قلت عناصر خبرة وعناصر شابة وبين منتخب هولندي منتخب قوي جدا منتخب يرشح الجميع للذهاب إلى أبعد نقطة. إذا دعنا نقول أن اللقاء سيعرف تكافؤ كبير بين المنتخبين وربما ربما ربما قد تحسمه يعني سواء ضربات الجزاء أو الأهداف، وأنا يعني أتمنى وكلنا كعرب نتمنى أن يحسم المنتخب الوطني المغربي في يعني في الدقائق 90 أن يحسم المقابلة وأن يفوز إن شاء الله وأن يشرف الأفارقة والعرب إن شاء الله في هذه البطولة.
0: الزميل ربيع بوردو الإعلامي الرياضي المغربي شكرا جزيلا لك. في مدينة هيوستن تخوض البرازيل اختبارا صعبا ثانيا بعد الأول أمام المغرب والذي انتهى بهدف لمثله عندما تلتقي مع اليابان وصيفة المجموعة السادسة. أداء غير مقنع كان لمنتخب سيليساو أمام المغرب والمنتخب البرازيلي يسعى إلى اللقب السادس في تاريخه برفع النسق محققا فوزين متتاليين بثلاثية نظيفة على هايتي واسكتلندا. تأمل البرازيل في أن يساعدها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على إنهاء صيامها عن اللقب منذ عام 2002. في المقابل يعد المنتخب الياباني من أبرز المفاجئين في هذا المونديال وأكد مدربه هاجيمي مورياسو أن منتخب بلاده ليس مجرد مشارك وسجل اليابان بعد دور المجموعات في المونديال يناقض هذا الطرح لأن منتخب الساموراي لم يحقق أي فوز في الأدوار الأقصائية حتى الآن 4 هزائم مع تحقيقه انتصار 1 فقط في 5 مباريات أمام أمريكا ومنتخبات أمريكا الجنوبية من خلال تعادل 1 و3 هزائم ويبدو منطقيا اعتباره اليوم الطرف الأقل حظا في التأهل. تاريخيا التقى المنتخبان 14 مرة فازت البرازيل ب11 مرة مقابل تعادلين وكانت في آخر لقاء بينهما في أكتوبر تشرين الأول الماضي ب3-2 في مباراة ودية. وحسمت البرازيل أيضا المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في كأس العالم ب4-1 عام 2006. تعول البرازيل على نجمها ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور صاحب 4 أهداف حتى الآن وسيصبح أول لاعب برازيلي منذ ثنائي رائع رونالدو وريفالدو في 2002 يسجل في أول 4 مباريات له ضمن نسخة واحدة في حال هز شباك اليابان التي حافظت على نظافتها في 6 من آخر 8 مباريات. طبعا البرازيليون ينتظرون مشاركة رافينيا من عدمها ما زالت الحالة الصحية غير واضحة بالنسبة لرافينيا الجناح المتألق لبرشلونة وهو غاب عن مباراة اسكتلندا لكن في حال استمرار غياب رافينيا سيعول أنشيلوتي على الموهبة الشابة رايان لاعب بورنموث الإنجليزي. أما المنتخب الياباني تلقى دفعة إيجابية بعدما تبين أن إصابة قلب الدفاع كو إيتاكورا الذي خرج مبكرا أمام السويد ليست خطيرة وسيشارك أمام البرازيل. ألمانيا مرشحة لتخطي الباراغواي. تخوض ألمانيا البطلة 4 مرات اختبارا سهلا نسبيا أمام منتخب باراغواي ثالث المجموعة الرابعة في سعيه لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما توج ديمانشافت باللقب. ويتعين على الألمان تعلم الدرس من خسارتهم أمام منتخب أمريكي جنوبي في الجولة 3 والأخيرة عندما قلبت الإكوادور تأخرها

0: مقابل واحد وقلب تأخره أمام كوتيفوار بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل واحد. من جانبه تمكن منتخب الباراغواي العائد للمونديال بعد غياب 16 عاما من التأهل ضمن أفضل مركز في المراكز الثالثة بعد هزيمة بهدف لأربعة أمام منتخب أمريكا ثم انتصار ثمين بهدف على تركيا وتعادل دون أهداف مع أستراليا. الفائز من مباراة ألمانيا وباراغواي سيلتقي مع الفائز من مباراة فرنسا والسويد. طبعا فرنسا وصيفة بطلة النسخة الأخيرة تسعى هي والمكسيك إحدى الدول الثلاث المستضيفة إلى مواصلة بدايتهما المثالية عندما تلتقي فرنسا مع السويد ثالثة المجموعة السادسة وتلتقي المكسيك مع الإكوادور في العاصمة مكسيكو في دور الاثنين والثلاثين وسنتحدث إن شاء الله عن هاتين المباراتين غدا بشكل موسع. من خلال توقعاتكم الأخت لينا نتمناها مغربية، أتوقع ركلات ترجيحية. غسان يقول إن شاء الله المغرب سيفوز بهدف مقابل لا شيء. بعد استقالة مدرب منتخب سكوتلندا ستيف كلارك ورحيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو، أصبح ياسر المسحل ثالث أبرز ضحايا نهائيات كأس العالم بعدما أعلن تنحيه عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم متحملا المسؤولية الكاملة عن إخفاق الأخضر السعودي في تجاوز دور المجموعات. وأعلن المسحل عدم استمراره في رئاسة الاتحاد السعودي عقب خروج المنتخب السعودي من الدور الأول وسط جدل كبير صاحب هذه الأخفاق بعد توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم واعتبار الخروج من الدور الأول بمثابة فشل لكثير من المنتخبات التي ارتفع معها سقف الطموح. نختتم مع قناة يوتيوب أثارت الجدل وكذلك الإبهار خلال كأس العالم من خلال نسب مشاهدة قياسية تجسدت في متابعة أكثر من 18 مليون مستخدم لمباراة البرازيل وسكوتلندا. قناة كازي تي في على يوتيوب يعني أحدثت هزة في المشهد الإعلامي العالمي في البرازيل وأثارت جدلا أيضا بسبب إعلاناتها لمواقع المراهنات الرياضية. تبقى القناة الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تبث جميع مباريات مونديال 2026 في البرازيل، وإلى جانب كونها المالكة الوحيدة لحقوق الدوري الفرنسي ستبث أيضا هذه القناة مباريات من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى الموسم المقبل. طبعا تجاوز عدد مشتركي القناة 35 مليونا خلال المونديال فقط، واتصل 18 مليون جهاز في الوقت نفسه بالقناة خلال فوز البرازيل على سكوتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل في رقم قياسي عالمي لبث مباشر على يوتيوب حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. عبير تتوقع فوز هولندا بهدفين مقابل واحد. وسأختتم مع مواعيد أبرز المباريات القادمة. اليوم الساعة 8:00 مساء البرازيل تلتقي مع اليابان، في الساعة 11:30 مباراة ألمانيا مع الباراغواي، في الساعة 4:00 من فجر غد الثلاثاء لقاء هولندا مع المغرب، وغدا الساعة 8:00 مساء لقاء كوتيفوار مع النرويج. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله عند 6:00 مساء. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وطيب الله أوقاتكم.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079 250 4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله بكل عشاق السيارات في حلقة جديدة من ميكانيك اف ام. اليوم جايين بحلقة استثنائية، راح نقوم بعملية تشريح صوتي دقيق للمحرك، راح نغوص في اعماق غرفة الاحتراق، راح نفكك أسباب الأصوات الميكانيكية التي قد تظنونها صبابات. جهزوا أقلامكم، اليوم العلم هو سلاحكم، ولن نكتفي بالسطحيات، اليوم سنبني فهما هندسيا عميقا لكل صوت يخرج من سيارتكم. ميكانيكا فهم. بداية خليني أرحب بالهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومعد ومقدم هذا البرنامج محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تقدروا تسمعونا وتشوفونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.1، والبث المباشر على فيسبوك حياة أف أم، ومن جميع أنحاء العالم على آي بي تي في حياة أف أم. واليوم جايب لكم 7 متهمين لهم دخل بصوت الصباب.

خلينا ناخذ المتهم الأول اليوم عندنا في صوت الصباب في السيارة وهو الاحتراق الانفجاري. هذا له مصطلح اسمه ديتونيشن. ديتونيشن هذا هو الاحتراق الانفجاري وهو المتهم الأول اليوم معنا في حلقة صوت الصباب. وخلينا ناخذ المتهم الثاني. المتهم الثاني في صوت الصبابات في السيارة ألا وهي البخاخات ومصطلحها باللغة الإنجليزية الانجكتور. أما المتهم الثالث فهي الرافعات الهيدروليكية اللي تحدثنا عنها في حلقتنا السابقة. بالمناسبة في الحلقة السابقة ما تطرقنا لكل هذه الأسباب، كانت في عنا مداخلات وللأسف انسرق وقت الحلقة، ما دخلنا في تفاصيل كثيرة. وصلني بعض الأسئلة، وصلتني ناس بتحكي لي ما أعطيت الحلقة فعليا حقها، ولكن بإذن الله تعالى اليوم رح نعطي الحلقة حقها بإذن الله تعالى. خلينا نوصل للمتهم الرابع ألا وهو تآكل الكامات واللي احنا بنسميه كامشافت لوب وير. وإليك المتهم الخامس ألا وهو انسداد دبة البيئة أو ما يعرف بالكاتالايزر. ولدينا كمان أيضا المتهم السادس ألا وهو الدرايف بيلت تشينر، ألا وهو الشداد الخارجي المتحكم في الصمامات. وأخيرا وليس آخرا جنزير التايمينج وحملاته هو المتهم الأخير اليوم. وخلينا نغوص مع هالسبع متهمين اليوم لنشوف مين السبب الرئيسي وراء صوت الصباب في السيارة. بالمناسبة خليني أحكي لكم شغلة، في أحد المتهمين اليوم ما ذكرته، بدي أسأل سؤال قبل ما نفصل كل متهم. الكثير بيسأل ليش عندي صوت الصباب فقط لما يقابلني صعود أو طلوع أو بنسميه إحنا التلة في السيارة، ليش بيجي هناك صوت الصباب تحديدا؟ خليني أصبر دقيقة ونفوت بعديها على المتهمين ونفصلهم ونسمع منكم إذا حدا بيعرف أو بيقدر يعطيني ليش صوت الصباب ببلش يطلع معي في بداية الطلوع مش في الأرض المستقيمة.

ميكانيك أف أم. ميكانيك ميكانيك. بداية خلينا نفوت مع أول متهم ذكرناه لليوم مع هذا الفيديو الذي يعرض حاليا. هذا هو عمل الصبابات أو الصمامات داخل محرك السيارة. لدينا هون صورة أو فيديو لصمامين لكل بستون. طبعا خلينا نوضح كلمة بستون تعني السلندر. هسا لما تكون سيارتي 4 سلندر معناها فيها 4 بساتم، لما تكون 6 سلندر معناها فيها 6 بساتم، لما تكون 8 سلندر معناها 8 بساتم، لما تكون كهرباء معناته ما فيها ولا بستون. بداية الانفجار الاحتراق الانفجاري، شفتوا معنا الأسبوع الماضي ورجيناكم صور للكربون المتراكم على الصمامات واللي هي الصبابات. هذا الكربون في حالة السوداء ينظف أو ممكن يحتمل داخل المحرك دون تأثير جذري على الوضع المحرك، لكن في حال انقلاب هذا الكربون للون الأبيض بصير مادة متحجرة. هذه المادة تنقلب مع الضغط والحرارة إلى مادة سيراميكية. تخيل إنه المحرك صار جواته مادة سيراميكية. إيش مشكلة هذه المادة؟ هذه المادة يعني تتقلص مش تقتمص الحرارة وتخزنها داخلها، بصير عندي انفجار قبل الأوان. الصوت اللي أنت بتسمعه داخل محركك أحيانا ناتج عن هذه القطعة اللي هو الكربون المتراكم، بتحول لقطعة سيراميكية بتخزن الطاقة والحرارة، بصير في عندك انفجار قبل ما البوجية تعطي الأمر أو الاشتعال لأمر الضغط واللي هو الانفجار الطبيعي والانسيابي، علشان المحرك تبعك ياخذ الطاقة اللي المفروض هو مصمم كيف يطلع وينزل البستون لها. يعني قبل ما يوصل البستون للمرحلة اللي لازم يصير فيها انفجار، بتكون هذا الكربون سواء المتراكم على أجناب الأسطوانة أو على الصباب من فوق بياخذ شعلة، وكأنه في عندك شمعة احتراق ثانية داخل المحرك تؤدي للانفجار غير المنتظم. تسمع صوت التكتكة وصوت بنسميها الموجات المتلاطمة.

توضيب المحرك عشان صوت تكتكة بسيطة، هون انت بترمي فلوسك فعليا فعليا كأنك بترمي فلوسك بدون مقابل. الكربون الأبيض المتحجر مش مجرد وسخ، هذا حكينا عنه، سيراميك متوهج داخل المحرك بيعمل كشمعة احتراق إضافية بتفجر الوقود قبل أوانه، قبل ما نفك الماتور جرب نظف تنظيف كيميائي احترافي. تقريبا 90% من حالات التنظيف الكيميائي من دون فك تقريبا تؤدي إلى النجاح، لكن في حال احتاج الوضع إلى ذلك نقوم فقط بفك رأس المحرك وليس المحرك كاملا. خلينا نفوت على المتهم الثاني في حلقتنا لليوم اللي هو من أحد مسببات صوت الصبابات. المتهم الثاني اليوم اللي هو صوت النقر اللي احنا بنسميه السيلينويد. السيلينويد هذا صوت خاص بالبخاخات تاعت السيارة، أحد الأصوات اللي ممكن خلينا نشوف إنه أو نحكي إنه ممكن يفوت علينا الصوت إنه كأنه صوت صباب، لكن في صوت للسينيلويد اللي هو تك تك تك تك تك تك تك تك تك. هذا الصوت إذا كان طالع من البخاخات اعرف إنه بخاخات سيارتك بحالة جيدة جدا، وهذا الصوت هو صوت كفاءة وليس صوت خراب. صوت السينيلويد ليش بنسميه صوت كفاءة ميكانيكية مش صوت خراب؟ السيلينويد فيه ضغط داخلي يقدر ب 300 بار، تخيل هذا البخاخ الصغير فيه ضغط يقدر ب 300 بار، هذا الضغط هائل جدا بالنسبة لهذه القطعة، فطبيعي جدا انه يطلع منه هذا الصوت. اذا كان عندي الصوت من البخاخ بالوضع الطبيعي بيكون صوت منتظم مستمر، مش عندي صوت متقطع او مثلا صوت بيطلع معي على طلوع او بروح بيختفي على النزول او بيختفي على الارض المستقيمة، هذا الصوت بيكون منتظم مستمر حتى مع الدعس العالي.

بنفوت على المتهم الثالث لليوم بحلقتنا، ألا وهي الرافعات الهيدروليكية اللي حكيت عنها أنا أصلا في الحلقة السابقة. الرافعات الهيدروليكية تعتمد اعتماد كلي على ضغط الزيت في السيارة. إذا لزوجة هذا الزيت غير مناسبة بتفرغ الرافعة وما بيحدث تلامس حقيقي صحيح كما هو مخطط له، عشان هيك بتسمع الصوت الفراغ التك تك تك تك تك تك تك تك، ألا وهو صوت الصباب المزعج والمؤرق لكثير من الناس لما ما يكون عندي ضغط الزيت. بالمناسبة في ناس انتقدتني إني حكيت إنه الزيت له علاقة بموضوع صوت الصباب. الزيت له علاقة وعلاقة جذرية وأساسية في صوت الصباب. لما ما يكون عندي ضغط زيت حقيقي قادر على أنه يرفع هذه الرافعات الهيدروليكية بالطريقة الصحيحة كما صنعت له، بيصير عندي هذا الصوت اللي هو صوت الفراغ، اللي هو ما اكتمل ضغط الزيت عشان يرفع الرافعة الهيدروليكية تحرك الصباب بالطريقة الصحيحة.

برجع بذكر كمان مرة بهواتف الاتصال اللي هي 516-2020 516-40-20 و516-50-20 و516-20-60. سؤالي بيحكي ليش السيارة لما بيلاقيني طلوع بيطلع معي صوت الصباب أكثر من لما تكون ماشية بالخط المستقيم؟ في حدا بيقدر يعطيني السبب؟ بتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى ونكمل مع باقي المتهمين. وصلنا للمتهم رقم 4. المتهم رقم 4 اللي هو تآكل الحدبات، يعني في فراغ ميكانيكي. طيب تآكل الحدبات ايش سببه؟ نرجع برضو لزيت المحرك. تآكل الحدبات من السبب الرئيسي فيه هو تآكل المحرك، تآكل ضغط الزيت، انخفاض ضغط الزيت ولزوجة الزيت نفسه. نرجع للزيت نفسه ليش؟ لأنه كل سيارة مخصصة في المصنع تبعها ومن مهندسينها انه في لها عيار معين من الزيت. هذا الزيت اذا انا اجتهدت شخصيا وغيرته سواء كان بالعيار او بالمقدار راح يصير في عندي اما ضغط على مجموعة اللبدات او ما تسمى بالجلد او العوازل او الووتر بروف او الاويل بروف اللي هي كل شيء جلدة احنا بنحكي لها لبادة تمنع تسرب الزيت. هلأ في حال الزيادة بيصير في عندي ضغط هائل على الزيت على المحرك وعلى الزيت، ممكن يسبب عندي انفجارات لهي. أما في حال النقصان، في حال النقصان بصير في عندي تآكل بسبب الحرارة وتمدد المعدن وعدم التزييت السليم لكل قطع المحرك. في هاي الحالة ضروري جدا أنه أعرف أنه رح يصير في عندي تآكل. وظيفة الزيت في المحرك مش التبريد، وظيفة الزيت في المحرك كعازل بين القطع الحديدية داخل المحرك حتى يعطي المحرك عمر أطول واستمرارية أكثر. بنفوت على المتهم الخامس اليوم في حلقتنا. المتهم الخامس في حلقتنا لليوم، وللأمانة هذا بحاجة لحلقة كاملة متخصصة فيه، لكن رح نذكر سبب أو رح نمر عنه مرور الكرام. دبة البيئة أو ما يعرف بالكاتالايزر في كل السيارات الهايبريد الهجينة أو البنزين في حال انسدادها بشكل نصفي أو بشكل كلي يسبب ضغط عكسي على المحرك. يعني زي ما أنت بتتنفس حالياً بتاخد شهيق وزفير، في حال انك انت كتمت نصف الزفير عندك راح يصير في عندك ضغط على الرئة. في هاي الحالة نفس الحالة بتصيبنا داخل المحرك، لما بصير في عندي ضغط عكسي باتجاه المحرك بصير في عندي صعوبة في اغلاق وفتح الصمامات بسبب هذا الانسداد، مما يؤدي الى اختناق في المحرك، وبالتالي راح يخرج عندي صوت الصباب بسبب صعوبة اخراج العادم. هون رح أوصل معاكم لمرحلة، هل بعمرك دفعت مبلغ لتغير الصبابات والصوت لسه موجود؟ الغلطة دائما أو أحيانا بتكون في البكرة، في بكرة الشداد. أكثر من 30% من الحالات اللي بنشوفها في الورش بيكون التشخيص تلف صبابات، والسبب الحقيقي هو الشداد الخارجي. اختبره بفك السير لمدة 10 ثواني، إذا اختفى الصوت وفر على نفسك آلاف الدنانير، أو بلاش أقول لك آلاف الدنانير، وفر على نفسك مئات الدنانير، وروح افحص سيارتك بمكان متخصص وبلش بمنظومة الاحتراق والصبابات والثلاجة. خليني افوت على المتهم الاخير لليوم وهو جنزير التايمينج. يا شباب بصراحة جنزير التايمينج واحد من الاسباب اللي ممكن يختلط علينا الصوت اذا سمعته السياره شغاله، خصوصا في حاله الايدل اللي احنا بنسميها حاله وقوف السياره في حاله في وضع الجير في الحياد او في الباركينج. هذه الحاله بنسميها احنا الايدل او ما تسمى باللهجه العاميه السرنسي. هون بيصير في عندي صوت متكرر مستمر يشابه صوت الصبابات. اذا كانت السياره مش اقشاط، يعني اللي يتحكم في التايمينج اقشاط ما بيطلع عندي هذا الصوت، لكن إذا كان اللي يتحكم في التايمينج هو عبارة عن جنزير، هذا الجنزير إله حمالات، هذه الحمالات حمالات بلاستيكية مع الحرارة والتزييت الضعيف ممكن تسبب تلف. هذا التلف مع استمرار مرور الجنزير عليها بيطلع عندي صوت برضو يشبه صوت الصباب، خلنا نحكي تقريبا شبه صوت الصباب ولكن بيكون أعلى ومزعج. لكن النصيحة الأخيرة، إذا طلع عندي هذا الصوت ما أصبر عليه نهائيا، لأنه في حال كسر إحدى هذه الحمالات قد تضطر لتغيير محرك كامل.

خلينا أفوت معكم على إشي اسمه فيزياء الأوكتان. فيزياء الأوكتان في المحركات هو مقاومة الوقود للانفجار. طب أنا كيف مقاومة وقود وأنا المحرك تبعي أصلا يعتمد على انفجار الوقود في داخله؟ تعال أحكي لك كيف. عند نقصان الأوكتان تحدث موجات تصادمية، تصادم موجة احتراق طبيعية مع موجة انفجار تلقائي من الكربون. هذا التصادم يولد ضغطا قد يفتت المكبس اللي هو حكينا عنه اللي هو البستون. طب شو السبب؟ تعال أحكي لكم شو السبب. هلأ انت

تعال نحكي لكم شو سبب الأوكتان أو شو سبب تدخل الأوكتان في صوت الصباب في المحرك. المحركات المصممة إنها تمشي بأوكتان 95، إذا حطيت فيها بنزين أوكتان 90، هل أنا هيك بضر المحرك ولا لا؟ طبعا بضره. ليش؟ المحركات المصممة أنها تأخذ أوكتان 95، كلمة أوكتان هو مقاومة الانفجار للبنزين داخل غرفة الاحتراق. طيب ممكن حدا يحكي لي أنا مش فاهم إيش أنت بتحكي. مقاومة الانفجار داخل غرفة الاحتراق، غرفة الاحتراق بيكون فيها الضغط عالي جدا، أضيفت مادة الأوكتان حتى هذه المحركات تتناسب مع الوقود الفعلي اللي محطوط فيها. يعني مش عند درجة حرارة، فلنفترض إنه درجة الحرارة للانفجار هتكون معي 1000 درجة مئوية، إذا كان الأوكتان يقل عن 95 راح تنفجر عندي عند 900 درجة مئوية. بهذه الحالة أنا راح يصير في عندي انفجار مسبق قبل ما تعطيني السبارك بلاج اللي هي شمعة الاحتراق البوجية باللهجة العامية، الشرارة اللي المفروض بلحظة انطلاق الشرارة يصير في عندي الانفجار ونزول المكبس للأسفل. إذا كان الأوكتان أقل رح ينفجر في شوط الضغط، وهيك رح يصير في عندي خلخلة، وإحنا بنسميه الصوت هذا زي صوت قرقعة أو صوت اللي هو شبيه بصوت الصباب مع ضعف عزم للسيارة، وبتحس إنه المحرك نفسه مش مستريح، بتكون فيه اهتزازات داخل المحرك. ولكن ليش بيختفي هذا الصوت مع الدعس؟ خلوكم معي.

يختفي هذا الصوت مع الدعس لأنه في وحدة التحكم الـ ECU داخل السيارة اللي هي الكمبيوتر الرئيسي للسيارة. هذا الكمبيوتر في حال شاف أنه هناك خلل في الانفجار بيقوم بتأخير مباشرة، يقوم بتأخير الشرارة اللي لازم تطلع مثلا الآن لازم تطلع شرارة، بيقوم بتأخيرها حتى يقوم بضبط الاهتزازات ومقاومة الاهتزازات والانفجار المبكر داخل المحرك. بس بالتالي شو راح أخسر أنا هون؟ راح أخسر 30-35% من قدرة المحرك الرئيسية. طب ليش لما أدعس بزيد عندي الموضوع وبصير بيختفي صوت الصباب؟ هون أنا برجع الحالة المثالية للمحرك ولكن على السرعات العالية. لما بتصير في عندي سرعات عالية بصير موضوع الانفجار مساو لموضوع السرعة اللي أنا فيها، فبرجع الكمبيوتر بياخذ نفس القراءة أنه هاي أصبح المحرك الآن يأخذ قراءة صحيحة، بترجع الشرارة لنفس توقيتها. أغلب حالات صوت الصباب تكون في بداية الدعسة أو على الطلوع. خليني أحكي لكم الآن معلومة على الطلوع اللي إحنا بنسميها أندرلود، لكن بعد الفاصل.

سألناكم سؤال لكن ما حدا اتصل ولا جاوبني، إنه قبل ما نفوت بالحلقة سألناكم ليش بيطلع الصوت عندي على الطلوع أو لما تواجهني تلة أو بداية الدعس. الجواب يكمن في حالة اسمها أندرلود. أندرلود يعني تحت الحمل أو تحت الضغط. أنت في الطلعة تطلب من المحرك تورك اللي هو العزم. العزم يختلف عن السرعة. العزم اللي هو مقدار الدفع للمحرك في حالات السرعة البطيئة. أما السرعة اللي هي بتيجي بعد ما تخلص مقاومة الفيزياء وتخلص من التورك، أنت الآن بحاجة لسبيد عالي. اليوم هسا عندي الضغط العالي داخل غرفة الاحتراق يصل للذروة، أي ذروة كربون، أي ذرة كربون متوهجة تنفجر تفجر الوقود قبل أوانه. هون بيتدخل إشي اسمه نوك سنسور أو حساس الطرق ليلتقط هذه الاهتزازات ويرسل إشارة فورية حتى يؤخر موضوع الاحتراق المبكر، وبصير عندي صوت الطرق. لكن إذا أنا رفعت سرعة المحرك بيرجع للوضع الطبيعي بسبب الضغط المتزايد على ذرات الوقود. هون بيرجع عندي الموضوع بصير طبيعي جدا، وبتستمر السيارة فقط على السرعات العالية بدون صوت صباب.

خليني احكي لكم شغله. ليش بعض الناس بيحكي لك اذا بدك تنظف صبابات سيارتك او بدك تنظف بخاخات سيارتك حط فيها بنزين 95 لا تحط فيها بنزين 90؟ فعليا هذه معلومه خاطئه. وخليني احكي لكم شغله، دائما كنا نسمع انه بنزين ال 95 مريح اكثر للسيارات. هو مش موضوع مريح، هو بنظم الانفجار. حتى في السيارات القديمه بتحس انه السياره ارتاحت اكثر لانه موعد الانفجار اصبح في وقته، تنظم فيها الانفجار الغير دقيق وتنظم فيها الانفجار العشوائي. لهيك البنزين ال 95 هو ما بينظف البخاخات، هو فقط بيعطيك انفجار منتظم علشان السيارة تمشي كما صممت له.

وصلنا الآن إلى المحطة الأخيرة يا سادة. تذكروا أن محركات سياراتكم آلة تعيش وتتنفس وتتحدث إليكم بلغة الأصوات. يعني المحرك ممكن يوصل لك رسالة بصوت معين، أنه أنا أتألم، أنا بحاجة لصيانة، أنا بحاجة أنك تخليني أمر على ورشة ميكانيك علشان تسمع الأنين اللي بداخلي. خلينا نحكي أنا وياكم أنه إن تجاهلنا أي صوت غريب هو مش توفير، هو استنزاف لعمر المحرك. القاعدة اللي أطلبها منكم إنكم تحملوها معكم دائما. رح نحكي ملخص الحلقة لليوم. إذا سمعت صوت بيختفي مع الحرارة ابحثوا دائما عن الرافعات الهيدروليكية داخل سياراتكم. إذا كان الصوت بيظهر عند الدعس تحت الحمل تحديدا المشكلة رح تكمن في حساس الطرق. ثالثا إذا كان في عندي صوت خشن ومكتوم من جهة الجنزير لا تتجاهلوا، فقد يكون إنذار مبكر لتلف الحمالات.

نهاية إذا كان الصوت ثابتا فالمختبر الميكانيكي بيقول لك إنه الكامات عندك فيها حالة تلف بانتظار فحصكم. نهاية أشكركم على ثقتكم الغالية. كان معكم نور الدين درويش في حلقة اليوم من تكملة صوت الصبابات. بدي أحكي لكم شغلة، في الأسبوع القادم إن كان لنا عمر بإذن الله تعالى ستكون حلقتنا عن الدراجات النارية، وهناك مفاجأة أنها لن تقتصر على العنصر الرجالي فقط، بل ستكون معنا أحد الهاويات في هذا المجال، وستكون معنا ضيفة بإذن الله تعالى. ألقاكم بإذن الله يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30 من كل يوم اثنين، ودمتم في رعاية الله.

0: ميكانيك اف ام.
1: ميكانيك
0: ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.
1: ميكانيك اف ام
2: مع نور الدين درويش.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يلكرم الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.FM عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن محور غاية في الأهمية، وهو عن التشكيك في الدين الذي وصل هذه الأيام إلى درجات عالية. نعم، خطط ممنهجة، هناك من يدعم، فما هو الحصن وما هو الحصن الحصين في اتقاء شر أولئك المشككين؟ إنه التحقق من دينك، أن تتحقق من إخلاصك ومن إيمانك، إذن لتكن لك مرجعية عالية، الكتاب والسنة، العلماء الصادقون، الكتب الموثوقة، لا عذر لأحد يكرم في التقصير هذه الأيام. مع وجود التشكيك موجود من يرد على هذا، مع وجود الكتب الملوثة هناك كتب ممتازة، ولذلك الكرام لا تظن في حصر من العصور أن هذا التشكيك يمكن أن يقف، لا يمكن. حصل أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن نتكلمنا به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. ما المعنى المراد؟ هذه وساوس الشيطان، يلقيها في قلوب المؤمنين، يلقيها الشبهات، مثلا موقف ما فهموه من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، آية ما استوعبوها، حديث ما فهموه، يبدأ الشيطان يشكك ويشكك. فما العصمة؟ العصمة في طرد وساوس الشيطان. طب وماذا لو كان الكلام خارج النفس كما هو في عصرنا؟ هؤلاء الذين اليوم يشككون، إذن لا تردد كلامهم أبدا، ولا تنقل كلامهم وتشكيكاتهم، وإنما عليك أن تلجأ إلى أهل العلم، إلى الكتب الموثوقة، إلى كتاب الله عز وجل. ولذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المؤمن الموفق الكرام يزداد إيمانا إذا اطلع على هؤلاء المشككين، ولكن الخطر ممن لا يعرف دينه، الخطر ممن لم يتحقق من قضايا الإيمان وقضايا كتاب الله وكيف نتعامل مع النصوص الشرعية، وممن لأن أولئك قد يأتون بنص إن كان ثابتا لكن معناه يتلاعب فيه، إن كان غير ثابت حتى يشكك في الإسلام. إذن الحصن الحصين هو أن تكون لك مرجعية علمية في سبيل أن يقوى إيمانك. الله جعلنا إياكم ممن يفئون إلى الحق وممن يطردون وساوس الشيطان. واللي بفكر المسألة سهل أيها الكرام، الأنبياء أنفسهم كانت تأتيهم أحيانا بعض وساوس الشيطان، كما قالوا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني يلقي إليه الشبهات، يا أيوب كيف بقيت في المرض سنوات وسنوات، أليس الله تعالى بقادر على أن يشفيك ويعافيك؟ فكان هذا من وساوس الشيطان، فكان يطردها نبي الله يونس أو أيوب. طيب في عندي بعض الأسئلة التي وردت الكرام، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية، حياكم الله تعالى. مسائل الخلاف لا تخيف أبدا، مثل سؤال حول حركة الإصبع في التشهد، هذا سهل، اختلف العلماء اختلافات هنا في قضية متى يرفعون، هل عند النفي لا إله ولا عند الإثبات إلا الله، مسألة سهلة، هل يرفع من بداية التشهد إلى منتهى، مسألة خلافية. طب هل يشير فقط بإصبعه ولا يحركه يمينا وشمالا أو إلى غير الأمر سهل إن شاء الله، هذا كله من مسائل الخلاف وكل له دليله، في منهم من يقرعه قرعا شديدا، المهم ما حد ينكر على حد، للأدلة للجميع. كان في سؤال حول من لم يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاته. الصلاة قطعا صحيحة سواء كان في الفرض أم في النفل، لأن ركن التلاوة في الصلاة هو الفاتحة. من لم يقرأ من الكتاب فلا صلاة له. إنما لو أردنا تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، لوجدنا أن الأكمل وأن السنة هو أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عيسى يصلي في الركعة الأولى دائما بالفاتحة وسورة، وفي الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة كان يكتفي بالفاتحة. هذه هدو النبي عيسى. من ترك قراءة السورة صلاة صحت، ولكن أساء بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. مخالفة النبي عليه الكرام ليست أمرا سهلا. طيب، وسأل حول قضية نسيان دعاء الاستفتاح وما حكمه. أولا، دعاء الاستفتاح من السنن، ومن السنن المنوعة. يعني يجوز أن تأتي مثلا بوجهت وجهي الذي فطر السماء والأرض حنيفا ومن المشركين، أو سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أي صيغة من الصيغ الواردة. ما حكم تركها ولو عامدا؟ لا شيء في ذلك، سنة. لكن كما قلنا في دعاء الاستفتاح نقول مثلا في قضية التشهد، يعني كلاهما من الهيئات وهذه السنة، ولا يتعلق شيء يعني بصحة الصلاة. الصلاة صحيحة. كما قلنا صلوا كما رأيتمون أصلي، في أن نقرأ سورة بعد الفاتحة كمان صلوا كما رأيتمون أصلي في الإتيان بدعاء الاستفتاح. لازم يكون مسلم يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال حول قد زكاة العسل، هل فيها زكاة؟ والله مسألة خلافية. الحقيقة الرأي الأظهر أنه لا زكاة فيها، لأنه هذا لا يدخر ولا يقتات، يعني هذا مما يؤكل سريعا مثل الخضروات والفواكه، يعني ما فيها زكاة إلا التمر والزبيب فقط. هذا هو الرأي الأرجح عند جمهور أهل العلم. إذن لا زكاة فيه. لكن ما معنى لا زكاة في العسل؟ هل معنى أنه هذا المال الذي سيجني من العسل معفو عنه؟ لا، هذا سيكون زكاة وزكاة المال، يعني ليست زكاة عروض التجارة زكاة المال، أو زكاة الزرع زكاة عروض التجارة، إنما ليس زكاة الزرع. في فرق بين أصناف، في عندنا المواشي والأغنام الأنعام هاي، وفي عندنا الذهب والفضة والمال وعروض التجارة مثلها، والزرع ليست من الزرع لكن عروض التجارة. طيب، أسئلة سهلة في قضية الإقامة للصلاة. يعني أرسل لي أحد الشباب رسالة وكان فيها كلام لواحد بيتكلم حول تخطئة من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيسألني إنه هي أشهد أن لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله. طيب، تشديد أن غلط، أشهد أن لا. طيب، والنطق بالنون كمان خطأ، لأن هي نون ساكنة ولكنها مدغمة، هذا في علم التجويد وعلم اللغة. إذا أشهد أن لا إله إلا الله بإظهار النون خطأ، تشديد النون أشهد أن لا كمان خطأ. الصواب إدغام النون الساكنة في اللام، أشهد أن لا إله إلا الله. لكن هل ينبني على هذا خطأ جسيم وإثم؟ لا طبعا، هذا خطأ نحوي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مشددة، إذن أن ساكنة مدغمة في اللام، احفظوا هذا أرجو تنتبهوا. نفس السائل يسأل حول قضية واحد قام الصلاة وقال قد قامت الصلاة مش الصلاة، ففخم اللام. لا شيء في ذلك، هذا موافق للغة العرب وموافق لرواية ورش. رواية ورش من القراءات السبعية المتواترة، واللامات تغلظ وأقيم الصلاة الطلاق، لا شيء في ذلك. ولكن احنا دائما نفضل كلما كان الأسلوب أسلوب ما اعتدنا عليه في النطق بكون أفضل وأحسن حتى لا يعترضه معترض، والله أعلم. ما بعرف، وانا بقول هل يوجد شيء في احكام اليمين يسمى احكام التورية؟ ممكن، اللي بيسموه التورية او التعريض. هل التورية كلمة بلاغية يعنون بالتورية ان يوري الانسان بشيء عن شيء او بكلمة، يعني الكلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، استخدمها حتى اخفي المعنى المراد، مثل ما حصل مع أبو بكر لما سأله سائل بيعرف أبو بكر بيعرفش الرسول، قال من هذا يا أبو بكر؟ قال هو هاد يهديني. هي تورية، قد تفهم أنه هادي دليل في الطريق، لكنه قصد الدليل إلى الله، هذا. وإذا حتى ورد حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا لمن احتاج إليه اضطرارا، قد يستخدم كلمة المعاريض اللي هي التورية إن احتاج إلى هذا اضطرارا لدفع ضرر محقق فقط، أما أن يتوسع إنسان فيه فقد يدخل بصراحة في الكذب وهذا معلوم. طيب، يعني هنا كان في سؤال حول مريض وجدت له عملية، وهذا يحصل كثيرا، هو عاجز عن تطهير نفسه وعن الوضوء، فماذا يفعل الآن؟ مثل هذا الإنسان يحاول أن يساعده من حوله، إما من الأقارب وإما من الممرضين، إن تمكنوا من تطهيره ومساعدته على الوضوء خير وبركة، ما استطاع الوضوء يذهب إلى التيمم، هب أنه غير مستطيع حتى لا تطهير ثيابه يصلي، يصلي من باب فاتقوا الله ما استطعتم، أحسن وأفضل أحسن من تأخير الصلاة. ولكن لو فرضنا أنه ما بيستطيع إطلاقا حتى أن يطهر نفسه، مثل هذا ممكن لو لم يصلي وأخر الصلاة سيقضيها لاحقا، ولكن إيقاع الصلاة في وقتها مع الاجتهاد في التطهر والوضوء هو الأولى، والله أعلم. طيب، رجل كفر عن يمينه بالصيام، أو امرأة، النساء في العادة أكثر، مع قدرتها على الإطعام، غير صحيح، لا تزال الكفارة تطلبه، لأنه الله تعالى يكرم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذا واجب مخير بين الثلاثة، إما العتق وإما الصيام وإما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الكفارة لا تزال تتعلق برقبته، أو أغلب النساء هكذا بتحلم بعدين بتقول أنا بدأ أصوم 3 أيام، لا، الصيام للعاجز عن الإطعام وعن الكسوة. طبعا شوف، الكسوة في زمن كانت ميسورا على الناس، لأنه ما كان يكسوهم والله أشياء، كانت الكسوة عبارة عن ثوب واحد أو ثوبين، شيء بسيط. اليوم الكسوة غالية، اليوم الأطعام أيسر على الناس. سؤال مهم بصراحة وخطير، يعني امرأة طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، فكيف تعود لزوجها؟ سنكون مع هذا السؤال إن شاء الله الأهمية، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: كذلك حتى لا يصل إليها الرجل. لما فرق الله تعالى الطلقات، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني أغلب العلماء بل جمهور العلماء بنسبة فوق 99% أن النكاح بمعنى الممارسة بين الزوجين وليس مجرد العقد، فلا يجوز إلا حتى تنكح زوجا غيره، يطلقها طلاقا حقيقيا أو يموت عنها ليستبيح الأول أن يعود إليها خاطبا من جديد، أما خلاف ذلك لا يجوز. أخي طاهر تفضل سيدي. حياك الله، تفضل يا سيدي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك
0: وفيكم يا سيدي.
1: دكتور الحبيب، يعني لما يكون إنسان مثلا مؤذي لجيرانه وكذاب، يعني كل الصفات العاصية، الله يجيرنا ويجير مسلمين بالصفات البس، ينال جزاء عقابه في الدنيا مثلا انه يبتلى بمرض او يفقد حبيب او يفقد ولد، عقاب هذا له؟
0: والله ممكن احتمال، يعني اذا اصابته النكبات، يعني بتعرف حالي من الحالات هيك حصل معها.
1: والله دكتورني،
0: على كل حال احنا ما بدنا ندعي على الناس، بدنا ندعو للناس.
1: احنا ندعي، بس انا يعني عندنا واحد مؤذي الجيران كلها، ابتلي بفقد الولد، يعني معقول عقاب؟
0: احتمال، نعم احتمال، الاحتمال اصابته دعوة مظلوم، صح؟
1: يعني دعوة مظلوم، يعني احتمال تصيب الولد مثلا، الولد شو ذنبه؟
0: لا لا، هو احنا ما بنعرف، احنا بنحكي، احنا وياك بنفكر هيك نظن، صح؟
1: نعم.
0: احنا غير متحققين، صح؟ انه الله تعالى اصابه بسبب ظلم، ما بنعرف. ولا يظلم ربك احدا ولا تزر وازرة وزر اخرى. الله سيدي لا يخبط خبط عشواء، هو العليم الحكيم، الله لا يظلم ربك أحدا. بارك الله فيك، أنا بشكرك على الملاحظة ونوضحها بعون الله، شكر لك. أخي سعيد فضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام، حياك الله، تفضل، حياكم الله.
2: احنا نحبك الله،
0: حبك الله يا سيدي.
2: وبعدين والله ما بنحكي معك اللي بتلبي، لو انه انا
0: الله يتقبل،
2: حكيت معك الساعه 11 بالليل.
0: حياك الله، الله يتقبل يا سيدي.
2: ما شاء الله،
0: اللهم امين. تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: دكتور الفاضل، يعني يوم الجمعه تبون انا رجع واحده طلقها زوجها بالمحكمه، طلقها طلقه اولى.
0: طيب.
2: والحمد لله تم الاتفاق على سبب انه يعني خلص، يعني يروح على بيته. هل بالحلال تروح من بيت أبوها على بيتها؟
0: طلقها أمام القاضي، طلقها أمام القاضي؟
2: نعم.
0: ومكتوب في ترويسة الوثيقة طلقة بائنة بينه صغرى أولى؟
2: أيوه.
0: هذا لا، منصوص فيها تحت، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
2: طلقة أولى؟
0: حتى لا، الطلقة الرجعية برجعها لبيتها مباشرة، الطلقة البائنة إذا مكتوب بائنة وتحت مكتوب بعقد ومهر جديدين، بده يتقدم للمحكمة الشرعية لإجراء عقد الزواج من جديد.
2: أيوة، بكون مكتوب يعني.
0: بكون مكتوب عليها، دققوا عليها ستجدونها.
2: طيب الله، السؤال الثاني.
0: تفضل.
2: يعني شتائم سمعت على لاعبنا ولاعب النشامة، مسبات يعني كثير من الناس، يعني شايف تحاسبوا عليها الناس هذول.
0: طبعا
2: يعني اكثر من 10 مليون بغلطوا، يعني لعبه فوتبول.
0: على مين الخطا قصدك؟ يمسبوا على مين؟
2: لا، بسبوا على حارس المرمى تبعهم.
0: هذا حرام عليهم، هذا حرام عليهم، هذا حرام عليهم.
2: لازم يتحاسبوا. يسبوا عليهم شو حقهم؟ في يعني مدرب وفي كذا وفي ناس، يعني
0: على كل حال يعني هي صحيح رياضة وترفيه، ولكن فيها محددات أخلاقية، ما بصح الكلام هذا. لا يمكن قبوله شرعا. وأحسنت في السؤال، أحسنت يا سيدي سعدي، شكرا يا حبيبي. أخي بلال تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
3: إني أحبك في الله.
0: أحبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
3: دكتور، في صلاة العشاء كنت أصلي أنا إمام، يعني مش أنا إمام، في مع أحد الأئمة، في الركعة الرابعة الثالثة يمكن تفطن إنه مش على وضوء الإمام، فهو انسحب وقدمني أنا، فأنا لا قلت لا، لأنه أنت مش عوضه يعني، وفرق فخلصنا الصلاة. فقول لي بس خلصنا، قول ليش لا كملت؟
0: يعني أنت ما تقدمت لتكمل الصلاة بالناس؟
3: لا ما تكملت، أنا قلت خلص سلموا، لأنه هو خرج من الصلاة.
0: عكس والله، عكس والله، يعني كنت في جماعة صح؟
3: نعم، كنا جماعة.
0: التصرف الصحيح يعني. هلا هو استخلفك بصراحة لو تقدمت وصليت بيهم؟
3: طب انا عارف انه ما مش على وضوء،
0: يعني حتى لو كان يعني، هلا هو صلاته بطلت، انت صلاتكم صحيحة؟
3: عادي بكمل يعني.
0: انتم متوضئين صح؟
3: متوضئين.
0: اذا سيدي كان اللي عمله صح الامام، كان لازم ترد عليه وبتكمل الرابعة وبتسلم. وصلاتكم صحيحة وهو بعيد صلاته. بارك الله فيك.
3: دكتور بالنسبة لي انا، يعني أنا في هاي فترة بشعر بفتور في في في يعني في الإيمان، يعني فتور يعني
0: في العبادة، يعني في العبادة
3: في العبادة. نعم يعني بصلي الحمد لله، ورزي من القرآن بأخذه، بس مثلا كنت مثلا حريص على معظم الصلوات في المسجد، صرت أصلي مثلا المغرب وعشاء، الفجر بحرص عليها تكون دائما في المسجد، بس بشعر إني فاتر الآن. يعني هاي اللحظة بحس إني أنا
0: بدي أنصحك بنصيحة لنفسي ولك، في عندك صحبة طيبة هيك تلتقى أنت وياهم، مدارسة قرآن، جلسة علمية هيك طيبة معتدلة ما فيها أي تشدد؟
3: لا ما عندنا، يعني الحمد لله كل أصحابي الحمد لله يعني ملتزمين، يعني طيب. عندنا يعني لا سمح الله إنه نطلع، يعني ما فيش أنا أكثر شيء كمان بيتوتي يعني. أنا
0: طيب طيب إن شاء الله بسيطة النصيحة لنا جميعا إن شاء الله. أشكرك أخي بلال، الله يرضى عليك. شكرا حبيبي. أيها الكرام، إحنا لسنا أربابا أبدا حتى نحكم على الناس أن هذا أصيب الجار المؤذي في ابنه بسبب ما فعل، لا هذا ما. إنما قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، احتمال أنه هو أو قضية أخرى ما لناش علاقة فيها. طيب تفضل أختي مالك. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا
4: دكتور. بدي أسأل هلأ، لو أنا مثلا صار معي موقف مع إنسان يعني معين، وجيت أنا حكيت هذا الموقف لحدة تاني، هل هاي تعتبر غيبة أو نميمة؟
0: شو الغاية كان من ذكرك لهذا الإنسان؟ إنها تساعدك في اتخاذ القرار؟
4: لا مش هي مجرد شكوى، أو ممكن ضغط نفسي، أو أنا بتعرض بسبب هذا الإنسان لكتير مواقف، هو قريب مني كتير يعني، إحنا ساكنين نفس العمارة تقريبا. والإشي التاني
0: لا ما هو بدنا نفهم إحنا ما هو السبب إنه ذكرنا عيوب هذا الإنسان، هل من باب إنه هذا الطرف بده يساعدني على إنه يزيل الظلم عني، ولا بس فضفضة وكلام؟
4: بس فضفضة، ولأني بعرف إنه هذا الإنسان بروح بحكي عني في مناطق معينة وأماكن معينة، بكتشف إنه أنا علي غلط أو علي
0: يعني قصدك أنت اللي ذكرتي لها وذكرتي بدك دافع عن نفسك الظلم اللي سببه لك.
4: أيوة أنا بعرف. طيب. إنه بروح بيحكي قدامه مثلا.
0: طيب غير هيك فيه تفضلي.
4: هلأ لو كان في حدا من الأرحام أنا بتعرض لأذى منه، يعني هل إنه أنا أبعد عنه علي إثم أبعد عنه يعني، ولا أنا لازم أضلني أتحمل؟
0: هل من الأرحام القريبين اللي لازم تبريهم؟
4: نعم يعني
0: درجة الأولى.
4: درجة أولى.
0: طيب ماشي، تكرم يا مالك، سأجيبك عن الله. أشكرك يا سيدتي، يعني مشاكلنا كثيرة، المهم الأمر سهل إن شاء الله. ما بصح يا كرام حتى في العبث وفي الترفيه إنه نسيء الأدب إطلاقا، يعني هذا مبالغ فيه، يعني أصلا هي اسمها رياضة واسمها ترفيه. الآن أنت ما عجبك هذا اللاعب حر، ما تحضره ما تشجعه، لكن ما بيطلع لك تسب ولا تشتم، هذا حرام شرعا، حرام أخلاقيا، عيب، واجتماعيا غير مرضي، عيب، يعني قطعا في إثم هنا، لأنه تجاوز والمسلم لا يسب ولا يلعن، هذا كلام غير صحيح. الفتور في العبادة يحصل يا كرام، الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي عليه السلام، قال لو تدومون على ما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، لكن ساعة وساعة، ولكن هذه الساعة بدنا نغتنمها، أنت بحاجة إلى صحبة، بحاجة إلى صحبة، تجلس تتعلم قرآن، تحضر لك إشي مفيد، إن شاء الله الله يبعد عنكم الغفلات بإذن الله. الغيبة والتظلم يا كرام، والله إذا كان على ذكرك أخاك بما يكره غيبة، أما إذا الطرف اللي أنا بذكر له هو أنا ذكرته أمامه بالسوء، بدي أدافع عن نفسي، لا ما فيها شيء، أو بدي إياه يرفع عني الظلم ويساعدني، جائز، ما يكونش الغاية الفضيحة، لكن غاية يعني أوضح له الموقف. الأرحام وأذاهم هذا حاصل يا جماعة، في عصر النبي عليه السلام جاءوا فقالوا يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم وسؤون إلي، النبي عليه السلام دعاهم إلى الصبر على ما هم عليه، لا سيما إن كانوا من الدرجة الأولى، أب أو أم أو أخ أو أخت، ما بصح مقاطعته، ممكن أخفف العلاقة مع الإخوة والأخوة التخفيف، ولكن ليست قطيعة، أما الأب والأم لا بخفف معهم ولا أقطعهم، حقهم عظيم، يعني بدنا انتبه شوي، موضوع كثير خطير وليس سهلا، تحمل الأذى هذا فيها أجر عظيم. غريبة يا كرام، عندما تعاني الزوجة من وساوس، في وسواس قهري أحيانا بتعامل هؤلاء، عندهم حساسية مرهفة من قضايا كثيرة، بعضهم بالأفكار، بعضهم بالنظافة والطهارة. إحدى الأخوات تعاني من وسواس الأفكار، وزوجها يكثر من لفظ التطليق على لسانه والحرام وإلى غير ذلك، فهي دخلت في دوامة ومش عارفة تطلع منها. هذا أقوله للرجال العقلاء، اتقوا الله في أنفسكم وبيوتكم، لما تعلم أن زوجتك مريضة وتزداد محنتها في مثل هذه العبارات لا تحكيها، لا تحكيها. حتى احنا عندما نجيب الأصحاب الأمراض اللي عندهم وسوسة نعطيهم رأيا واحد، ما بخليه يتخير، ما بعطيه رأيا، بعطيه رأي واحد خلاص امشي كذا، لأن أصلا هذا عنده تردد، عنده خوف، فما بصح. ومثل هذا تكرر كثير، فاتقوا الله في بيوتكم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمال الجماعات. إذن في سؤال حول المرأة التي طلقت طلقة ثالثة باين بين وكبرى، هل يمكن أن تعود إلى زوجها؟ هذه من أصعب المسائل ومن أشقها على الرجال وعلى النساء، والله تعالى أرادها.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التعب استكمالا للجبهة. كان هنا سؤال طويل من احد الاخوات تعاني من تساقط كثيف للشعر سبب لها نفسية هيك مزعجة، فهي تريد يعني ان تحسن المظهر بطريقة التركيب بالخيوط والسنارة. ان شاء الله ما في شيء، يعني هذا ازالة شيء عارض بإذن الله تعالى. إن شاء الله ما في شيء، خاصة أنك تقولين أنه لا توجد مادة عازلة في الوضوء والطهارة، وأن هذا يكون للزوج وبين النساء. أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. طيب هنا كان في أحد الأخوة يتكلم حول لبس الحجاب وموضة طالع من فترة لبس الحذاء، يكون الساق من الأسف فوق الحذاء. على كل حال المرأة عليها أن تلبس لباسا محتشما فضفاضا لا يصف وليس ضيقا بما يتلائم مع لباس الشرعي، والله أعلم هذا ضروري. طيب كان هنا في سؤال حول قضية المرابحة، إنه في إنسان هو بيشتري للناس سيارات ويبيعهم إياها، فكيف يعمل؟ طيب لكن دعونا مع هذا الاتصال الكريم. أخي عامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لين يا عامر تفضل.
1: الله يفتح عليك دكتور. عندي سؤال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
0: صحيح.
1: ربنا ليش خاطب بني آدم؟ ليش ما خاطب المسلمين؟ يعني يا بني آدم هل هي شاملة؟ يعني تشمل بني آدم يعني؟
0: عارف ليش؟ عارف ليش؟ لأنه في هذه الآيات من سورة الأعراف كان في قبلها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، وبعدين قال ولباس التقوى. لذلك ناسب أن تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى لو لم تكونوا مسلمين بدك تعظم المساجد.
1: يعني هيك مسموح مثلا للغير المسلم
0: انه
1: يدخل المسجد
0: بيمشي الحال يجوز بس بده يلبس ملابس محتشمه تناسب المساجد. واذاك بتلاحظ مثلا في المساجد مثلا في الأموي عندنا في مسجد الملك عبد الله المسجد الحسين يدخل بعض الاجانب بس بيلبسوا بتستروا، هذا من هذا الباب، من باب تعظيم شعائر الله حتى ادميا ولو لم يصلوا. بارك الله فيك يا عمر أشكرك. إذن المرابح الكرام لمالك المال لا يجوز أن يقتصر دوره على التمويل فحسب، ولكن عليه أن يتفقه في معاملة المرابحة ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها حتى تجري بشكل سليم. الآن الآمر بالشراء بده يحدد السيارة، بيجي المالك المال بده يشتري السيارة، يشتري السيارة إليك ثم بعد تملكها تبيعها بيعا ثانيا. طيب الآن الفكرة أنهم لا يريدون أن يجروا تنازلين، لأن التنازل كل مرة فيه رسوم صحيح، كما تجري البنوك الإسلامية الكرام ابتدعوا شيئا مقبولا وهو أن يكون هناك عقد ابتدائي، عقد بين الطرف الأول مالك السيارة والمرابح بماله صحيح، وعقد ثاني بين المرابح بماله والآمر بالشراء. ما في أي مانع، والأمور سهل بس بدها ترتيب هذه الأمور الخاصة. طيب إذا كما قلت الأخذ خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه المناسبة بعد ما ذكر آدم عليه السلام وذكر ماذا فعل إبليس وكشف العورات، ناسب أن يقول. ولذلك اللباس يكرم صفة آدمية صفة إنسانية، يعني في قضايا تكليف بالشرع لمن آمن، ولكن في قضايا إنسانية. وذلك أي خروج اليوم باللباس عن الحشمة وعن الحياء العام في أي دولة من الدول هذا خرج عن الآدمية، هذا مقتضى الفطرة. ذلك الأطفال الصغار، شوفوا البنات الصغيرات بيبدوا يستحوا بدون ما حد يعلمهم، إذا هذا بمقتضى الفطرة والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال حول حديث البذاذة من الإيمان، شو معناه؟ بدك تفهم حديث النبي سام وهو أفصح من نطق بالعربية. البذاذة المقصود اللي عدم التكلف، البساطة، يعني ممكن وانت بتسافر تضطر تجلس على الأرض، عملناها في الحج وفي العمرة، تجلس على الأرض وتلتحف التراب السماء إلى غير ذلك، ممكن أي أكل يقدم إليك تأكله، هذه البذاذة. بعض الناس إذا ما أكل مرفها ما بيستطيب وما بيجلس أي مكان، لا أنت رحت في أي مكان الكرسي غير مناسب اجلس عليه. المقصود بالبذاذة هي البساطة وعدم التكلف وعدم تكليف الناس، وهذا هو المقصود والله أعلم. كان هنا في سؤال عن زكاة العسل. لا ما في يعني المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. إذا كنت على مذهب والله من يرى أنه العسل فيه بدك تزكي، إنما الرأي الراجح أنه لا زكاة فيه. تخيل الكرام، وصل الأمر بالتشكيك، بشكك الآن في أبو هريرة، وسمعت واحد بتكلم في دولة مجاورة للأسف بطريقة فيها سخف واستهزاء. الأخصر يصور أن أبو هريرة قال بس القطة هاي عايشة في كمه تأكل وبتبول وكذا، يعني بده يسخف المسألة، بده يسخف المسألة، ثم ينطلق من هذا التسخيف والتسطيح إلى التشكيك في فيما روى، وده يستبعد أن هؤلاء عرب، بعضهم حفظة، وأبو هريرة خص بشيء أنه حافظ الإسلام وبأنه تلقى البركة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل أبو هريرة روى نعم 5000 حديث، تخيلوا إسقاطه من هؤلاء المشككين، ماذا يسقط؟ نصف السنة. ولذلك أعداء المشككون وأعداءه الشيعة، ولذلك كتب واحد أحد علماء العراق كتاب دفاع عن أبو هريرة. إحنا مش محتاجين ندافع عنه، ولكن إحنا بدنا نتفقه في ديننا، نعرف من معنا ومن ضدنا، من مع الإسلام ومن ليس مع الإسلام. فالموضوع يعني غاية في الخطورة، هذا التسخيف لصالح من؟ كان في سؤال حول بذل الزكاة لغني. هلا يا جماعة، الغني قد يكون غنيا بماله، هذا لا يأخذ من الزكاة إطلاقا لأنه غني، لكن عند الفقهاء الغني بصحته وبكسبه، يعني الشاب صحيح، لكن مثل هذا أحيانا لا يجد العمل ولا يجد الطعام. مثل هذا بدها تدقيق حالي، ظروف الحياة المعاصرة غير ظروف الزمان السابق. الزمان السابق كان إنسان صاحب البدن القوي يجد أعمال، في الحقل هنا في كان سيدنا الإمام علي ينزح الماء من البئر على على على تمرات يأكله. اليوم القوة موجودة الجسدية ولكن العمل مش موجود، اليوم في مؤهلات غير متوفرة. فما بدنا نحرم هؤلاء المتعثرين، نقول والله انت شاب جلد اذهب للعمل، قل لك انا مستعد لكن غير موجود، فهذا ممكن ان يعطى الزكاة. اذا الغني بنفسه عنده مال، او الغني بمن ينفق عليه، هذا ما بنعطيه. اما واحد جسمه صحيح وقادر لكن متعثر، هذا يعطى الكرام، يعطى حسب الحال. وذلك الموضوع مهم وبده رحمه. تخيل لو فعلنا موضوع الرحمه، ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، وكان في صدق بين الناس، هذا سال وهو محتاج، فاذا اصاب سدادا من عيش وكفافا خلص بطل يسر. الله يفقهكم في الدين، شكرا لكم، الى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. أثارت ولادة بقرة حمراء في إحدى المزارع الإسرائيلية موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الدينية والسياسية في إسرائيل، وامتد صداها إلى العالمين العربي والإسلامي نظرا لما تمثله هذه البقرة في المعتقدات اليهودية المرتبطة بطقوس التطهر وإعادة إحياء بعض الشعائر التوراتية. الحديث لا يتعلق بحيوان عادي، بل برمز ديني يعتقد تيار واسع من جماعات الهيكل أنه يشكل خطوة أساسية في مسار التمهيد لإقامة الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وبين من يراه مجرد معتقد ديني ومن يراه مشروعا سياسيا يترجم على الأرض عبر الاقتحامات والاستيطان ومحاولات فرض واقع جديد في القدس، فما قصة البقرة الحمراء؟ ولماذا يحتفي بها اليمين الديني الإسرائيلي؟ وهل نحن أمام حدث رمزي أم جزء من مشروع سياسي وديني متكامل يستهدف المسجد الأقصى والقدس المحتلة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من صالون حياة مع ضيفنا الدكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة إسطنبول، وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس عبر زوم. مرحبا بك دكتور عبد الله بداية.
2: مرحبا بكم سيدي الفاضل،
1: حياك الله، أهلا وسهلا. دكتور، لو تحدثنا أو نتحدث عن البقرة الحمراء في العقيدة اليهودية، ما هي هذه البقرة وما هي مكانتها الدينية لدى اليهود؟
2: بارك الله فيكم. إن شاء الله نزل. طبعا في البداية فقط تصحيح صغير، أن جامعتي هي جامعة 29 مايو في إسطنبول وليس جامعة إسطنبول، جامعتين مختلفات. طبعا فيما يتعلق بفكرة البقرة الحمراء، هي فكرة دينية، يعني هي واردة في نصوص التوراة، ووردت في نصوص المشنا والجمرة اللي هي نصوص التلمود شروح التوراة، وتتعلق أساسا هذه الفكرة أو فكرة البقرة عموما بمراسم ما يسمى بالطهارة. طبعا اليهود في دينهم في شريعتهم هناك عدة أنواع من الطهارة وعدة أنواع من النجاسة، من بين هذه الأنواع هناك ما يسمى نجاسة الموتى، لأنه الجسد الميت في الديانة اليهودية يصبح نجسا بعد أن تغادره الروح، فلمس الميت أو الاقتراب منه، يعني الدخول مثلا في المقابر على سبيل المثال، يعني يجعل الإنسان يصبح نجسا. وهذه النجاسة هي نجاسة معنوية تمنع، حسب الرؤية اليهودية، تمنع الشخص الذي يتبع هذه الديانة من دخول المنطقة المقدسة اللي هي منطقة المعبد بين قوسين، المعبد المزعوم اللي هو طبعا يعتقدون اليوم انه هو المسجد الأقصى المبارك، حتى تتم طقوس التطهر الخاصة. وهذه الطقوس تقول الرواية الموجودة عندهم في التلمود ان هذه الطقوس هي طقوس متعلقة ببقرة حمراء ذات مواصفات خاصة، تولد حمراء بالكامل تبقى حمراء بالكامل طوال حياتها، ولا يوجد فيها أي شعر بلون مختلف، إضافة إلى ذلك أنها بقرة لا يوجد لها أي عيب، يعني لا يوجد فيها أي جرح، لا يوجد فيها أي عيب خلقي ولا خلقي آسف، ولا يوجد فيها أي عيب ناتج عن عمل الإنسان، بمعنى أنها لا يمكن أن تعمل في الحقل، لا يمكن أن يربط عليها حبل، ولا يمكن حتى أن يركبها أي إنسان ولا أن تستعمل لأي عمل. فهذه البقرة بهذه المواصفات الدقيقة جدا حسب الرواية اليهودية يؤتى بها عندما تصبح ما فوق سنتين وشهرين، يعني في سنتها الثالثة إلى ما بعد ذلك، يعني مش مشكلة كم كان عمرها، وتذبح وفي مكان مقابل تماما حسب رؤيتهم طبعا للمنطقة المقدسة اللي هي صخرة بيت المقدس الموجودة داخل قبة الصخرة المشرفة وبنفس المستوى أي في جبل الزيتون مقابلها، ويحرق وتحرق بالكامل وينثر رمادها في الماء. وهذا الماء يصبح هو وسيلة التطهر، بمعنى لمس يعني ذرة منه هذا الماء يصبح الإنسان بموجبه حسب رؤيتهم طبعا طاهرا، وبالتالي يمكنهم ذلك من دخول منطقة المسجد الأقصى المبارك. الرواية اليهودية تقول إنه حصلت هذه الحادثة أي بقرة حمراء في التاريخ اليهودي 9 مرات. أول من ذبح بقرة حمراء حسب الرواية اليهودية هو موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه يشوع اللي هو يوشع فتى موسى عليه الصلاة والسلام، وآخر مرة حسب الرواية اليهودية 9 مرة كانت في أيام ما يسمى بالمعبد الثاني أي قبل 2000 سنة. والرواية تعتقد أنه منذ خراب المعبد الثاني حتى اليوم، يعني منذ 2000 سنة، لم تولد بقرة حمراء ولم تربى بالمواصفات المطلوبة، ويعتبرون أن ولادة هذه البقرة وظهورها هو الإشارة الإلهية لتمكن اليهود من دخول بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى المبارك حسب رؤيتهم، والتمكن من أداء العبادات في هذا المكان. بل إن رواية التلمود تدعي أن المسيح الذي ينتظره اليهود هو الذي سيذبح البقرة العاشرة، وبالتالي هم يربطون ما بين ظهور المسيح، دخول المنطقة المقدسة، وبالتالي بناء المعبد الثالث، كله مرتبط بفكرة البقرة الحمراء.
1: يعني بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل حول يعني الجزئيات المهمة فيما يخص هذه البقرة الحمراء والوصف الدقيق لها، حتى يعني نفهم ما الذي يجري اليوم. البقرة التي ولدت في الجليل مؤخرا، ما الذي يميزها؟ هل يعني حازت على كل هذه الصفات؟
2: لا طبعا ليس بعد. يعني بالعكس هذه البقرة فيها شيء طريف، يعني فيها مشكلة كبيرة جدا، انه المزارع الإسرائيلي الذي ولدت في مزرعته هذه البقرة قام بثقب أذنها حتى يضع عليها قطعة بلاستيك اللي هي البلاستيك التعريفية حسب إجراءات وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبالتالي يعني عندهم مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع معناه أنه أصبحت يعني كما يقال يعني لوكوشير، يعني ليست جائزة وليست شرعية. لكن الآن يعني ممكن نأتي لهذه النقطة، لكن هي ميزتها هذه البقرة. طبعا كلنا أكيد سمعنا عن الخمس بقرات الحمراء،
1: صحيح،
2: التي كانت قد أحضرت منذ أكثر من سنتين إلى فلسطين المحتلة من تكساس. وهذه البقرات الحمراء كانت فيها مشكلة، أثارت إشكالية كبيرة جدا بين الحاخامات أنفسهم، لأن المجلس كبار الحاخامات أو اللي هي الحاخامية الرسمية في إسرائيل هو ما زال يتبع الرؤية التقليدية والتي تقول إنها يجب أن تكون معجزة وممنوع أنه يتدخل فيها يد الإنسان، ويجب أن تولد حسب الرؤية الموجودة والنص الموجود في التلمود أنها يجب أن تكون مولودة في بين قوسين أرض إسرائيل، بمعنى أن هذه البقرة البقرات الخمسة الإشكالية فيها كانت أنها ولدت في تكساس،
1: يعني إنهم إن أنها أتت من الخارج، هذه هي الإشكالية الرئيسية.
2: هذه الإشكالية الرئيسية. طبعا يعني هناك ما يسمى بمجلس الحاخامات الجديد وطلع لها فتوى، ولكن يعني أغلب اليهود المتدينين الحريديم في إسرائيل اللي هم 1,300,000 لا يتبعون مرجعية ما يسمى بمجلس السنهدرين أو مستوطنات حاخامات مستوطنات الضفة اللي هم تيار الصهيونية الدينية، وإنما يتبعون الحاخامية الرسمية للدولة اللي هي التقليدية. فبالتالي لم تعترف الحاخامية الرسمية بهذه البقرات. وعلى فكرة هذه البقرات ظهرت إشكالية في 3 بقرات منها، يعني بقرتين ظهر فيهم إشكالية وذبحت واحدة وبقي 2 فقط وفيهم مشكلة. الآن هذه البقرة التي ولدت في الجليل ميزتها الأساسية أنها ولدت بين قوسين حسب رؤيتهم في أرض إسرائيل، يعني في أرض الجليل شمال فلسطين، وبالتالي الشرط الأساسي فيها أنها تكون مولودة في داخل الأرض قد تم تطبيقه. وعلى فكرة هذه ليست أول مرة، يعني من عام 2005 حدث نفس الشيء، ولدت بقرة في فلسطين وتربت في مزرعة خاصة كانت برئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرييل شارون، لكن لما بلغت سن السنتين ظهرت فيها عدة شعرات سوداء، فبالتالي أصبحت يعني فويد غير صحيحة. هذه البقرة يعتبرون أن ولادتها معجزة. لماذا؟ لأنها ولدت في وسط يعني حسب ما يقولون في وسط المعركة، يعني في وسط القصف الذي كان يقوم به حزب الله على البلدات في شمال
1: الشمال.
2: الأراضي المحتلة، بالتالي يعتبرون أنه هذه بحد ذاتها معجزة. لأن الإشكالية التي حدثت أنه كما قلنا ثقبت أذنها، ثقبت أذنها معناها أنه يفترض أنها خلاص لم تعد
1: إذا يعني
2: صالحة.
1: عند هذه الإشكالية المفترض أنها ما تنثقب يعني ذانها على وجه التحديد، ولا يتدخل
2: أبداً
1: فيها بشر
2: ولا
1: إطلاقا.
2: نعم ولا شيء. يعني على فكرة البقرات الخمسة التي أحضرت من تكساس يعني بأوامر مباشرة من مكتب رئاسة الوزراء لم تثقب آذانها ولم يوضع عليها أي إشارة، على عكس التعليمات التي المعمول فيها في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي الموضوع يعني بالنسبة لهم موضوع مهم جدا. الآن كيف يحاولون حل هذه القضية؟ هناك الآن ما يسمى بمعهد المعبد. هذا المعهد هو مختص، عنده إدارة مختصة سماها المعهد القومي للبقرة الحمراء. وهذا المعهد القومي للبقرة الحمراء مهمته في العالم هي البحث عن بقرة حمراء بهذه المواصفات. فهناك حاخامات من هذا المعهد يتابعون حالة هذه البقرة الآن ويراقبون الثقب الذي في الأذن فيما لو كان سيلتحم بشكل طبيعي، أو ويمكن بعد ذلك أنه والله يستمرون بمراجعتها ورعايتها ومراقبتها حتى يتأكدوا من أنها البقرة المنشودة أو أنها يمكن أن تظهر عليها أي شعرات.
1: دكتور عبد الله، يعني متى يمكن اليوم للحاخامية الإسرائيلية إن صح التعبير أن تعلن رسميا أنها تستوفي الشروط الدينية المطلوبة؟
2: بعد 2 و3 أشهر. يعني بعد 2 سنين عندما تصل هذه البقرة إلى 2 و3 أشهر يمكن أن تعلن الحاخامية الرسمية، إن كانت الحاخامية مقتنعة بأن هذه فعلا هي البقرة الحمراء وهي المعجزة التي ينتظرونها، يمكن أن تعلن أن هذه البقرة هي البقرة المنشودة وأنه يمكن إجراء طقس الذبح. وعلى فكرة عندي نقطة مهمة جدا في هذا
1: تفضل.
2: الموضوع، هناك حاخام في مستوطنة شيلو في شمال الضفة الغربية مهووس بقضية البقرات، وهو الذي أحضر البقرات الحمراء الخمسة من تكساس، اسمه تساحي مامو. هذا الرجل تساحي مامو قام بتسريب يعني بطريقة ملتوية بشراء قطعة أرض بطريقة ملتوية عن طريق التسريب في منطقة على جبل الزيتون مقابلة تماما لقبة الصخرة، تحديدا للصخرة المشرفة، وتنطبق فيها الشروط الشرعية الموجودة عندهم للأرض التي ستذبح عليها البقرة الحمراء. بالتالي مشكلة الأساسية ليست في الأرض، إذن عندهم الأرض جاهزة، المنطقة جاهزة، نفسيا هم جاهزون، لكن ينتظرون أن تكون هذه القضية فعليا قضية منتهية وتعلن الحاخامية الرسمية قبولها. على فكرة الحاخامية الرسمية حتى هذه اللحظة هناك جزء لا بأس به من حخاماتها يرفض منذ الآن أن تكون هذه البقرة التي ولدت في الجليل هي هذه البقرة المنشودة. السبب باختصار أنه ثقبت أذن، فهم بيقولوا خلاص مادام ثقبت الأذن انتهى الموضوع، شو نعمل يعني؟ يعني هذه إشارة ربانية أنها ليست هي. لكن هناك تيار لا بأس به أيضا يتبعه عدد من كبار الساسة الإسرائيليين، يقول أنه إن يعني تماثلت أذنها للشفاء بشكل طبيعي واختفى أثر الثقب نهائيا، فيمكن أن يعتبروا ذلك إشارة إلهية. هم مهووسون جدا بفكرة الإشارات الإلهية إلى هذه الدرجة.
1: صحيح.
2: وهذا الكلام هو اللي بيخلي الإنسان شوي يعني يستغرب من أن تكون يعني أن يكون مصير العالم كله ومصير المنطقة كله يعني مربوط بثقب في أذن بقرة. فهذا الشيء الغريب الذي يحدث في دولة الاحتلال اليوم.
1: مع الأسف الشديد الإشكالية، يعني ربما أيضا علينا نحن كمسلمين وعرب يعني أن نبقى ننظر وننتظر. طيب دكتور عبد الله، أسألك اليوم تاريخيا كم مرة تم تنفيذ طقس البقرة الحمراء؟
2: حسب رؤيتهم الدينية، حسب الرواية الدينية الإسرائيلية، تم تنفيذ هذا الطقس 9 مرات.
1: 9 مرات.
2: آخر مرة، نعم آخر مرة كانت قبل 2000 سنة. في أيام ما يسمى بمعبد هيرود، اللي هو معبد هيرودس الذي هدم في 70 للميلاد، أو يعني أحرق في 70 للميلاد على يد تيتوس الروماني، القائد الروماني الذي أصبح إمبراطورا. فهم يعتبرون أنه هذه كانت آخر مرة شوهدت فيها بقرة حمراء بنفس المواصفات وتم فيها إجراء هذا الطقس الديني. منذ ذلك الوقت هم يعتقدون أن هذه القضية قضية يعني قضية إعجازية. وعلى فكرة هناك تيار لا بأس به في دولة الاحتلال يؤمن أنه ما دامت البقرة العاشرة حسب رواية التلمود ينبغي أن تذبح من قبل المخلص اللي هو المسيح، فلا يجوز الاعتراف بأي بقرة حمراء حتى ينزل المسيح. فهم بيعتقدوا أنه المسيح إذا نزل البقرة الحمراء تظهر معه. في المقابل هناك تيار آخر يقول إنه لا، ما دامت قد ولدت البقرة الحمراء فيفترض إنه هناك المسيح أصبح قريبا وأصبح يعني قادما.
1: طيب خلينا بس عندي نقطة هاي، عندي نقطة هاي دكتور عبد الله، إشكالية وجود هذه الفرق أو يعني الخلاف ما بينهم، هل يؤثر شيء على سير العملية برمتها التي يعني يبحثون عنها بهذا التفصيل؟
2: بالطبع بالطبع سيد الفاضل، يعني هو يعني هم ليسوا على قلب رجل واحد في هذا الموضوع إطلاقا، يعني حتى على فكرة يعني هناك عدد من الحريدين الذين ينتظرون أي إشارة، ليس فقط من تيار الصهيونية، عفوا من الحاخامية الرسمية، أي إشارة، لأنه والله يمكن أن ندخل منطقة المسجد الأقصى فيدخلون، لأنه التيار الصهيونية الدينية في الحريدين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك لا يتجاوزون في أعلى حالات هم 4000، وهناك أعضاء حتى في هذا التيار المتطرف من مستوطني الضفة لا يدخلون المسجد الأقصى عملا بفتوى الحاخامية الرسمية، مثل وزير المالية الإسرائيلي بيسرائيل سموتريتش، إن هو لا

0: يعني سبقنا محور اليوم كثير من الحاخامات حتى يعني نوضح الصورة بشكل جيد. كثير من الحاخامات يعتبرون أن اليهود أو اليهودي ممنوع من دخول منطقة الأقصى قبل إتمام هذا الطقس، صحيح؟
1: صحيح، وهذا هو هذه الفتوى الرسمية المعمول بها في إسرائيل من قبل الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال. هذه الفتوى مكتوبة بالإنجليزية وبالعبرية على لوحتين، لوحة موجودة عند باب المغاربة من أبواب المسجد الأقصى في الخارج، ولوحة أخرى موجودة عند باب السلسلة خارج المسجد الأقصى المبارك. وهذه اللوحات تقول إنه هذا المكان يمنع دخوله بشكل صارم، يحرم دخول أو يحرم دخوله بشكل صارم نظرا لقدسيته بفتوى من الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال. الذين خرجوا عن هذه الفتوى هم حوالي 4000 مستوطن فقط، هذول اللي عاملين كل الميمعة في المسجد الأقصى صح التعبير. وهؤلاء يعني صوتهم مرتفع مع أن عددهم بسيط جدا، لكنهم 4000 لهم يعني قاموا بعمل ما يسمى بمجلس السنهدرين الجديد، اللي هو مجلس حاخامات جديد، خرج بفتاوى أخرى خاصة به، يعني لا يعترف بفتاوى الحاخامية الرسمية وله مجلسهم الخاص، وأغلبهم إن لم يكن جميعهم من مستوطني الضفة الغربية. وهذا الذي يبين لنا أنه المشكلة هنا بين هؤلاء، هم مستوطني الضفة الغربية هم الأساس في هذا الموضوع، هم الذين يعني يعملون على هذا الموضوع بشكل كبير جدا. والأخطر من ذلك هو التيارات الإنجيلية الأمريكية التي يعني اللي هي المسيحية الإنجيلية التي تشد على هذا الموضوع ربما أكثر حتى من اليهود.
0: لو تحدثنا عن هؤلاء أو تحدثنا عن هذه التيارات، ما علاقتها اليوم بما يجري؟
1: يعني شوف سيد الفاضل، بالنسبة للبقرة الأخيرة هذه بقرة الجليل، أنا فوجئنا عندما بحثنا في هذا الموضوع أنه الغالبية العظمى من التغطية، يعني 95% من التغطية الإعلامية التي حازت عليها فكرة البقرة الحمراء التي ولدت أخيرا في الجليل جاءت من مواقع أمريكية مسيحية وليست من مواقع يهودية ولا في داخل دولة الاحتلال. هذه المواقع مهووسة فعليا هي من التيار المحافظ الإنجيلي الذي يعني يحكم سيطرته الآن على الإدارة الأمريكية الحالية من خلال شخصيات مثل بيت هيجزت وزير الحرب، مثل ماركو روبيو وزير الخارجية، مثل رئيس مجلس النواب المتحدث اللي هو سبيكر أوف ذا هاوس، وغيرهم من السيناتورز والمسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية. هذه التيارات هي أكثر هوسا بموضوع البقرة الحمراء من التيارات الدينية اليهودية، والسبب في ذلك أنهم يؤمنون أننا وصلنا الآن إلى ما يسمى بالمرحلة السادسة من التاريخ الإنساني. لهم يقسمون تاريخ البشرية كله إلى 7 مراحل ويقولون نحن الآن في نهاية المرحلة السادسة. نهاية المرحلة السادسة عندهم ماذا تعني؟ تعني أن المسيح سينزل الآن للمرة الثانية وتبدأ معه الألفية السعيدة وتبدأ يوم القيامة. يعني باختصار يقولون إنه يجب أن يظهر المسيح في زماننا الحاضر. وهؤلاء الناس هم يعني أشد المناصرين اليوم لإسرائيل إن لم يكونوا الوحيدين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. وهؤلاء الناس أيضا هم الذين نراهم مهوسين بشدة بهذه الفكرة، فكرة البقرة الحمراء. وعلى فكرة البقرات الخمسة اللي في تكساس أصلا الشخص المسؤول عن إيجادهم وربطهم بالحخامة ساحمامه هو أصلا يعني فلاح من تكساس، يعني هو مسيحي. وكان الطرفان قد استضيفا يعني ساحمام وهذا الرجل المسيحي صديقه، يعني تم استضافتهما في من قبل المتحدث باسم أو عفوا رئيس مجلس النواب الأمريكي في بداية عام 2025 في 30/1/2025 فيما يسمى بالصلاة الوطنية في واشنطن بجانب الكونغرس الأمريكي، وأعطي الطرفان الاثنان أعطيا 30 دقيقة كاملة للحديث. هذا يدلك على حجم التغلغل لدى تيار المسيح الإنجيلي. وهؤلاء الإيفانجيليكنز يعني عندما تكلمت ساحي مامو وصديقه المسيحي نسيت اسمه الآن اللي هو الفلاح التكسان، يعني قال كلمة مهمة جدا ساحي مامو، قال نحن اليهود والمسيحيون نختلف تماما في طبيعة المسيح، وأنا وصديقي هذا اللي هو صاحب البقرات الخمسة من تكساس نختلف تماما في طبيعة المسيح، لأنه يؤمن أن المسيح يختلف عن المسيح الذي أنا أنتظره، ولكننا متفقان على مسألة واحدة وهي أن نأتي بالمسيح ثم بعد ذلك يتبين لنا من كان منا على صواب. هذا هو الأسلوب الذي يفكر فيه هذا التيار. ولهذا فهذا التيار يذهب بالعالم الآن إلى نبوءات الموت، يذهب بالعالم الآن إلى صدام ديني حقيقي، وهذه خطورة ما يجري أن تعلق العالم كله على يعني ميتافيزيقيا.

0: على ميثولوجي وعلم غيبيات بعيد جدا عن التطبيق على الواقع، هذا شيء في غاية الخطورة، لأنهم باتوا يعتقدون أننا على أعتاب يوم القيامة، وهذا الذي يؤمن به أيضا أتباع تيار الصهيونية الدينية، وإن كان اختلف الطرفان فعليا في حيثيات موضوع إحضار المسيح ونزول المسيح وكيفيته وشكله وأيضا ظروف حضوره، سواء قبل حرب
1: نعم
0: كبرى أو بعد حرب كبرى في العالم.
1: دكتور عبد الله، يعني لازم نطلع لفاصل، لكن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ربما هذه من أهم الحلقات التي يعني نذيعها عبر الأثير حتى يعلم العالم العربي والإسلام اليوم ما يجري هناك في القدس المحتلة، ما يجري من تفاصيل داخل هذه الدولة التي وجهت سهامها إلى كل الدول العربية. من المهم أن نطلع على هذه التفاصيل. سنكمل بإذن الله هذه الحلقة لكن بعد فاصل قصير.
2: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الدكتور عبد الله معروف مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 من مايو في إسطنبول وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس. نتحدث عن البقرة الحمراء وربما الجدل الكبير الذي يرافق هذا داخل الأوساط الدينية في الكيان الإسرائيلي، وكيف أن إسرائيل ربما تخوض كل أنواع الحروب من أجل معتقدات دينية بمباركة من أعلى الهيئات في إسرائيل، ورغم ذلك مع الأسف الشديد ربما يعني نحن في عالم آخر لا ندري ما الذي يجري هناك وكيف يسير الإسرائيلي كل الروايات من أجل الوصول إلى هدف معين في النهاية هو احتلال كل فلسطين، هدم المسجد الأقصى وربما تفاصيل أخرى كثيرة. اليوم يعاني ما يعانيه الأهل في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة من إشكالية كبيرة. حياك الله مرة أخرى دكتور عبد الله، يعني ونحن نتحدث اليوم عن تفاصيل مهمة وجب علينا جميعا أن نفهمها بشكل جيد للغاية. اليوم هناك من يسأل ما هو دور معهد الهيكل والمنظمات المرتبطة به في الترويج لفكرة البقرة الحمراء؟
3: يعني سيد الفاضل، المعهد المعبد يعني هو أو الهيكل يعني هو واحد من مجموعة من المؤسسات التي تعمل كلها على نفس الهدف، وهو إزالة المسجد الأقصى المبارك وبناء المعبد المزعوم مكانه. هذه الهيئات يعني مختلفة التوجهات، لكن كلها تصب فعليا بشتى الأساليب في اتجاه واحد، وهو إزالة المسجد الأقصى المبارك بالكامل. هذه التوجهات يمكننا أن يعني أو هذه المؤسسات يمكننا أن نجملها في أنواع مختلفة. مثلا عندنا المؤسسات التي تعمل على رعاية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم فعالياتهم، مثل مؤسسات على سبيل المثال ما يسمى باتحاد منظمات المعبد الذي تنضوي تحته مجموعة من المنظمات، مثل منظمة طلاب لأجل المعبد، منظمة نساء لأجل المعبد. هناك أيضا عندنا ما يسمى بمنظمة بيدينا أو بأيدينا، جبل المعبد بأيدينا. هذه مؤسسة تأخذ أو هذه منظمة تأخذ الطابع الأشد يمينية حتى يعني هي حتى يعني تشتم إيتامار بن غفير صباحا ومساء، اللي هو الوزير المتطرف ما غيره، هذا وزير التيك توك، تشتمه مسارا لأنها تعتبر أنه متساهل في موضوع المسجد الأقصى، وترى أنه يجب التشدد أكثر في موضوع المسجد الأقصى والسيطرة عليه الآن وليس غدا. هناك واحد من هذه المؤسسات هو ما يسمى بمعهد المعبد، الذي يعني يختص بتجهيز كل ما يتطلبه المعبد المزعوم لكي يكون حاضرا. معهد المعبد قلنا إن له إدارة اللي هي المعهد القومي للبقرة الحمراء، هذا مختص بفكرة البقرة الحمراء. هناك إدارة في المعهد، في هذا المعهد، معهد المعبد، مختصة أساسا بتدريب وتجهيز واختيار أساسا الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التوراتية والدينية ليكونوا خدما لهذا المعبد، لأنهم يعتبرون أنه خدم للمعبد يجب أن يكونوا من ذرية معينة من بني إسرائيل، من سبط واحد من أسباط بني إسرائيل، ويكونوا طاهرين بشكل أساسي. ليس ذلك فقط، المعهد القومي البقرة الحمراء أيضا يعمل، اللي هو تابع لمعهد المعبد، يعمل على تدريب واختيار وتدريب مجموعة من الشباب الذين يؤهلون ليكونوا الكهنة الذين ستناط بهم مسألة ذبح البقرة الحمراء عندما تكون جاهزة، لأن ذبح البقرة الحمراء يفترض أن يتم على يد شخص يعني من نسل محدد من أسباط بني إسرائيل، وأيضا أن يكون طاهرا بالكامل، بمعنى أنه ما يكونش اقترب من ميت، ما يكونش اقترب من مقبرة، ما يكونش فعل فعلة دنيئة في حياته إلى آخره. فبالتالي يتم تحضير هؤلاء الناس بشكل دقيق جدا وبشكل يعني متواصل حتى يستعدوا لهذه المرحلة. هذا المعهد أيضا، معهد المعبد اللي هو المعهد الأكبر هنا، يعمل أيضا على ما يسمى بإنتاج الأدوات اللازمة للمعبد. يعني هناك متحف كامل أصبح جاهزا مليء بما يسمى بأدوات المعبد المعبد ومكانه حارة المغاربة نفسها اللي هي ساحة البراق. يعني المنطقة نفسها موجودة أصبح فيها معهد جاهز. لا ننسى طبعا أنه في سنة في التسعينيات سنة 92 حتى تم تحضير ما يسمى بالشمعدان الأكبر اللي هو الشمعدان الذهبي الذي أنتج في نيويورك على يد ملياردير اسمه رابينوفيتش. فهذا الملياردير يعني تكلف بحد ذاته وحده بناء شمعدان حوالي طوله تقريبا مترين من الذهب الخالص، ذهب 24 على 24، فبالتالي 24 قيراط. فهذا الشمعدان كان موجودا في طريق الكاردو في ما يسمى بطريق حارة اليهود في القدس، ثم نقل إلى منطقة حارة المغاربة مقابل مباشرة المسجد الأقصى المبارك وفي سنة 98 وهو جاهز. إذن الأدوات كلها عندهم حاضرة. هناك الآن مؤسسة أخرى اللي هي ما يسمى بمعهد المعبد والمدرسة الدينية مدراش همكتاش. هذه المدرسة أو المدرسة أو المدرسة الدينية مسجلة في وزارة الأديان الإسرائيلية على أن مقرها الرسمي هو المسجد الأقصى، وهذه تعمل على تأهيل الحاخامات داخل المسجد الأقصى المبارك وتجهيزهم من تيار الصهيونية الدينية للقيام بكافة العبادات داخل المسجد الأقصى. هناك أيضا مؤسسة تم إنتاجها بشكل غير رسمي تسمى نفسها منهيلة هارابايت. ماذا يعني ذلك؟ إدارة جبل المعبد. تخيلوا أنهم قاموا بإنشاء مؤسسة لإدارة المسجد الأقصى المبارك بشكل غير رسمي، غير معترف فيه من أي جهة، وأصبحوا يعتبرون أنهم هم إدارة المسجد الأقصى في مقابل إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في الأردن. فهم يعتبرون أنفسهم الآن إدارة المسجد الأقصى المبارك من الناحية اليهودية. والشيء الأخطر في هذا الموضوع أن وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيسة في الحكومة في دولة الاحتلال الذين يرغبون باقتحام المسجد الأقصى المبارك يقومون بالتواصل مع هذه المؤسسة المزعومة اللي هي مؤسسة يعني عاملينها هيك من رأسهم، ويقامون بالتنسيق معها لترتيب دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك. وليس ذلك فقط، الشرطة الإسرائيلية نفسها بأوامر مباشرة من إيتمار بن غفير تنسق كافة عملياتها في إدارة ما يسمى بالعبادة اللي هم الاقتحامات إلى المسجد الأقصى المبارك بالتنسيق مع هذه الهيئة اللي هي أصبحت الآن إدارة موجودة بالأمر الواقع على الأرض بالقوة بقوة الاعتراف الإسرائيلي وحده، اعتراف تيار الصهيونية الدينية واعتراف وزراء تيار الصهيونية الدينية واعتراف بنيامين نتنياهو، وإن كان هذا الاعتراف غير معلن.
2: فبالتالي يعني الإشكالية اليوم دكتور عبد الله أنه كل المنظمات والمعاهد والمؤسسات والهيئات حتى وإن لم يكن معترف فيها اليوم هي تحت رعاية، يعني ترعاها الحكومة بشكل أو بآخر حتى ولو لم يكن معترف بها.
3: صحيح، هي تحت رعاية حكومية بالكامل، لا أقول غير معترف بها ولكن اعترافها غير معلن. يعني الحكومة لا يمكن أن تتعامل مع مؤسسة غير معترف بها سيد الفاضل إلا لو كانت تعترف بها ولكن لا تعلن ذلك. السبب طبعا في عدم إعلان هذا الموضوع هو التخوف الأمني الإسرائيلي من إعلان سحب السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك وتسليمه للمستوطنين، وقد فعلت ذلك في المسجد الإبراهيمي في الخليل عندما أمنت العقوبة، لما أمنت أنه لن يكون هناك رد فعل فعليا على ما يجري في المسجد الإبراهيمي منذ سنة 67 مرورا بسنة 94 وسنة 2009 انتهاء بسنة 2025، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي في نهاية عام 2025 سحب الإدارة الدينية في المسجد الإبراهيمي من دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية وتسليمها للمجلس الديني لمستوطنة كريات أربع، يعني حتى ليس لوزارة الأديان الإسرائيلية وإنما للمجلس الديني التابع لمستوطنة كريات أربع غير الشرعية في القانون الدولي أصلا. فبالتالي هذا الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك الآن الذي كان يجري في ذلك الوقت قبل الإعلان الإسرائيلي في نهاية عام 2005 في المسجد الإبراهيمي كان أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتعامل مع المجلس الديني في كريات أربع على أنه هو المشرف على المسجد الإبراهيمي ولكنها لم تكن تعلن ذلك بشكل رسمي، لكن الآن أصبح الموضوع معلنا بشكل رسمي عندما أمنت هذه الحكومة العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هذا الذي يمكن أن يجري في المسجد الأقصى المبارك في حال أمنت الحكومة الإسرائيلية من أي ردود فعل عربية أو إسلامية على خطوة كهذه. وهذا الكلام هو الذي أشار إليه موقع اللهم صل على سيدنا محمد، ميدل إيست مونيتور البريطاني، عندما نشر تقريره الخطير قبل حوالي 3 أسابيع على ما أذكر، حول قرار أمريكي إسرائيلي بإنهاء الوجود الإسلامي والدور الإسلامي بالكامل في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الدور الأردني في المسجد الأقصى، ومحاولة تسليمه لهيئة مبدئيا هيئة دولية بحيث تدخل فيها إسرائيل، تتمكن من خلال ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة بالكامل على المسجد الأقصى المبارك. هذه هي الخطة التي يقوم بها كل هذه المؤسسات. لك أن تتخيل حجم الهجمة الهائلة على المسجد الأقصى المبارك من كل هذه الهيئات، ونحن نقف وحدنا في هذا في هذه المعركة أمام كل هذه الهيئات، وأعني بذلك نحن طبعا نحن أي كل من يعمل للمسجد الأقصى المبارك، الأردن الرسمي، الأردن الشعبي، الأوقاف الإسلامية، المرابطون في المسجد الأقصى، أهل مدينة القدس، كل مهتم بالمسجد الأقصى المبارك ينبغي أن يكون يدا واحدة الآن، لأن صحيح. الاحتلال كله الآن يد واحدة في موضوع المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تغييره بالكامل كما نراه الآن أمام أعيننا للأسف الشديد.
2: يعني دكتور هناك أسئلة كثيرة لكن سأستثمر الوقت المتبقي بشكل صحيح. اليوم دعني أسألك، لو أعلنت الحاخامية الرسمية الإسرائيلية اعتماد هذه البقرة التي كنا نتحدث عنها، ما السيناريو المتوقع بعد ذلك؟
3: السيناريو المتوقع مرعب. لماذا؟ لأنه في حال أنه تم فعلا إجراء ما يسمى بطقوس إحراق البقرة الحمراء، يعني ذبحها وإحراقها، حتى على فكرة هذه البقرات اللي موجودة في شيلو اللي هي المتبقية من البقرات الخمسة، هناك من المستوطنين يعني حوالي 10,000 يمكن أن يعترفوا فعليا بهذه العملية، وإن لم تعترف بها الحاخامية الرسمية لإسرائيل. فبالتالي لو افترضنا أن الحاخامية الرسمية أعلنت أن هذه البقرة فعلا هي البقرة المنشودة وتم ذبحها وتم إحراقها وتم يعني وضع رمادها في الماء وأصبح الماء جاهزا، وكل من يريد أن يعني يضع نقطة من نقطة رذاذ من الماء على نفسه ويمكنه دخول المسجد الأقصى، سنرى المسجد الأقصى يقتحمه 1,300,000 مستوطن. الحريدين الملتزمون بفتوى الحاخامية الرسمية التي تمنعهم من دخول المسجد الأقصى 1,300,000. لك أن تتخيل كم 100,000 من هؤلاء يمكن أن يقتحموا المسجد الأقصى المبارك. لو بدي أخذ بأقل الأعداد سأقول إن الأعداد ستكون بعشرات الآلاف وليس بمئات الآلاف. هذا إذا أخذنا إحنا بي بي يعني بي بديش سمي حسن الظن، ولكن لو أخذنا بأقل الاحتمالات، أقل احتمالات أن 4,000 سيقفزون في يوم واحد إلى 10,000 أو 20,000 أو ربما 50,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى. هذا نسميه لا نسميه اقتحام، هذا نسميه إغراق للمسجد الأقصى بعشرات الألاف من المستوطنين في مقابل الفلسطينيين الممنوعين من أصلا من الوصول إلى المسجد المبارك.
2: طيب دكتور عبد الله، اليوم يعني ربما تطرح بعض التساؤلات، اليوم إيتمار بن غفير يفعل ما يشاء يعني، وربما لديه السلطة المطلقة واللي أطلق يده في كل ما يخص المسجد الأقصى، لماذا لم يفعل ما يريد بشكل كامل حتى الآن؟ يعني التساؤل اليوم، هل يمكن أنه نشهد محاولات متسارعة لتغيير الواقع الديني والقانوني في المسجد الأقصى بشكل أو بآخر؟ يعني هذا المختل ربما يفعل ما يريد ولا يأبه ولا يسأل يعني من الذي غضب من الذي لم يغضب، وربما نتابع هذا بشكل مباشر في في في جميع الملفات التي يتبناها.
3: شوف سيدي الفاضل، هناك يجب هنا أن نضع المسألة الأمنية في أو الأجهزة الأمنية في عين الاعتبار هنا في هذا الموضوع. رأي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعني يجب أن يكون موضوعا بعين الاعتبار في هذا الموضوع. هناك ما زال حتى هذه اللحظة ما زال هناك حاجز من التخوف في موضوع المسجد الأقصى المبارك. الذهاب إلى أقصى الحدود بسرعة غير مسبوقة أو بشكل نهائي، يعني القفز من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة في نفس اللحظة في بالنسبة للإسرائيليين يعتبر انتحارا حسب العقيدة الأمنية الإسرائيلية وحسب رأي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. طبعا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الآن يسيطر عليها على أغلبها على الأقل تيار الصهيونية الدينية، وسيطر على الشرطة الإسرائيلية في القدس بالكامل، وتغيرت عقيدته الأمنية بالكامل من الحفاظ على المسجد الأقصى من موضوع الصدام بين المسلمين واليهود المستوطنين إلى الحفاظ على المستوطنين مهما كان الثمن في أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى. الذي حصل أيضا مؤخرا أنه حتى جهاز الشباك وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي كان يقف عقبة كأداء أصيلة في وجه كل المحاولات لتيارات اليمين في موضوع المسجد الأقصى من باب التخوف الأمني طبعا مش حبا فينا أكيد، الآن أصبح تحت سلطة التيار الصهيوني الدينية من خلال قائد زيني الموجود حاليا. فبالتالي هناك تغير أيضا في عقيدة الاستخبارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. لكن ينبغي أن نفهم هنا أنه العقيدة الأمنية دائما تحسب حساب الخطوات، يعني تقول مثلا تعطي فترة أنه البطء الشديد في السنوات الماضية، لأنه المشروع مش من اليوم، مش ابن 7 أكتوبر كما يظن بعض الناس. مشروع المسجد الأقصى المبارك والسيطرة عليه لم يبدأ يوم 7 أكتوبر ولا بدأ في هذه الحرب، وإنما بدأ منذ سنة 67. فهم يعتقدون أنه كان البطء الشديد في هذه خلال طول هذه السنوات، خاصة ما بين سنة 2003 عندما استؤنفت الاقتحامات حتى سنة 2015 عندما بدأت الاقتحامات تأخذ الطابع الكبير، وعام 2022 عندما كانت هناك محاولة كبيرة جدا لبدء، أو عفوا 2021 عندما كان هناك محاولة كبيرة لبدء عملية الصلاة العلنية في المسجد الأقصى، وأدت إلى ما يسمى بالمعركة المعروفة باسم معركة سيف القدس كما نعرف في سنة 2021. في هذه المراحل ترى الأجهزة الأمنية بإدارتها الجديدة التابعة للصهيونية الدينية أنه يمكن أن نصل بسرعة أشد وبسرعة أكبر إلى الهدف المنشود وهو السيطرة على المسجد الأقصى، ولكن ليس يعني بالقفز على المراحل وإنما بتسريع المراحل. فالذي يجري حاليا هو تسريع للمراحل، وهذا الذي يغضب بعض الأطراف مثل مثلا منظمة بيدينو كما ذكرتها لكم. هذه المنظمة لا تقول إنه هذا لا يكفي، يجب القفز من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة مباشرة، بينما الأجهزة الأمنية تقول لا، نقفز من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. والفارق الوحيد إنه قبل أحداث الحرب الحالية حرب الإبادة على قطاع غزة كانوا يقولون إن الفاصل الزمني بين الدرجة الأولى والثانية يجب أن يكون مثلا فترة تكفي لنسيان الموضوع عند العالم الإسلامي، لكن الآن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول لا، الفارق هو أشهر، لا مشكلة، يمكن أن نتقدم بخطوات على أساس أشهر. ولذلك نرى الآن المطالبات تزداد بشكل كبير جدا وبشكل مسعور عند سلطات الاحتلال وعند التيار الصهيونية الدينية لبناء كنيس في المسجد الأقصى. هذا الكلام كان لا يقال أصلا، لا يسمح به صحيح. حتى عام 2019، لكن من الآن بدأوا يكثرون عن أنيابهم في هذا الموضوع. ولذلك نحن نرى إنه الخطوات القادمة خطوات متسارعة، ليس كما يتمنى إيتمار بن غفير ولكن كما يريد إيتمار بن غفير في النهاية. لماذا؟ لأن إيتمار بن غفير محكوم بالرؤية الأمنية التي تسرع الإنجاز وتسرع الإنجاز، ولكن لا تقفز على المراحل بحيث لا تخسر بمقابل الوصول إلى شيء محدد، فبالتالي تحصل على اللاشيء. هذا الذي تريده هذه الأجهزة الأمنية. فلا نعتقد والله الموضوع بأيديهم بالكامل، وإنما هذا يدلنا على أن وقفة شعبنا ووقفة أهلنا وشعوبنا العربية والإسلامية في هذا الموضوع يعتبر بحد ذاته رادعا للاحتلال عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا.
2: طيب دكتور، اليوم الصهيونية الدينية تحدثنا ربما عنها، اليوم نجد ربما أو نرى أو فهمت من كلامك أيضا بأنها تسيطر شيئا فشيئا على كل مفاصل الدولة في إسرائيل. هل هذا الأمر ربما يجعلها تختصر مسافات زمنية أكثر في الوصول إلى الهدف المنشود؟
3: نعم طبعا سيد الفاضل. في سنة 2022 عندما دخلت تيار الصهيونية الدينية من خلال سموتريتش الثنائي سموتريتش وبن غفير إلى حكومة نتنياهو، في ذلك الوقت بدأ الطرفان سموتريتش وإيتمار بن غفير العمل على السيطرة أو ما يسمى ببناء الدولة العميقة في إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت بدأ إيتمار بن غفير بالعمل على تسليح المستوطنين على سبيل المثال والسيطرة على موضوع القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك لأنه هذا ملفه، وبدأ بيسلي سموتريتش التمهيد لمسألة الاستيطان وضم الضفة الغربية وإجراء الترانسفير الذي كان يحلم به يعني المنظر أحد منظري هذا التيار القديم اللي هو رحبعام زئيفي وزير السياحة الإسرائيلي الذي اغتيل في عام 2001 في فندق حياة في القدس. هذان الثنائيان بدأ منذ ذلك الوقت بالعمل على إنشاء دولة عميقة في دولة الاحتلال من خلال السيطرة على الشرطة الإسرائيلية، من خلال إدخال أفرادهم في تيار في سلك الشرطة وإدخال أفرادهم في سلك الاستخبارات، وأيضا السيطرة على أي جهة يمكن أن تقف، أو أي قائد شرطة أو قائد استخبارات أو قائد عسكري يمكن أن يقف في وجههم. من خلال العمل من سنة 2022 حتى 2026، خلال 4 سنوات هذه، تمكن هذا التيار من زرع نفسه في رأس هذه الأجهزة بشكل أساسي. الجهاز الذي ما زال حتى هذه اللحظة مستعصيا على تيار الصهيونية الدينية للحقيقة هو الجهاز القضائي. حتى هذه اللحظة المعركة القضائية حاول تيار الصهيونية الدينية طبعا بقوة نتنياهو وبدعم كبير من نتنياهو للتخلص طبعا من ملفات الفساد التي تلاحقه وقد تودي به إلى السجن، حاول بكل قوته السيطرة على القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة بقي القضاء هو الوحيد الذي لم يستطع تيار الصهيونية الدينية السيطرة عليه. أما فيما يتعلق ببقية الأجهزة، سواء الأجهزة الأمنية، الأجهزة الشرطية، الأجهزة الجيش وغير ذلك، فتيار الصهيونية الدينية تنجح الآن في خلال 4 سنوات في زرع نفسه كدولة عميقة، بمعنى أنه لو افترضنا أنه فشل في الانتخابات القادمة ولم ينجح في السيطرة على الحكومة أو الوصول إلى الحكومة الإسرائيلية، فإنه سيكون قادرا على العمل حتى من خلال المستوطنين الذين يعني يتغلغلون في كل هذه الأجهزة الأمنية. وهذه خطورة ما جرى في ال4 سنوات الماضية. للحق في هذا الموضوع أنا أعتقد أن التيار الصهيوني الديني أحسن عملا في هذا الموضوع، لكن القضية وهو يريد السيطرة على الدولة. وللعلم هذا الكلام ليس مخفيا عنده، لأنه إيتامار بن غفير بيتسليل سموتريتش قالها مرة في سنة 2023، في بداية 2023 قال إننا ممكن إن لم نتمكن فعليا من التوائم مع التيارات العلمانية اللي هو اليسارية، يقصد طبعا التيارات اليسارية المناوئة فعليا لليمين الإسرائيلي والتيارات الليبرالية، فإننا مستعدون حتى لإعلان يعني ما يسمى بدولة يهوداو السامرة، يقصد دولة الضفة الغربية، دولة مستوطنين. إذن هذا التيار ليس عنده مشكلة حتى أن ينفصل عن الدولة وأن يشكل دولته الخاصة، أن يشق إسرائيل إلى دولتين. وهذا يعطينا إشارة واضحة على أن إسرائيل أصلا مستعدة نفسيا لحرب أهلية، ولأن التيار اليميني الديني هذا، ليس اليمين القومي، اليمين الديني فعليا ليس عنده مشكلة في تكفير الطرف الآخر واعتبار أنه عدو يشبه تماما عداوته مع العرب، وبالتالي ليس عنده مشكلة في أن يدخل وينفصل عنه بشكل كامل بين دولة الساحل ودولة الداخل. وهذا الذي يمكن أن يكون القشة التي تقصد ظهر البعير في إسرائيل في القادم الأيام، متى لا ندري، ولكن المجتمع الإسرائيلي مرشح لهذا الموضوع. ولكن لا يجوز لنا فعليا كمراقبين وكأصحاب قضية، إن بديش كمراقبين كأصحاب قضية، أن نعول على هذا الاقتتال الداخلي الإسرائيلي، القسام الداخلي فيه، ونلجأ إلى المقاومة السلبية في هذا الموضوع اللي هي مقاومة الانتظار. لا، ينبغي أن نشكل نحن الحاجز الأساسي أمامه، بينه وبين يعني تنفيذ ما يريده وإرادته فيما يتعلق خاصة بمقدساتنا بالمسجد الأقصى المبارك.
2: يعني ربما أيضا لابد من فتح ملف الخلافات الداخلية في الكيان الإسرائيلي، وهناك أيضا كثير من المحاور لم نستطع الوصول لها بسبب ضيق الوقت. على أي حال أنا أشكرك دكتورنا على يعني كل هذه المعلومات، ونتمنى الفائدة دائما للجميع والعمل والبناء عليها بالشكل الصحيح. شكرا لك الدكتور عبد الله معروف، مدير مركز دراسات القدس في جامعة 29 من مايو في اسطنبول، وأستاذ التاريخ الإسلامي ودراسات بيت المقدس. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: تعبان سهران حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هذه صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يأنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء، من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا، القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف، اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا، المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079 749 8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية بعد المئة.
1: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. الحديث 1107. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب بيع الحطب والكلأ. الحديث 1108. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليها إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة.

أنزل الشرف النواء، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال علي: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. الحديث 1109. عن أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا؟ قال: سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. الحديث 1110. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. الحديث 1111. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. الحديث 1112. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر، يعني أحد، قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد، فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. باب حسن القضاء. الحديث 1113. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. باب الصلاة على من ترك دينا. الحديث 1114. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب ما ينهى عن إضاعة المال. الحديث 1115. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله.
1: استوديو التحليل.
2: السلام عليكم. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة لم تتوقف إسرائيل عن البحث عن صيغ مختلفة لطرح مشروع تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وبينما اصطدمت دعوات ما سمي بالهجرة الطوعية برفض فلسطيني واسع وإدانة دولية وحقوقية، يبدو أن تل أبيب اختارت هذه المرة تغيير اللغة بدلا من تغيير السياسة. ففي خطوة لافتة كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعليمات باستبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمسمى جديد هو حرية التنقل، في محاولة تبدو أقرب إلى إعادة تسويق المشروع أمام المجتمع الدولي بعد أن بات المصطلح السابق مرتبطا باتهامات بالتهجير القسري وانتهاك القانون الدولي. ولكن هل يغير تبديل المصطلحات حقيقة هذا المشروع؟ وهل يمثل هذا التحول مجرد محاولة إعلامية ودبلوماسية لتخفيف الضغوط الدولية؟ أم أنه يعكس بالفعل مرحلة جديدة من السعي الإسرائيلي لإعادة طرح ملف تهجير سكان غزة بصيغة أكثر قبولا؟ وما فرص نجاح هذه الخطة في ظل الرفض الفلسطيني والمواقف الدولية والتحديات القانونية والسياسية؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو وتحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ. مرحبا بك سيد أبو محفوظ. بداية، كيف تقرأ قرار إسرائيل استبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمصطلح ما سمي بحرية التنقل؟
3: نعم، حقيقة هذا يعطي مؤشر واضح على فشل خطة التهجير الأولى. دعنا نرجع إلى بدايات معركة طوفان الأقصى، حينما أعلن جالانت قائد الجيش في ذلك الوقت وحتى بنيامين نتنياهو قالوا بصريح العبارة من أن هناك أهداف للحرب من ضمنها القضاء على المقاومة، وكذلك الهدف الآخر هو تهجير سكان قطاع غزة، وكان هذا هدف معلن وخط أحمر بالنسبة لإسرائيل في ذلك الوقت، بمعنى أنه مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أصبحت محسومة وسيتم البدء بآليات التنفيذ. طبعا البدء بآليات التنفيذ كانت عبر الدم بقصف قطاع غزة بصورة كاملة، إبادة جماعية كما شاهدنا وتابعنا جميعا على مدار أكثر من عامين. لكن المصطلح الجديد فيما يتعلق بحرية التنقل يعطي مؤشر كما قلت في بداية حديثي مؤكد على فشل هذه الخطة، فشل خطة تهجير الفلسطينيين. بمعنى مهما تغيرت المصطلحات والمسميات الإسرائيلية فيما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني، فإن مسألة خروج الفلسطينيين سواء طوعا أو كرها لن تتم على الإطلاق. طبعا أنا لا أتحدث والحرب يعني رحاها تدور وبحيث ننتظر ما الذي سيحصل، لا، الحرب انتهت والشعب الفلسطيني بقي صامدا في أرضه، الغزي الذي كان خارج قطاع غزة عاد بعد انتهاء الحرب وليس العكس، وبالتالي كافة المصطلحات الإسرائيلية في هذا الشأن مهما تغيرت أشكالها وبنودها، الشعب الفلسطيني متمسك بالمبدأ الثابت الذي لا يتغير، وهو أنه لن يغادر هذه الأرض المباركة. وحول هذه الجملة تحديدا، للأسف لا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى نتنياهو ولا قادة الجيش الإسرائيلي يفهمون طبيعة الشعب الفلسطيني وتجذره في أرضه. المسألة ليست مسألة أن نحصل على امتيازات أكثر في أرض الصومال أو امتيازات أكثر في أمريكا ربما أو في كندا أو في عدد من الدول الإفريقية، كما كان يعني نتنياهو يسافر للتنسيق إرسال الفلسطينيين إلى تلك المناطق. الشعب الفلسطيني متجذر بهذه الأرض لأنها أرض مباركة سيد حبيب رباط، يعني وبالتالي هذه المسألة لم يفهمها الإسرائيلي على الإطلاق. والشعب الفلسطيني بالنسبة له مسألة خط أحمر أن يغادر الأرض الفلسطينية، وأثبتت الواقع على الأرض أنه بعد انتهاء الحرب والحرب الدموية التي لا يطيقها بشر، بقي الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه. عدد الفلسطينيين قبل الحرب أكثر من 2 مليون، عدد الفلسطيني اليوم بعد الحرب أيضا أكثر من 2 مليون.
2: ولكن بالمقابل الاحتلال يستمر في جعل الحياة أصعب وأكثر استحالة في قطاع غزة بهدم البيوت والمنازل، باستمرار القصف واستمرار الاستهدافات، باستمرار الحصار، منع دخول المساعدات، وكل ما شابه من أساليب الاحتلال في جعل حياة الفلسطيني في غزة مستحيلة. بالتالي رغم كل هذا الدمار، ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وأيضا آلاف الجرحى، أثبت الفلسطينيون تمسكهم بالأرض كما تفضلت حتى بعد وقف إطلاق النار. فبالتالي إلى أي مدى يشكل هذا العامل الديموغرافي الصمود الشعبي يمثل الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه المصطلحات والمخططات العبرية؟
3: أنا قلت لك في البداية، يعني الكل يراهن على الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أثبت أنه متمسك بأرضه. لكن أنت قلت أنه العدو الإسرائيلي استخدم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وهدم البيوت، وهذا يقع على عاتق الأمة العربية والإسلامية، على عاتق الدول العربية أن تقوم بنجدة ونصرة الشعب الفلسطيني لتثبيته على أرضه.
2: تمام.
3: أنت تعلم أن الخطة الإسرائيلية ليست فقط مرتبطة في قطاع غزة، كانت الخطة ستبدأ من قطاع غزة وبعد ذلك إلى الضفة الغربية وتأثيراتها طبعا المباشرة على الأردن، تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كسيناريو آخر وتالي وثاني بعد تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحتى الذهاب إلى لبنان وسوريا. لكن كل هذه الخطط أفشلها صمود الشعب الفلسطيني. كان أحرى بالأمة العربية والإسلامية وشعوب هذه الأمة أن تنصر الشعب الفلسطيني. طبعا كان هناك نصرة بشكل أو بآخر، لكن كان يجب أن تكون هناك، يعني أن يكون الشعب الفلسطيني ظهير لأبناء قطاع غزة لتثبيتهم في أرضهم. فأبناء قطاع غزة لا يدافعون فقط عن أراضيهم وبيوتهم، إنما يدافعون عن شرف هذه الأمة بالبقاء في هذه الأرض المباركة. لكن
2: طيب بالمقابل أستاذ حبيب، يعني في هذه النقطة تحديدا، مصر على سبيل المثال رفضت يعني أي مخططات للتهجير، كانت واضحة في هذا الجانب فيما يتعلق بسكان غزة. أيضا الرفض الأردني واضح ومستمر، والتصريح واضح في هذا الجانب. بالتالي الموساد اعترف بأنه لم يجد أي دولة في العالم مستعدة لاستيعاب سكان غزة. ما الأوراق التي تراهن عليها تل أبيب لتمرير خطة حرية التنقل الآن باعتقادك؟
3: أنا قلت لك لن تنجح هذه الخطة، يعني لم تنجح
2: على ماذا تراهن؟ يعني. هي لن تنجح معك، ولكن على ماذا تراهن؟ كيف تخطط تفكر؟
3: هي تراهن على مواقف بالمناسبة الأردن ومصر في هذا الشأن. نعم. يعني في حال كان هناك مواقفة أردنية وكذلك مصرية بصورة أو بأخرى، طبعا على ترامب كمان، بأن ترامب يضغط على الأردن وكذلك يضغط على مصر للسماح للفلسطينيين بمغادرة الأراضي الفلسطينية. لكن اكتشف ترامب أيضا متأخرا من أن هذه المسألة غير واردة على الإطلاق، يعني مسألة استقبال الفلسطينيين أو مسألة مغادرة الفلسطينيين للأراضي الفلسطينية. لكن أنا أقول لك من أن نتنياهو يلعب على أوراق داخلية داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق من أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني مهما كان هذا المسمى، يعني حرية التنقل أو ما يتعلق بالهجرة الطوعية، هو يلعب على وتر الانتخابات القادمة، بمعنى أنه يقول بأن هذه الورقة لم تسقط، وبالتالي أنا في حال فزت في الانتخابات القادمة وعدت إلى سدة الحكم لرئاسة الحكومة القادمة، فإن هذه المسألة لا زالت موضوعة ضمن الخطة، وبالتالي مسألة تهجير الشعب الفلسطيني لا تزال على الطاولة. ومن أن هناك لديه ضغوط من الممكن أن يمارسها على الأردن، على مصر، على الدول العربية، حتى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتهجيرهم وإجبارهم على مغادرة قطاع غزة. لكن واضح تماما من أن الأسباب التي دفعت نتنياهو ودعت نتنياهو إلى إعادة الانتخابات، إعادة انتخابات الكنيسة، هو الفشل الذريع في قطاع غزة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك في لبنان وإيران بدرجة ثانية. وأكبر فشل ذريع مني به الكيان الإسرائيلي في هذه الحرب هو تمسك الشعب الفلسطيني ببقائه في قطاع غزة، لأنه كما قلت لك هذا كان هدف معلن رقم 2. الهدف الأول قضاء على المقاومة، طبعا هذا لم يتم، والهدف الثاني كان إنهاء وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولك أن تتخيل من أن المستوطنون بدأوا ب يعني أخذ التركة من أبناء قطاع غزة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي داخل القطاع. وهذا كان بعد 3 أشهر من طوفان الأقصى، كان في شهر ديسمبر 2023، من أنه المستوطنين يعني يتجهزون للعودة حتى إلى قطاع غزة. لكن الآن كل هذه الأحاديث أصبحت خلفنا، لأنه تمسك الشعب، يعني أنت تستخدم الدم لإجبار الشعب الفلسطيني على المغادرة ولم يغادر. ما الذي من الممكن أن يحصل أكثر مما حصل وبالتالي تريد من الشعب الفلسطيني أن يحققه؟ المسألة فاشلة تماما، والذهاب إلى خطة رقم 2 أو خطة رقم باء فيما يتعلق بحرية التنقل يعني أن الخطة الرئيسية قد فشلت، والعدو الصهيوني يبحث عن خطط بديلة. أنا أعتقد أنها ليست خطط للتهجير، لأنه أصلا مسألة التهجير أصلا لم تعد واردة بالنسبة حتى لدونالد ترامب.
2: نعم.
3: الذي تحدث عن مشاريع تفيد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإعادة الإعمار وما شابه، وهي فقط ورقة انتخابية لنتنياهو في الانتخابات القادمة فيما يتعلق بدغدغة مشاعر اليمين المتطرف من أن مسألة تهجير الفلسطينيين ما تزال واردة عند سموتريتش، عند بن غفير، وبالتالي يريد أصواتهم في الانتخابات القادمة. وهذا بالمناسبة ديدا نتنياهو في كل انتخابات، يعني أنا أتذكر حتى في انتخابات عام 97 حينما جاء نتنياهو إلى سدة الحكم كان من خلال حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك في ذلك الوقت. وبالتالي حينما يريد نتنياهو أن يحصل على أصوات الناخبين الإسرائيليين يذهب إما لحرب في قطاع غزة أو يذهب إلى المسجد الأقصى ببغية تهجير تفجيره أو إزالة المسجد الأقصى وبناء الهيكل، يعني هو فقط يدغدغ مشاعر الناخبين الإسرائيليين تحديدا المتطرفين منهم.
2: نعم.
3: وغالبيتهم متطرفين لم يكونوا كلهم كذلك.
2: نعم. هناك من يربط بين من سيدير قطاع غزة في المرحلة المقبلة في المستقبل القريب 5 سنوات القادمة وبين الاستمرار بالحديث عن تسهيل الخروج، حرية التنقل وما شابه ذلك. بالتالي ماذا عن هذه النقطة، السلطة الفلسطينية على سبيل المثال وإدارتها لقطاع غزة، هل هذا في المنظور يأتي في سياق شيء من الواقعية أيضا؟
3: يعني الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وهي يوم أمس بالمناسبة يعني دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع للأمناء العامين للفصائل للتباحث في الشكل الجديد للحالة الفلسطينية بعد معركة طوفان الأقصى. هذه مسألة داخلية مرتبطة بالفصائل الفلسطينية جميعا بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية، أيضا مرتبطة بما يجري في القاهرة. أعتقد أن هناك تقدم في هذه المسألة، لكن طالما بقي نتنياهو أولا، يعني إذا أعيد انتخاب نتنياهو فلن يكون هناك مسألة إعادة إعمار، لأنه نتنياهو يتمسك بورقة نزع سلاح المقاومة كجزء أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة. وأنا أقول لك من خلال متابعاتي الحثيثة في الشأن الفلسطيني، حتى لو تم نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة على أقل تقدير، طالما نتنياهو بقي في سدة الحكم، لأن نتنياهو يتغذى على أصوات المتطرفين من سمتريتش وبن غفير. وبالتالي مسألة إعادة إعمار قطاع غزة معنى ذلك انسحاب الائتلاف الحاكم لحكومته. طبعا نتنياهو يعتاش يوميا على مسألة بقائه في سدة الحكم، لأنه ذهابه يعني أن يذهب باتجاه المحاكمة بتهم فساد، وكذلك فشل فيما يتعلق بطوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى والمسائل التي تحدثنا عنها.
2: نعم.
3: أن الأهداف المعلنة لم يتم تنفيذها على الإطلاق، لكن الشعب الفلسطيني صابر ثابت على أرضه. مسألة الخروج من قطاع غزة بشكل كبير لن ترضى به مصر، خط أحمر بالنسبة لمصر، خط أحمر بالنسبة للأردن. ونعتقد أن العوامل الرئيسية التي منعت تهجير الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى إرادة الشعب الفلسطيني المتولدة أصلا من داخل القطاع هي الموقف الأردني وكذلك الموقف المصري، والذي جمع بعد ذلك موقف الأمة العربية والإسلامية برفض هذا المبدأ.
2: نعم.
3: الذي يعلن به نتنياهو صباح مساء. لكن إذا أردت أن نعود إلى البداية، أن يذهب العدو الصهيوني إلى الخطة باء فيما يتعلق بالإجراء الطوعية أو أي مصطلح جديد في هذا الشأن، يعني أن العدو الصهيوني يطلق رصاصة الرحمة على جبهته ويعلن بصريح العبارة من أن هذه الخطة فشلت فشلا ذريعا، وهذا هو الأهم.
2: طيب سؤال أخير سيد حبيب، اليوم كما تفضلت الشعب الفلسطيني الشعب الغزي صابر وصامد، ولكن اليوم هذا يحمل الفلسطيني ما لا يطيق في كثير من الأحيان. الوضع صعب جدا ومستحيل في كثير من الأحيان، لا دواء لا ماء ولا حتى خيام، الظروف تشتد سوءا ولا أدوية، ويعني جميع التفاصيل التي نعرفها أو نعرف بها جميعا. بالتالي اليوم ما المطلوب لتعزيز صمود الفلسطيني؟ نحن نثق بالفلسطيني بقدرة على التمسك بأرضه بانتمائه وكل هذه المصطلحات، ولكن ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي من العرب من المسلمين لتعزيز هذا الصمود وتثبيتهم في أرضهم، لكي لا يكون يعني فقط نحملهم نقول أنتم صابرون وأنتم يعني تستطيعون ذلك؟
3: للأسف الشديد حينما أتحدث لك عن الدور فأنا يعني أتحدث عن نفسي وأتحدث عنك وأتحدث عن شعوب الأمة العربية والإسلامية. نحن نعيش حالة انتكاسة غير مسبوقة على الإطلاق، يعني حتى مسألة أن ننجد الشعب الفلسطيني بالحليب للأطفال وكذلك الأدوية والأغذية نعجز عن ذلك للأسف الشديد. لا نتحدث عن أكثر من ذلك، لكن مسألة فقط أن تعطي الشعب الفلسطيني ما يدفع على البقاء أكثر داخل أرضه، ما يصبر على البقاء، على أقل تقدير أن يشعر الشعب الفلسطيني أن هناك أمة عربية وإسلامية هي ظهير له تنصره وتنجده في حال احتاج إليها. وهو لطالما رفع الصوت عاليا للأمة العربية والإسلامية فقط أن نوصل لهم الأغذية والأدوية والماء، لكن هناك موقف أمريكي متعنت، هناك موقف إسرائيلي أيضا متعنت يضغط حتى على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يلتزم الصمت. أين هو دور الصليب الأحمر؟ أين هو دور المنظمات الإنسانية؟ دعك من كل ذلك، أين هو دور الأونروا داخل قطاع غزة؟ الأونروا الآن تتخلى حتى عن دورها داخل قطاع غزة، دورها الإنساني الذي هو مرتبط أصلا بتهجير الشعب الفلسطيني منذ عام 48. والأونروا بحسب مواثيق الأمم المتحدة يعني هي هيئة دولية تعمل لنصرة ونجدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر، حتى دور الأونروا منعزل تماما، فقط هي مساعدات أهلية شعبية تصل إلى قطاع غزة من هنا وهناك، لكنها لا تفي الغرض.
2: واضح.
3: لكن بالمناسبة حتى لو لم يصل إلى الشعب الفلسطيني أي شيء، يعني لا يعني أنه لم يصل أو لم تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيعلن حالة تمرد وبالتالي سيغادر القطاع.
2: بالتأكيد.
3: يعني
2: بالتأكيد.
3: هو حينما قام بطوفان الأقصى لم يكن اسمه طوفان غزة، يعني نصرة لغزة، وإنما للأقصى. الأقصى حدوديا غزة مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك فيما يتعلق بالحدود الجغرافية، أنا أقصد في القطاع مع الضفة الغربية القدس وكذلك قطاع غزة منعزل تماما، يعني الغزاوي لا يستطيع أن يصل إلى قطاع غزة، الغزاوي لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى، مع ذلك ضحى بروحه بدمه بأبنائه بنسائه ببيوتهم مستشفياتهم بكل شيء، ضحوا من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض منذ عام 2021 حينما بدأت معركة سيف القدس إلى عدوان صهيوني متطرف ممنهج لإزالة المسجد الأقصى المبارك. شعر الفلسطينيون من أن العدو الصهيوني بالفعل استفرد في المسجد الأقصى المبارك وتجاوز كافة الخطوط الحمراء، فكانت معركة طوفان الأقصى بهذا المسمى، وبالتالي الأقصى هو لا يعني فقط الشعب الفلسطيني، يعني الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي ردة الفعل الحقيقية والأصيلة كانت يجب أن تكون من هذه الأمة العربية والإسلامية لنصرة ونجدة الشعب الفلسطيني.
2: واضح.
3: بعد هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق الإعجازي أن تصمد 360 كيلومتر مربع فقط عامين نزل على قطاع غزة أكثر من 10 أضعاف ما نزل على هيروشيما وناغازاكي، قطاع غزة يمثل 1% فقط من مساحة فلسطين.
2: نعم أستاذ حبيب، يعني
3: وبالتالي انتصر الشعب الفلسطيني، فكان أحق من هذه الأمة العربية والإسلامية.
2: واضح.
3: بالشعب الفلسطيني أن تقف إلى جانبه.
2: نعم، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، وأعذرني على المقاطعة مؤخرا لضيق الوقت ولكن انتهى وقت البرنامج. كل الشكر لك الباحث في الشأن الفلسطيني حبيب أبو محفوظ، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
1: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا لفي ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة، وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما وبارك الله
1: فيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، يعني هذه الساعة بالنسبة لنا من فضل الله حياة أن نلتقي بجمهورنا بأهلنا الكرام من يتابعوننا، نسعد والله إذ نجلي معنى آية أو نسأل عن معنى آية أو مغزى آية أو مرمى آية، نسعد بهذا. يعلم الله أننا في ظلال القرآن ومع القرآن ونفحات القرآن. بدي أقف الآن عن بعض الآيات عن بني إسرائيل. هؤلاء الذين لم نكن نراهم يعني أصلا ولا نعتبرهم، وإذ بهم قد تغولوا على أمتنا. بعد أن كنا نحن سادة الدنيا، هؤلاء كانوا الأذل والأرذل والأقل، صاروا الآن يتهددون. نعم. أمة لا إله إلا
1: على وعلوا كبيرة
2: مسر. نعم. على كل حال نبدأ من الآية الكريمة تبين صفحة من تاريخهم، وذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني كانوا فلول ومثل ما كنا احنا لاجئين يعني مش ساكنين لسه. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ندوروا على بيوت، إما بيوت آيلة للسقوط تجبروها وتسكنوا فيها، وإما بيوت تستأجرونها بدراهم بحالكم الضعيف إلى آخره. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني ما فيش لهم الكعبة كان وقت قبلة.
1: نعم.
2: فاجعلوا بيوتكم قبلة، يعني تصلون باتجاه هذه البيوت، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. إحنا بنقول ربنا إنك آتيت هؤلاء فرعون هذا الزمان زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. نفس الكلام اللي قالوا عن فرعون نقوله نحن
1: عن
2: فرعون هذا الزمان. هؤلاء فرعون هذا الزمان، خاصة وأن في دعامة لهم اسمها Great Britain ثم Great America، والله والقشل. على كل حال نكمل مع الآية: ربنا يضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هم قالوها عن فرعون ذلك الزمان.
1: نعم.
2: ونحن نقول هذه: اطمس على أموالهم واشدد. نعم. على قلوبهم، لأنهم فرعون هذا الزمان، فصاروا اليوم هم فرعون هذا الزمان. والذي قاله بنو إسرائيل عن فرعون أنه أوتي زينة وأموالا صار اليوم لهم مثل هذا، والذي ذكروه من أموال فرعون صار اليوم لبني إسرائيل عشرات من أموال أضعاف فرعون. ما كان لفرعون يعني منتظرون لكل أمر حين، جاء حينه، وهؤلاء فرعون هذا الزمان سيأتي حينه. بس تستقيم أحوال الأعاريب، ربنا يرينا آيات، لكن أحوالنا معوجة لن نرى الآيات، لن نرى قهر الإله لبني إسرائيل إلا إذا كنا صفا وحدة أمة منطلقة من كتاب ربها. إذا منطلقة مشتركية قومية اللي هي مدريه يعني مش حننتصر. إن انطلقنا من قرآن ربنا وعبأنا الأمة بقرآن ربنا، مو نعطل قرآن ربنا، مش عاوزين النصر معناها. طريق النصر من هنا، من هنا نبدأ الطريق الصحيح. على كل حال، إذن الحضارة الغربية قوية لا بقوتها القيمية والأخلاقية وعدالتها، لا ليس بشيء من ذلك، وإنما قوتها المادية والعسكرية والسياسية ومعداتها. وحضارتنا الإسلامية قوية بقوتها الروحية والمعنوية والقيمية والنفسية والأخلاقية والحضرية، لكننا من أسف تراجعنا في القوة السياسية والعسكرية والدفاعية والقيمية والمعنوية. الخلاصة والدليل على ذلك أن دولة بحجم إسرائيل قد كده تعربد على مجموع الأمة العربية والإسلامية. وقد يقال هذا غير صحيح، بل هي تستعرض قوتها على فلسطين المحتلة just that، بس هالقد يعني مش صحيح. هي معربدة على كل العالم العربي من مصر وانت نازل، والجزيرة ومش الجزيرة، والخلاصة معربدة على كله، يعني إذ هي تهدد بهدم الأقصى. هذا كلام عن فلسطين؟ ليش الأقصى فقط لأهل فلسطين؟ للأمة الإسلامية كلها هم يهددون. إذن الأمة الإسلامية برمتها، يا أمة ماذا نقول يا رب عفوك. إذن هل هي عندما تهدد بهدم قبلتنا الأولى تعني فلسطين أو غزة؟ لا طبعا، إنما تعني كل العرب والمسلمين. ولاحظوا كيف انتقل المستضعفون إلى كونهم معربدين مستكبرين مهددين، ولا رد فعل يوازي تحديهم. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت، دولوا على بيوت يعني، واجعلوا بيوتكم قبل وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاصته هذا في هذه الآية سريعا جدا. اليابان نموذجا أقول آهن، لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة.
1: نعم.
2: أي والله، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية إذ ضربت من قبل أمريكا بأربع قنابل ذرية، استأصلت كل المناطق الصناعية في اليابان، فاستأنفت اليابان حياتها من جديد، أبادت كل مصانع اليابان. هذه أمريكا أم الإنسانية وأم العدالة والاجتماع، لا هذه حقارة مو حضارة. ثم نهضت اليابان من تحت الركام والأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكان شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة ريبيلدينج، بدنا نبني من جديد، وثقافة وتعليم من جديد، مو نضل نتعلم على المناهج القديمة والكلام البئيس. بدنا نبث روح القوة، روح العزم، روح الروح. هذا بدنا نتشرب القوة الروحية، مو تقول لنا نحن عرب أدنى مش عارف إيه ولا العروبة ولا كله كلام لما جانينا منه ولا شيء. الخلاصة إذا انتهى الوقت
1: هو دكتور،
2: نسكت خلاص.
1: لا أنا ساكت، ظننت أنك آخر جملة. أكرمكم الله، سيد الله يحفظكم. نواصل بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعين.
2: تجاوزنا الوقت.
1: لا على الوقت 100%. كونوا معنا مستمعين ومشاهدين، حياكم الله.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل في التفسير كما هو المعتاد. عند الآية أو بداية من الآية الثانية بعد المئة في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا
0: 102
1: يا أيها الذين آمنوا. يا سلام، ربنا تعالى ينادينا بأشرف أسمائنا، بأحب أسمائنا، يا أيها العرب. لا لا، يا أيها الذين آمنوا، هذه أعلى شهادة لنا، هذا أعلى هوية لنا، هذا أعلى انتماء لنا، هذه أقوى جذور لنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها العرب، قومية عربية اشتراكية إلا الإسلام، مستعدين ينسبون إلى كل الملل. يا أيها الذين آمنوا، هذا اسمنا، هذا وصفنا، هذه هويتنا، هذا نحن. نعم ربنا لبيك، إلهنا العظيم لبيك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، اجعل بينك وبين ربك تعالى يعني جسر من الإيمان والتواصل، ذكر الله تعالى، اتقوا الله، تجعل بينك وبينه وقاية، ما تغلطش. يعني إذا أنت شرط السير مش حاط الحزام ولا غيره، لله المثل الأعلى، يعني تحاسب وتعاقب إلى آخره. إذا اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا،
0: يا الله،
1: بطاعته، بسماع أمره، بالوقوف عند المحرمات التي حرمها عليك، تمتثل أمر ربك. اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا حاجزا، لا يخترق المناطق المحرمة. يعني بني صهيون إذا بتوصل المنطقة الفلانية في غزة، رصاصة بصدرك. منطقة يعني لله المثل الأعلى، يعني نعوذ بالله. أن يعني إذا محارم الله تعالى لا تقربها، ما حرمه عليك لا تأته. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى.
0: نعم.
1: سبحانه يتقى غضبه، يتقى أنت يعني تخرج عن طاعته، تخرج عن المثل التي أرادها لك. اتقوا الله حق تقاته، كما ينبغي أن يتقى سبحانه حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا أنا مش عارف متى بدي أموت، دايما إذا كن مستعدا للقاء ربك، مدام أنت لا تعرف متى تموت. يعني احنا ممكن غدا ما نكونش موجودين، ممكن طبعا
0: ممكن.
1: هل أجلك أنت بيديك؟ لا تعلم، أنت لا تعلم، تبيت سليما ربما نصبح في العالم الآخر.
0: سبحانك.
1: ولذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت على الإسلام أيها الإنسان، مت مسلما، عش مسلما وتموت مسلما، عش مؤمنا وتموت مؤمنا، وهكذا. كيف؟ ظلك على المنهج. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هويتك تلقى بها الله عز وجل. ما هويتك؟ مش هتقول له شرقي غربي بلد الفلاني، هويتك أنت مسلم، أنا مسلم، أنا مؤمن. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا، يا سلام، واعتصموا بحبل الله، يا كل أمة لا إله إلا الله، اعتصموا. كيف تعتصم؟ مثل اللي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
0: نعم.
1: واعتصموا بأن تعتصم من غضب الله به، بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، يعني كأنه حبل إنقاذ لك، الله تعالى مده لك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخواني لاحظ التنابذ العربي، لما كان نسمع صوت العرب يشتم علينا ونرد احنا عليه بالشتائم، مهزلة مهزلة. يعني هذا مش سلوك حضاري ولا سلوك دول تعي ما تفعل. يعني سوريا ضد مدري مين، ومصر ضد مش عارف مين، واليمن في مقسوم قسمه، وحكايتنا حكايه. والله وضعنا كان مزري، يعني هم سرقين من الكلمة وشحنا.
0: نعم.
1: وضعنا كان مزريا جدا، شتائم. وأحمد سعيد ورحمت سعيد مش هنتكلم فيها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم والفرقة، الله تعالى أرادكم وحدة لمة مجموعة أمة مترابطة وثيقة الصلة ببعضها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: الكامل والواسع نعمة الله عليكم بنجف بالتاء المربوط أنا تاء مفتوحة نعمة
1: ساعة هذه
0: بمعنى يعني. تمام ساعة النعم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء متى كنا أعداء السؤال متى كنا أولياء لبعض يعني وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا بتطاوش أنا بدي هاوش أنا بدي أطاوش مع واحد مع مرق الطريق مع ابن عمي مع ابن خالي عمو بدي أطاوش أنا وياك بسم الله الرحمن الرحيم وأحيانا على بكر أخينا ما لم نجد إلا أخانا هكذا كان العرب مرق الطريق قلت له وخذ الجلد الغنم اللي أنا أنا ظهر الأخري كنتم أعداء ما حد يقول ما كناش هذا كلام الله سبحانه كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألف بين نفوسكم لا بين قلوبكم أغلى ما فيك أعز ما فيك جوهرتك القلب ألف بين هذه القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا يا سلام العربي أخو العربي المسلم أخو المسلم الإنسان أخو الإنسان إخوانا يا سلام وكنتم على شفا حفرة من النار يعني على حافة حفرة من النار يعني لو متم على الجاهلية كنت ترانزيت على جهنم
1: يا الله
0: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا الله هذا البيان الإلهي هكذا يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته يفصلها يعرضها يوضحها يجليها يبينها قل ما شاء لعلكم تهتدون الثمرة لكل هذا الكلام
1: الهدى,
0: الهدى. لعلكم تهتدون هي أجمل ثمرة الهدى يعني أول ما تطلب من الله اللهم اهدنا اهدنا الصراط المستقيم أول ما توقف اهدنا الصراط المستقيم يا رب جعلنا دائما على الهدى نكتفي بهذا ولتكون منكم أمة
1: معنا وقت سيدي
0: معنا وقت
1: منخلص الصفحة
0: ولتكون منكم أمة يدعون الخير أمة يعني أمة العرب أمة جماعة شو معنى الأمة بأكملها لا جماعة
1: نعم
0: مو على رأي بعض الدول العربية حامل العصاي لابس البنطلون اضرب البنطلون البس الجلابية يعني كان الإسلام هو الجلابية مش البنطلون والقميص ولا يعني كانت معارك مع دونكي شوتي يعني بعدين تركنا القميص وخلصنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير مش بالعصاية يعني
1: بالحكمة والموعظة الحسنة
0: واحد من يعني أولادنا يعني لابس بنطلون جينز بنطلون عادي يعني وبطوف حول الكعبة حملوه اثنين من الشرط وزدتوه برا جينز بطوف حول الكعبة وقال له والله أنا قال ما قريت إيش فيها يعني قال لهم هذا قرابتنا هذا قال لهم أنا ما قريت لا في القرآن ولا في السنة إنه الجينز ممنوع الطواف فيه قالوا نصرف شو يعني اشتري بنطلون من أي مكان ما عدا الجينز شو ما الفرق بين الجينز وأي شيء شوف العقلية اللي كانت تدير النهج الإسلامي مش هكذا ولذلك إخواني يعني أعطوا عن الإسلام صورة قابضة مو صورة تشرح الصدر بحكي عن المطلق
1: نعم
0: لا عن شيء محدد مفصل مع هذا الله احنا بنجرح
1: عموميات
0: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مش بالكلام الدفش أخي الكريم التدخين والله ضرر والله إنه حرام يا أخي واللي بقول لك إنه مش حرام والله إنه غلطان يعني أنت عم بتسمم نفسك نعم تهلك فلوسك نعم إذا أنا أنصحك وبالتالي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بتصلي يا أخي والله بقطع لا الله يسامحك ليش بتقطع طب وصل بدل ما تقطع وهكذا إخواني لنكن نصحة لبعضنا أخوة ومحبة لبعضنا اهدي أخاك إذا أهديته والله أهديته الجنة هديته فأهديته الجنة وجعلته من أهلها تركته قد يمشي مع الزعران ومع السفلة ومع الخمرجية والأراجيل ومدري إيه والكلام الفاضي

0: ينقذ أخاك إخواني كل منا ينقذ مسلما بالدعوة بالحسنى. ليس لنا على الناس سلطان، إنما بالمحبة بالأخوة بالإقناع وهكذا. ولتكن منكم أمة، أنا مش مختص حامل العصاي البس قميص مش عارف البس بنطلون غير هذا البس هذا، مش هيك الدين، مش هذه الدعوة إلى الخير وإقامة الأمر بالمنكر
1: بالمعروف والنهي عن المنكر
0: والنهي عن المعروف. لا إله إلا الله، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. داعش سؤال يعني، لكن أحيانا يعني بتكون الطريقة النهي عن المعروف وأمر بالمنكر، لأنه يعني بتكره الناس في أجمل ما في الدنيا.
1: يعني الآية الكريمة اللي خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
0: وهو أشرف الخلق وأعلم
1: فبما رحمة من الله
0: الخلق ورق الخلق، ومع هذا ربنا يقول هذا الكلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا، هذا رسول الله اللي هو ألطف الخلق، ومع هذا ربنا.
1: إذن دكتور، يعني بصيغة عامة، نحن اليوم في العالم الإسلامي دكتور نواجه أزمة في الخطاب الدعوي، هنالك خطاب يعني كما تفضلت فيه جانب تنفير واضح، يقابله خطاب
0: تبريري
1: فيه يعني حتى تنازل عن الثوابت، أيضا هو خطاب دعوي لكن يتنازل عن الثوابت وفيه نوع من التشكيك بكثير من الثوابت. ألسنا بحاجة دكتور إلى خطاب منضبط دعوي يحاكي يخاطب العقل ويخاطب الوجدان وينطلق من الكتاب والسنة بمفهوم معاصر وبلغة العصر، بحيث أنه لا يتنازل عن الثوابت وبذات الوقت يكون خطابا معاصرا مقنعا لمن يسمعه، غير منفر لمن يسمعه؟ يعني اليوم بحاجة الناس تسمع خطاب من هذا النوع.
0: بلى بلى بلى، يعني أحمد ديدات الله يرحمه، سبحان الله، زرت جنوب أفريقيا لأزور أحمد ديدات، فسبحان الله يوم ما جيت بدي أزوره دخل المستشفى ودخل في غيبوبة.
1: يا الله،
0: سبحانك ربي، حرمنا هذا اللقاء. هذا الرجل نذر عمره وقته جهده للدعوة إلى الله. أحمد ديدات
1: معروف،
0: والحمد لله يعني التقينا، لكن كنا عاوزين يعني نمشي معه أطول وأفضل وأوسع مما لما سبحان الله دخل المستشفى بعد اللقاء العابر هذا. فمثل هذا الجهد المبارك، كان أحمد ديدات يوقف في الشارع للناس الإسلام كيت وكيت، بحكمة بأسلوبه اللطيف بثقافة الواسعة،
1: ثقافة واسعة، نعم.
0: كان يجتمع الناس عليه كما تجتمع النحل على الزهر، يجتمعوا على ديدات، يسمعون المنطق، يسمعون العقل، يسمعون الخلق والذوق.
1: إذن دكتور يحتاج الموضوع إلى معرفة.
0: صحيح.
1: يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
0: على بصيرة،
1: يعني من حيث المعرفة على بصيرة، من حيث الأسلوب أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فحينما يجتمع الأسلوب مع المعرفة، أظن أننا حينها سنقدم خطابا نوعيا، يعني غير الخطابات التقليدية اللي جزء منها منفر وجزء منها مشكك.
0: إخواننا جماعة التبليغ والدعوة منتهى اللطف، يعني أعرف منهم بدون مبالغ عشرات جماعة التبليغ، أعرف من يخرج كل سنة ينفق مئات الدنانير، الله معطيه رزق، فكل مرة يأتي نلتقي، وين قال والله في أفريقيا أسلم معانا من فضل الله عشرات بل مئات. هذا رجل يعني ربنا بيكرمه، معطي يعني صديق لنا، عنده إمكانيات ودائما يخرج كل سنة للهند،
1: يسافر، نعم،
0: وغير الهند أفريقيا من فضل الله، ويسلم على أيديه وإخوانه جماهير، وكل ما يرجع إلا نلتقي من فضل الله. بلغنا وبشرنا، قال لي والله الحمد لله تعالى، يعني طلعت على ترك عشان أوصل إلى مدينة في أفريقيا، نزلت من الترك وإذ من راسي لرجلي تراب، الفندق أخذنا دوش ونزلنا دعوة إلى الناس من فضل الله، أول ما يسمعون يدخلون في الإسلام، بس عرفونا كيف نبدأ الإسلام.
1: نعم، كيف، سبحان الله.
0: قال والله أسلم معانا مئات، جزاكم الله خير. إخواني هذه الجماعة مباركة، ينبغي أن يفتح لها الميدان والمجال. يعني ما نضلش محذرين من بعضنا شو بقولوا يا عمي، خلينا نحكي لكن لا تضيقوا على الخلق. أنا بحكي عن عن الجن. لا إله إلا الله. دعوا الناس يدعون إلى الله يا ناس، دعوا الناس يهدوا الناس وينقذوهم من الضلالة.
1: يعني إجمالا هي جماعة الدعوة يعني مفتوحة لها الأفاق أكثر من غيرها، وبالتالي تتحرك يعني في معظم البلاد الإسلامية من فضل الله، وهذا شيء جيد يعني.
0: نعم. الحمد لله. لكن بتكلم مطلقا يعني عن العالم الإسلامي كله، إنه خلي هذا المجال للدعوة دل ما هم الآن الفن ومش الفن ومش عارف. يعني الآن مشغولة كل الناس كلها بالكورة، ما لها الكورة يا سيدي، ما لهاش حسن ونطهش على الكورة كمان معنا الآن على كل حال. لكن أول شيء الدين، أول شيء القرآن المبين. فجماعة الدعوة والتبليغ جزاهم الله خير عم بيقوموا واجب عن الأمة وعن علماء الأمة. علماء الأمة ما يعني مخدينها منصب محترامي، المسألة مش مناصب ولا وظائف، المسألة جهد تقدمه تهدي إلى الله. الحمد لله.
1: ونسأل الله أن يتقبل إذن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نقف عندها دكتور بعد إذنك.
0: مرحب.
1: ونواصل بعد الفاصل. مرحب. إن شاء الله. مرحب. مستمعين ومشاهدين، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: أبدأ بأسئلة الإخوة المتابعين وأبدأ بالسيد خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سؤالي: إن يريد إصلاحا، كيف يمكن لنا أن ندخل إلى نفسيات ونوايا المصلحين حتى يتحقق الصلح ويوفق الله هذا الموضوع؟
1: بسم الله. يعني إخواني، نحن بشر، بيغضب أحيانا الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، بيحصل أحيانا سوء فهم، أحيانا شراسة خلق، بدنا نستوعب بعض، وإلا تنتقض البيوت بيتا بيتا، ما يضلش بيت عمران، تخرب البيوت. لابد أن نتحمل بعض، ولابد أن يكون في إصلاح. يعني الأب، الجد، العم، الخال ينصح: لا يا بنت أختي، مش هيك الناس، تحملي زوجك. لا يا أخي، برضها بنت ناس، يعني ما احترامنا لك، تتطاول عليك مش مسموح إلا طبعا لك، أنت أيضا تتطاول عليها بالشتم ولا غيره، لا. نحاول الإصلاح.
0: نعم.
1: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
0: مين اللي إن يريد؟ تعود على الحكمين أم على الزوجين؟
1: إن يريد المصلحين،
0: الحكمين.
1: أين؟
0: والآن سؤال
1: برضو ممكن تصلح للوجه الآخر.
0: نعم،
1: هذا عظمة النص القرآن أنه يحتمل وجوها من المعنى.
0: لكن دكتور، ألا تعتقد أن الوجه خلنا نقول الأكثر مطابقة للواقع أنه أن الألف تعود على الزوجين إن يريد إصلاحا، لو كان الزوجان
1: وليش ما تعود بنفس القوة على المصلحين؟
0: نعم،
1: أن الزوجين أحيانا كل واحد متعصب لنفسه، لكن ما يدخل الكبار،
0: ما هو ربما الكبار يريدان الإصلاح لكن الزوجان
1: ما هو أيوة
0: لا يريدان،
1: يعني الاثنين قابلين للإصلاح.
0: نعم،
1: الزوج والزوجة، وتدخل الوالدين مثلا، القرابة، عم وخال.
0: لأن هو سؤاله إذا كانت تعود على الحكمين الألف، كيف نعرف نفسياتهم؟ كيف نعرف أنه ما يريدان؟
1: قرايبك.
0: نعم،
1: تكون عارفهم.
0: يعني بدك تعرف مين تختار
1: واحد حاد.
0: نعم،
1: بحطوش وسيط،
0: أو واحد مثلا منحاز بطبيعته
1: برضو لا.
0: نعم نعم،
1: إنما يكون واسع الأفق.
0: نعم،
1: طيب اللسان،
0: وعنده عدل، وعنده
1: يا ابني. نعم، يا بنتي، يا بنت أخوي. يعني هذا الحياة لازم تمشي، نتحمل بعضينا.
0: نعم،
1: احنا مش انبياء، احنا مش ملائكه، يعني الا نغلط بس نستوعب بعض ونسامح بعض.
0: جميل،
1: هذه النصائح ذهب، جواهر من فضل الله. يعني كلمه طيبه اخواني قد تصلح فعلا حال اسره باكملها. لو تطلقت المراه شتت الاولاد والبنات، وانفرط عقد البيت، خرب ديار. فالمصلحين هؤلاء قيمتهم في المجتمع قيمة جوهرية، ولذلك ينبغي أن يعني يعطون الصلاحية أن يصلحوا.
0: نعم،
1: بين الناس.
0: جميل،
1: خاصة إذا كان لا يريد لا أجرا ولا ثمنا ولا مقابلا.
0: نعم،
1: أنا مصلح من فضلك،
0: عمل تطوعي.
1: كم دخلنا في عمليات إصلاح ويستجيبون، أنهم قد يحترم الناس شخص أو شخصية أو اسم، والمهم فيستغلوا هذا الاسم للإصلاح. إخواني، يعني في أسماء ما شاء الله، يعني الله معطيها بركة واحترام إلى آخره، فهذا يجعل هذا الاسم في سبيل الله، يجعل هذا خدمة لأهل الدين، لأهل الأمة. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يعني الصلح خير، نتحمل بعضينا، احنا مش ملائكة. إلا يقع منه بس شتمني، بالله عليك اعتذر لها، سامحيني أنا أخطأت، أو هي قالت له أفن لهالحياة معك، يعني قرفان حياتي. كلمة طلعت يا أخي، لا قرفانة وطلعت
0: من
1: يمكن غضبانة من الأولاد مش منك أنت. شو هالحياة؟ والله يا حياتنا صارت قرف. أولاد بالطاوة شو حالته بحاله؟ قد يعني الست قد تضوج وانت تضوج كمان.
0: نعم.
1: وحيانا الفقر
0: بيضغط.
1: لئيم.
0: نعم.
1: بيخلي الجو متوتر. إخواني خليك رحيم لعل الله تعالى يرحمك ويفتح عليك أبواب رزق وينقذ بيتك من الخراب. إياك أن يضيق صدرك وتصبح نزقا معصبيتك يعني ثائرة دائما. ثق بالله أنه مفرج عنك هذا الهم ومزيل عنك هذا العبء.
0: نعم.
1: إن شاء الله تعالى
0: يوه.
1: إخواني كلنا الآن في معاناة يعني للأسف يعني في ضيق في المعيشة لأنه ليش ننكر الواقع؟ إحنا مش في بحبوحة. ولذلك بتلاقي الحساسية صارت
0: عالية
1: والضيق وحالات الطلاق وحالات الخصام نتحمل بعض.
0: نعم.
1: إلى أن تعدي هذه
0: الأزمة.
1: الموجة ويعني نتسع. عندنا فقر لكن عندنا غنى في الأخلاق. عندنا نسعد بعضنا بالكلمة الطيبة. أما مش نجمع فقر وشتائم مقذعة وأذام بتصير مصيبة.
0: نعم.
1: طامة كبرى. يعني فقر ونقر مثل ما بيقولوا فقر ونار.
0: صحيح.
1: تبقى مصيبة.
0: نعم.
1: يعني نسعد بعضنا نتحمل بعضنا إخواننا. ما أجمل أن نعيش سعداء ونلقى ربنا بوجه سمح. الله طيب ويحبه كل طيب.
0: جميل جميل.
1: ولذلك خلي بيوتنا جنة مش نار. واحترام لبعضنا. الله يعطيك العافية طلعنا من قلبك. الله يجيك خير ما شاء الله. يعني تنورت البيت. أنت فعلا شمعة البيت. أنت نور البيت. والله أنا عندي هالقرشين بس بحطهن لكن أنت اللي بتخلي البيت كله جنة.
0: نعم.
1: إخوانا يعني كلمة طيبة والله.
0: صحيح.
1: تمسح كل تعب.
0: صحيح.
1: اليوم.
0: صحيح.
1: قرفوني الأولاد زهقوني عيشتي. لما الله يعطيك العافية الله يبيض وجهك ما شاء الله. عندنا ضيوف وانت محضر الطعام ما شاء الله عنك. الله يجزيك خير. كلمة طيبة إخواني والله بلسم.
0: صحيح.
1: تذهب كل الغضب وتذهب كل التراكمات النفسية.
0: صحيح صحيح.
1: فهنيئا لمن كان على خلق جميل. الله يخلقنا جميعا بهذا الخلق الجميل يا رب العالمين.
0: بدي أختم بأسئلة الأخ محمود أبو رجب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم
0: السؤال
1: السلام.
0: الأول في سورة الكهف قصة الرجلين يقول أحدهما للآخر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي آخر القصة يقول الرجل الآخر يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بداية القصة كان كافرا وفي نهايتها كان مشركا. ما التفسير؟
1: هي نفسها. هي نفسها.
0: نعم.
1: يعني هو كافرا ومشركا.
0: نعم.
1: نفس الوجه.
0: يعني ثم في المرة الأولى ليست إقرارا وإنما هي سؤال يعني أكفرت تمام. بالذي خلقك يعني
1: تمام. قد يكون فعلا هو قد كفر وقد أشرك.
0: نعم.
1: يعني جمع ما بين النقيصتين. فجاء الناصح هذا قلب حياته إلى الأصلح والأحسن والأجمل والأكمل.
0: وقد تكون دكتور بمعنى الكفر اللغوي كفرت النعمة. أيه. لأنه كان بيتكلم
1: صاخط
0: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
1: فقر مثلا.
0: نعم.
1: مش كافر
0: يعني كفر النعمة. لا هو كان معتد بهذه النعمة ويقول يعني إنه يعني إنما زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي نفس الإشي يعني ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. فربما كان يقصد كفران النعمة.
1: يعني إخوانا فعلا الفقر بضيق الخلق.
0: نعم.
1: لكن العظمة إنه لا نجعل الفقر يتحكم بنا.
0: نعم.
1: يعني عشنا أيام من الفقر نحمد الله الآن يعني ها مستورة من فضله. لكن مر بنا حالات والله نتمنى الرغيف.
0: سبحان الله.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: لكن تعدت الحمد لله. الخلاصة يعني الصبر وأن نحتفظ بأخلاقنا أن نحتفظ بصبرنا بتحملنا والدعاء إلى الله يا رب وسع علينا يا رب.
0: نعم.
1: اصرف عنا هذا الشد هذا البؤس هذا الفقر. الله رحيم الله كريم الله مجيب الله سميع الله بصير. وانت اجتهد على نفسك طور نفسك.
0: جميل.
1: وهي تجتهد ممكن يعني تقوم بأعمال ست ويبيعها الأولاد مش غلط، مش عيب، مش عيب. كنت تعمل ترمس ولا مش عارف تعمل دخل إضافي للبيت، بحيث أنه بدل إحنا الضيق والنزق هذا اللي إحنا فيه، من فضل الله يصبح عندنا شيء من البحبوحة نسبيا. جميل. لو زادنا 5 ليرات كل يوم بركة، ما يعني إخواني 5 ليرات كانت بالنسبة لنا أوهو مبلغ فلكي، إلا أن تعطينا 5 ليرات برميها.
0: الله المستعان، الله المستعان. السؤال الثاني سيدي، يقول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. وبعد آيتين يقول تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الله سبحانه يعلم أن هذا الرجل سيبخل وأنه لا يتصدق، لماذا آتاه من فضله؟ هل هو اختبار؟
1: نعم.
0: هو كذلك.
1: نعم. ربنا يعلم أن هذا لن يفي بالوعد، وما هذا أعطاه ليمتحنه، وكيف يحاسبه إذا إذا لم يعطه ويمتحنه؟
0: صحيح.
1: كيف يقول الأستاذ يحط لك علامة غير ما
0: بدون امتحان
1: سؤال للورقة وأنت تجاوب؟ لله المثل الأعلى. صحيح. لله المثل. نعم. دائما.
0: سؤاله الأخير وأختم به دكتور: الفرق بين يكور الليل على النهار ويولج الليل في النهار.
1: يولج الليل في النهار يعني يخش الوقت في الوقت.
0: نعم.
1: هذا معنى يولج.
0: يولج.
1: يكور يعني تدور الدورة
0: الكروية.
1: أي.
0: نعم.
1: يعني قد يكون من الظلام إلى النور.
0: نعم.
1: على طول.
0: نعم. جميل. مثلا. جميل. أكرمكم الله دكتور الفاضل في مجموعة أسئلة، لكن أعتذر للإخوة على أن يكرروها في الحلقة القادمة لأنه
1: إن شاء الله
0: انتهى الوقت. الله يجزيكم الخير ويتقبل منه ومنكم إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم مع أنموذج الكرم الأعلى عند العرب حاتم الطائي. تقف ماوية زوج حاتم الطائي وتستذكر سنة أصابتهم وأتت على كل خير، فقالت تصفها: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل حدبا وضنت المراضع على أولادها، فما تعطي قطرة وأخذت السنة المال وأيقنا بالهلاك. فوالله إنا في ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضور صبيتنا جوعا، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد فتناومت. فلما تهورت النجوم وانكسر ظلام الليل إذا شيء قد رفع طرف الخباء ثم عاد. فقال حاتم: من هذا؟ قالت: جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاون عواء الذئاب فما وجدت معولاً إلا عليك. فقال: أقبلي فقد أشبعك الله وإياهم. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها. فقام حاتم إلى فرسه فنحرها ثم كشط عن جلدها ودفع المدية إلى المرأة وقال لها: شأنك يا فلانة. فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل، ثم جعل يمشي في الحي ويأتيهم بيتاً بيتاً فيقول: هبوا أيها القوم عليكم بالنار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، فوالله ما ذاق منه مزعة وإنه لأحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. فأنشأ حاتم يقول: مهل النوار أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. فكان مال حاتم سبل الرفعة والذكر الحسن، وبقي به حيا إلى يومنا، فالذكر للإنسان عمر ثاني.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في عالم الأعمال والوظيفة، لحتى تحقق إنجاز عالي لا تركز على أهدافك، فقط تركز على أفعالك. ولا تخطط للنجاح، مارسه. وهي قاعدتنا لحلقة اليوم، بمعنى أهدافك العظيمة اللي أنت كاتبها على الورق ما راح يكون إلها أي قيمة، زي الترقية، إنك ترفع دخلك، الخبرة، كلها مجرد أمنيات إذا ظلت في عالم التخطيط وما نزلت الأرض للتنفيذ. الهدف بعطيك الاتجاه بس، لكن الفعل هو المحرك. بدل ما تشغل بالك بسؤال كيف أصير مدير خلال سنتين، اسأل حالك شو السلوك اليومي اللي لو عملته اليوم بيخليني أستحق مكان كمدير. الفرق بين الشخص اللي بيتقدم والشخص اللي واقف مكانه هو الأول بيصنع الوقت، والثاني بيستنى الوقت المناسب. نتائجك في الوظيفة هي انعكاس مباشر لسلوكك اليومي، مش لطموحك ولا لكلامك. الذكاء والحماس بيبدأوا المشروع، بس الالتزام هو اللي بيخلصه. الفرق الحقيقي في حياتك المهنية ما حيكون بقفزة كبيرة مرة واحدة، الفرق هو تراكم بسيط ومستمر. ارفع مستوى التزامك، ما ترفع سقف أهدافك، اختار سلوك واحد فقط تقدر تلتزم فيه يومياً بدون انقطاع. 20 دقيقة تعلم في مجالك، أو مهارة تقنية واحد تطورها، أو خطوة صغيرة إضافية خارج المطلوب منك. الفكرة مش في الكمية، الفكرة في الاستمرارية. وأهم نقطة، لا تربط شغلك بمزاجك. الموظف المثالي هو الشخص اللي بيقدر ينفذ الفعل حتى في الأيام اللي ما عنده فيها طاقة. هون أنت فعلياً بتبدأ تصنع نفسك وتكسر حاجز الموظف العادي. في نهاية يومك لا تسأل حالك بشو فكرت أو شو خططت، اسأل سؤال واحد: هل التزمت بالفعل اليوم؟ لأنك ببساطة مش عم بتطارد هدف، أنت عم تبني نظام حياة بوصلك للهدف غصب عنه. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي المختبر اللي بتثبت فيه جودة أفعالك قبل أهدافك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة ذي ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن، وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل، لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا، القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا نسميه ونسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا، المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، من أدق الموضوعات خشوع في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قال بعض العلماء: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. أيها الإخوة الكرام، أنا أخاطب نفسي أولاً والله الذي لا إله إلا هو، وأخاطبكم مع مخاطبة نفسي، وأفكر معكم تفكيراً مسموعاً: أيعقل أن يكون هذا الفرض الأساسي في الدين يؤدى أداءً شكلياً؟ أيعقل أن هذا الفرض الذي لا يسقط بحال، الصيام يسقط عن المريض والمسافر، والحج يسقط عن الفقير، والزكاة تسقط عن الفقير، والنطق بالشهادتين ينطق بهما مرة واحدة عند الدخول في الإسلام، أما الفريضة الوحيدة التي هي عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، هذه الفريضة التي وصف الله من يفعلها بأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو، لو أننا جميعاً في بقاع العالم الإسلامي نصلي الصلاة التي أرادها الله لكنا في حال غير هذا الحال. إنها الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الخشوع في الصلاة أيها الإخوة فرض من فرائضها، أساسي فيها، لأن الصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. والشيء الدقيق أن الصلاة على غير الخاشع صعبة جدا، عبء ثقيل، لسان حال من يصلي فيقول: أرحنا منها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مذكر والصلاة مؤنث، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. هي على الخاشع سهلة، هي على الخاشع متعة، هي على الخاشع يسر، أما هي على غير الخاشع ثقيلة، هي على غير الخاشع عبء، هي على غير الخاشع شعور بأنه سيفعل شيئاً لا معنى له. والحقيقة أيها الإخوة، وهذا ملخص ملخص الملخص، أن الإنسان حينما يقع في مخالفات شرعية دون أن يشعر يكون حجاب بينه وبين الله، هذا الحجاب يجعل صلاته صعبة وثقيلة، يقوم إليها متكاسلاً. أما إذا استقام على أمر الله الاستقامة التي أرادها الله في وسعه وضمن إمكاناته، فإن الصلاة عندئذ تخدو شيئاً آخر. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، وفي رواية نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي، ولعبدي ما سأل. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله عز وجل:
أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل، فيقول مالك يوم الدين، فيقول الله عز وجل: مجدني عبدي فهذا لي. وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الكرام، الخشوع في الصلاة روح الصلاة. وقد نفهم أننا إذا اتصلنا الاتصال الحقيقي ينبغي أن نعرف الله من خلال الصلاة، ينبغي أن نعرفه، أن نعرف عظمته، أن نخشع له، أن نقبل عليه، أن نتوكل عليه، أن نثني عليه، أن نكون مطواعين لأمره ونهيه. بل إن الصلاة فيما يرى بعض العلماء أنها سر وجود الإنسان على وجه الأرض، أليست هي العبادة الأولى؟ أليست هي العبادة التي لا تسقط بحال؟ حينما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا يفعل الناس؟ يعيشون، يأكلون، يشربون، يتزوجون، ينجبون، يعملون، ثم يموتون. بخلاف هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل الناس يغدو، أي كل إنسان يتحرك، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حينما تعبد الله العبادة الحقة، وعلى رأس هذه العبادة الصلاة، لأن أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صحت صح عمله، وإن لم تصح لم يصح عمله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها من النار أو موبقها. أيها الإخوة الكرام، لئلا تنطبق على الإنسان الآية الكريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا.

كمثل رجل سار في يوم شديد الحر فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. استظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. أيها الإخوة الكرام، مع بعض العلماء الذي يقول في القلب شعث أي تمزق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله، ففروا إلى الله جميعا. أيها الإخوة الكرام، أنا أخاطب المصلين وأخاطب نفسي، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نرقى بصلاتنا من صلاة الذين أدوها، وقد قال عنهم بعض الفقهاء سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، أن نرتقي بهذه الصلاة إلى صلاة الخاشعين. يقول أحد العلماء: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بذكر الله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم حاجاتهم ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العارفين بالله: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرد. الذي يحصل أن الإنسان يصلي فلا يشعر بشيء، فيظن أن هذا العمل يؤديه لكن لا يحرص على أدائه كما أراد الله، ملول لأنه لم يقبل على الله في صلاته يؤدي صلواته بشكل مستمر أداء شكليا. لذلك يقول ابن القيم: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، فإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ويقول أيضا: إذا فتح الباب للمقبولين فادخل أنت دخول المتطفلين. احشر نفسك مع المؤمنين، كن معهم في مجالسهم، كن معهم في دروسهم، كن معهم في لقاءاتهم، ابتعد عن أهل الضلال والكفر. أيها الإخوة الكرام، تكلمت قبل قليل أن الناس جميعا يأكلون ويشربون ويتزوجون وينجبون ويموتون، ولكنهم ينسون لماذا هم خلقوا في الدنيا. خلقوا ليعبدوا الله عز وجل، خلقوا ليعرفوه، خلقوا ليطيعوه، خلقوا ليسعدوا به في الدنيا وليسعدوا به في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ذكر أحدهم أنه جلس مع بعض طلاب العلم وسألهم سؤالاً رائعاً: ما أعظم نعمة في نظرك؟ هذا تحدث عن تلك النعمة، وهذا تحدث عن نعمة الصحة، وهذا تحدث عن نعمة الكفاية، وهذا تحدث وهذا تحدث. فقال أحدهم: أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن ربنا هو ربنا، يعني أن الذي يدير شؤوننا، أن الذي بيده مقاليد أمورنا، أن الذي بيده كل شيء، أن الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله هو ربنا الرحمن الرحيم، والطرق إليه سالكة، يكفي أن تستقيم على أمره فصار الطريق إليه سالكا، يكفي أن تتقرب إليه بإنفاق أو بعمل أو بدعوة أو بنصيحة فالطريق إليه سالك. أيها الإخوة الكرام، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الذي تمتلئ جوانحه بالشهوات

يلهس وراءها، هذا من أتعس الناس. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقس. وبالمقابل سعد المصلي، وسعد المقبل على الله، وسعد التائب له، وسعد المتوكل عليه، وسعد الخاشع له في الصلاة. أيها الإخوة، ألم يقل أحد كبار العلماء: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. فقيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل والإقبال عليه. أيها الإخوة، سيدنا عمر رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال هذا الصحابي الجليل: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد صدق، لأن الجوارح مرآة القلب، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أيها الإخوة الأحباب، بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ذات مرة، وأعيد وأكرر، أنا أضع أمامكم بعض النصوص، هذه النصوص مقلقة والله عز وجل، وأنا معكم قلق، وأنا لا أخاطبكم فقط، أخاطب نفسي معكم، أو أنا أفكر معكم تفكيراً مسموعاً. بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ذات مرة، إذ دخل رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم قام الرجل فصلى، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلامه، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كلام سيد الخلق. فذهب فصلى، ثم عاد فسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ثم أعاد الأمر ثانية فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل الرجل، ثم عاد فسلم، فرد عليه النبي، ثم أمره أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. الخشوع في الصلاة، إتقان الصلاة، لأنها الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، لأنها عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، فقال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة فصلت.

خاسرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد، وحكايتنا اليوم عن شاعر مخضرم أسكته القرآن عن قول الشعر. شاعرنا لبيد بن ربيعة العامري. كان لبيد جوادا شريفا في الجاهلية والإسلام، وكان قد آل في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على قومه فيطعمهم. نزل لبيد الكوفة وأميرها أنائذ الوليد بن عقبة، فبينما هو يخطب الناس إذ هبت الصبا، فقال الوليد وهو على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل لبيد بن ربيعة، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وهذا يوم من أيامه وقد هبت ريحها، فأعينوه وأنا أول من يفعل. ثم انصرف الوليد فبعث إليه بمئة من الجزر وبأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الصقيل، وفى ابن الجعفري بما نواه على العلات والمال القليل. فلما وصلت الهدية إلى لبيد شكره أحسن الشكر وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن. ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمري لقد عشت دهرا وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل، دعونا عند هبتها الوليدا، أشم الأنف أصيد عبشمية، أعان على مرؤته لبيدا، بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الوفودا، فعد إن الكريم له معاد، وظني بابن أروى أن يعودا. فقال لبيد: أجبت وأحسنت، لولا أنك سألت في شعرك. قالت: إنه أمير وليس بسوقة، ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه. قال: أجل، إنه على ما ذكرت، وأنت يا بنية في هذا أشعر. وبذا فإن حسن النية كفيل بأن يتمم العادات الحسنة على تعذر الأسباب.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الغيب رحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا، وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز
2: مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. إذا أخطائك كثيرة في شغلك، فالمشكلة مش ضغط الشغل، المشكلة في كفاءتك. في الوظيفة والأعمال في قاعدة واضحة بتحكي كل ما زادت أخطائك يعني كفاءتك أقل، وكل ما زادت كفاءتك يعني أخطائك بتقل. ليش؟ لأنه الشخص الكفؤ فاهم شغله، فاهم قراراته، فاهم تأثير كل خطوة بيعملها. عشان هيك تلاقي موظف ناجح الخطأ اللي بوقع فيه قليل، لأنه بملك معرفة زائد خبرة زائد مهارات. وهون الموظف العادي لما يغلط ببلش يبرر، ضغط، ما حدا شرح لي، الوقت ما كفى. بينما الموظف المثالي لما يغلط ببلش يحلل، وين المشكلة؟ شو المهارة الناقصة عندي؟ شو لازم أتعلم؟ الأول بهرب من السبب، الثاني بيعالج السبب من جذوره. بتعرف حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، فلو كنت مثلا سائق تاكسي، كابتن في التطبيقات، مرات بتتخانق مع الزبائن وبتحصل تقييمات سيئة. الكابتن العادي بصير يحكي الناس صعب، الزبائن سيئة.

0: حاله، بحسن أسلوبه وبتعلم خدمة العملاء وبضبط قيادته بعد فترة. نفس الشغل بس نتائجه مختلفة. طيب كيف ترفع كفاءتك؟ باختصار شديد ثلاث أشياء اشتغل عليهم. أولاً المعرفة، افهم شغلك بعمق، اقرأ، اسأل وتعلم. اثنين، اكتسب المهارات العملية، حول المعرفة لتطبيق مش بس إنك تعرف. ثلاث، التخصص، ركز على مهامك الأساسية واتقن أدوات شغلك. الخلاصة، إذا أخطائك كثيرة ما بتحتاج تشتكي، بتحتاج إنك تتطور. ابدأ من اليوم، راقب أخطائك واعتبرها خريطة تطويرك، لأنه كل خطأ مش مشكلة، هو مؤشر بحتاج منك إنك تطوره. وتذكر دايماً، أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويداً.

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: في عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخاسرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: بحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.